0: مزامير زيتونية.
1: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
2: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
3: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يبسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله

دهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء

0: بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين إنما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نتناول حلقة جديدة في هذا البرنامج. بداية هذه الحلقة نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبارك الله فيك سيد البشير على هالحلقات النيرات من كتاب الشفاء، جعله الله شفاء لكل المستمعين والحاضرين والغائبين لهذا البرنامج.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذا الكتاب هو كتاب مبارك، كتاب الشفاء، من أفضل كتب السيرة النبوية التي تحدثنا عن أفضل شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ حيث وقفنا في اللقاء الماضي في هذا الكتاب وفي هذه المآثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. بارك الله فيك سيد البشير. احنا لازلنا مع الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز. نعم. من عظيم قدره وشريف منزلته صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. نعم. وذكر جملة من الآيات استدلالا منه رضي الله عنه القاضي عياض، ثم عرج بعض الآيات، ثم ذكر حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث يتباكى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر مآثره صلى الله عليه وسلم. ولزلنا في المأثر الحادي عشر. نعم. يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفوا لك ما جالستنا، ولو لم تنكح إلا كفوا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفوا لك ما واكلتنا. فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا، ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت الطعام على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليك وسلم. هذه الجملة من خصال التواضع التي نعم. ذكرها سيدنا عمر بن الخطاب، رغم أنه نبي خاتم، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أفضل ولد آدم، أفضل ما خلق الله هو نعم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك لا يمنعه من التواضع.
1: نعم.
2: فلا زال صلى الله عليه وسلم متواضعا إلى أن قبض، وليس في بيته شيء مما يتنافس عليه الناس.
1: نعم.
2: يعني من شدة تواضعه وزهده في الدنيا وقبوله بل إلى الرفيق الأعلى. شوف الاختيار اللي كان فيه سيدنا رسول الله، وهو خير إلى البقاء وأن يعيش ويمد الله في عمره ويزداد إلى غير ذلك، ولو طلب المعاش والدنيا والذهب لأعطيها.
1: سبحان الله الشيخ، التواضع هو من شيء من العظماء.
2: كان
1: التواضع مش سهل شيء.
2: نعم
1: صعب تلقى واحد لبس عليه ما نعطيه ربي من الدنيا ما شاء الله، حتى باش يعطي الفقير ما يقبلوش، يبعث له شكون يعطيه.
2: سبحان الله، مازال مرض في نفسه هذا.
1: فمتى هذه شخصية كبيرة ما يقبلش الناس.
2: هذه هؤلاء نسأل
1: النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نزل عليه دستور الأمة.
2: نعم.
1: دستور هذا الكون.
2: نعم.
1: من أشرف أنبياء الله، أقرب بشر، أقرب إنسان لله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: كان يأكل مع الصحابة ويجلس الصحابة ويتحدث مع الصحابة
2: ذكرها،
1: وكان يجلس مع فقراء الصحابة.
2: نعم. فهؤلاء الناس الذين يتعالون على الناس، شوف بداية إفساد الطبيعة بتاعت البشر.
1: نعم.
2: هي الكبرياء والاستعلاء.
1: نعم.
2: إفساد الفطرة
1: مش في حديث
2: بتاعت البشر،
1: مش حديث قدسي.
2: ما هو الآفة بتاعت شنو، بتاعت الدنيا والمهزلة في هذه الدنيا. لما خلق الله الملائكة من نور،
1: نعم،
2: خلق الجان من نار، وخلق الإنسان من الطين سيدنا آدم، ثم أمر الملائكة والجان بالسجود لآدم لمن خلقه دونهم.
1: نعم.
2: في الأفضلية.
1: نعم.
2: لأن أفضلية النور سابق على أفضلية النار، وأفضلية النار سابق على أفضلية التراب.
1: نعم.
2: فأمر هذين ممن خلق من النور ومن خلق من النار، أمرهما بالسجود لمن خلقه دونهما
1: من التراب. سبحان
2: من التراب أدناهم. فواحد استجاب لأنه معصوم، والثاني مكلف فأبى واستعلى وتكبر، فكان جزاؤه الطرد من الجنة. فهذا في الحديث الذي يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن ابن ماجه وأبي داود، وسنن ابن ماجه ونسيت الثاني.
1: نعم.
2: المهم روى الحديث الكبرياء ردائي.
1: نعم.
2: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي.
1: نعم.
2: فمن شاركني فيه أو قسمني فيه قسمته.
1: حديث قدسي وحديث نبوي.
2: حديث قدسي.
1: نعم.
2: نعم. هو
1: نعم.
2: فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: عن ربه.
1: نعم.
2: يقول الكبرياء ردائي، فمن قسمني فيه قسمته، بمعنى المفهوم بالمعنى.
1: نعم.
2: الحديث. فهذا الكبرياء وهذا الاستعلاء لا ينبغي في حق أحد ممن خلق الله
1: مهما كان،
2: مهما كان،
1: مهما كان،
2: لأن
1: جاهل.
2: الله هو الخالق.
1: نعم.
2: هو الوحيد، هو المتفضل، هو الذي يعلم خواص كل مخلوق.
1: نعم.
2: نقطة قوته ونقطة ضعفه كلها يعرف. فلا ينبغي لأحد أن يتكبر ويستعلن الأخ. جزاء إبليس لعنه الله.
1: نعم.
2: الطرد من الجنة
1: رحمة الله. نعم.
2: طرده لأنه استعلى وتكبر.
1: نعم.
2: لأنه تقمص واستعلى على من خلق الله. إنما الغاية في السجود هو الاستجابة لأمر الله وتعظيم أمر الله. إنما هو الله أمرك بشيء. وكذلك الأفعال العبادي اللي هي اختلف فيها العلماء أهل السنة وغيرهم في العقيدة، هل أفعالنا تدخلنا الجنة أم هي محض تفضل من الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر.
1: لا.
2: قال لا يدخل أحدكم بعمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
1: برحمة.
2: فهذه النقطة مهمة جدا في هذا الباب اللي هي احنا دخلنا فيه، يعني زنقة دخلنا فيها.
1: نعم.
2: فهمت، مجالها طويل جدا وكثير.
1: نعم.
2: من، ولكن لابد من العمل.
1: نعم.
2: لأنه هو افعل ولا تفعل، هو أمر من الله.
1: وكذلك شيخ، أنا ربي سبحانه وتعالى حذرنا من الأشياء التي تؤدي للكبر.
2: ما هذا الاستعلاء ايش معناه؟ انا خير منه.
1: ولا تمشي في الارض
2: مره. شوف ربي. انا خير منه. شوف.
1: نعم.
2: الانا.
1: نعم.
2: وهي قضيه تو في الفلسفه، الانا والاخر، وسيست هذه القضيه.
1: نعم.
2: وجعلت قضيه في المجتمعات لما كان العالم فيه اعتدال وفيه ميزان وفيه حق وفيه محاسبه اللئيم ومحتوى، والان العالم خلاص.
1: نعم.
2: سرح طيب، يعني فيه ناس خارق القانون وتستعلى على القانون بكل قوة، بكل قلة أدب.
1: نعم.
2: بكل موازين عدم الإنسانية وعدم المهم. نعود إلى موضوعنا.
1: لكن شيخ، أنت خلي نقول ملاحظة، هؤلاء الناس الجبابر المتكبرين لم يقرأوا التاريخ. النمرود
2: لم يتعظوا بالتاريخ،
1: لم يتعظوا،
2: ما يعرفوا
1: لما تضموا كل النمرود وفرعون ولا غير ذلك من الجبابرة واللي تكبروا على ربي سبحانه وتعالى وتكبروا على خلقه وظلموا العباد.
2: نعم.
1: إيش المصير نتاعك في إشكال؟
2: ما النهاية سوء الخاتمة يا سيد البشر. سوء الخاتمة والنقمة والعذاب. الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم سيد البشر. هؤلاء
1: نعم.
2: حتى يروى في موت فرعون عليه من الله ما يستحق. نعم. أنك في رواية أن جبريل كان يضع الطمية في فمه حتى لا ينطق بالشهادة.
1: سبحان الله.
2: في موارد.
1: نعم.
2: يضع الطمية حتى لا يطلق الشهادة ولكن لا تنفعه الشهادة في ذلك الوقت.
1: نعم.
2: لأنه عاين الموت. نعم. وعلم بالحقيقة. المهم.
1: نعم. نعود شيخ. نعم.
2: نعم. فسيدنا رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب يقول ولبست الصوف وركبت الحمار. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن ركوب الحمار وأنه من شيم الأنبياء التواضع. وقلنا سيدنا سليمان ركب الخيل إلى غير نعم. ذلك وهو طلب شيء مع أنه لم يتغير في نفسه. لم يتغير في نفسه سيدنا سليمان هو لأنه تربية ربانية الأنبياء هذا. مهما كان يركب سيدي أبو الحسن الشاذلي كان يلبس أفخم مفمه ولكن ليس ذلك الزهد. الزهد هو اعتقاد باطني في النفس.
1: نعم.
2: أن تزهد في الدنيا لا تزهد في الآخرة. تزهد في الدنيا بالنسبة لك لبست وما لبستوش سواء. يعني أنت لابس ثياب جيدة أو لباس رث هم سيان عندك.
1: نعم.
2: أما إذا أصبحت إذا تلبس المرقع وغيره ويؤثر في نفسك.
1: نعم.
2: فهذه معلامة على أنك لازلت في مرض معالجة النفس.
1: نعم.
2: وعلى ذلك قلنا في بعض خيان اللي يربيه في النفس في أولادهم يلبسوهم الخرق حتى يستهزأ بهم فتميتوا لبسها والاستهزاء بتاعت الناس يميتوا أنفسهم يولي لا يبالي بمن استهزأ به مدام على الحق وهو عالم. يا أخي سيدنا رسول الله ألم يستهزئوا به مشركي مكة وعرضوه لأشياء كثيرة من هذا. فيقول وركبت الحمار وأردفت خلفك. الإرداف الخلف يذكرني الإرداف خلفي لما في عام الوفود عام 8 يسمى عام الوفود ليقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه. كان في قيل من أقيال اليمن يسمى وائل بن حجر الحضرمي وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه. قال يأتيكم من يكون من ملوك اليمن قيل من أقيالها أي ملك من ملوكها. ولما قدم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم وفرش له يعني الرداء بتاعه وأجلسه بجواره وكتب له رسالة أنه يستعمله ملك على أهل اليمن الحضارمة إلى غير ذلك. نعم. والرسالة موجودة يعني ومكتوبة بلغة حضرموت.
1: نعم.
2: الحضارمة. المهم سيدنا وائل بن حجر أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من أرض ثم أمر سيدنا معاوية أمره بأن يريه إياه يوريها له. فخرج معه سيرا على أقدامه سيدنا معاوية وائل بن حجر على ناقته. فلما مشى معه قال إني لأجد من حر الرمضاء حر التراب تعبني في المشي اردفني وراك.
1: لا.
2: قال لا ينبغي للملوك أن يردفوا وراءهم أحدا. لا ينبغي للملوك أن يردف. شوف سيد نبي لما قال وأردفت خلفك.
1: نعم.
2: هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم سواء وضعه أمامه أو خلفه.
1: نعم.
2: الأرداف هو الخلف.
1: نعم.
2: وأردفت خلفك يعني من شدة تواضعك. نعم. ولا تتكبر على خلق الله. فقال لا ينبغي للملوك هذا وائل بن حجر يقول في سيدنا معاوية وهو صغير لا ينبغي للملوك أن يردفوا وراءهم. قال إني لأجد من حر الرمضاء.
1: نعم.
2: قال يكفيك أن تمشي في ظل الناقة. امشي في ظل الناقة مش راكبك امشي في ظل الناقة حتى لا تجد حر. شوف فقال نسيها سيدنا وائل بن حجر الحضرمي هذه. نعم. ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية.
1: نعم.
2: فيقول فلما ولي سيدنا معاوية الخلافة.
1: نعم.
2: وأطال الله عمر وائل بن حجر الحضرمي.
1: نعم.
2: أطال الله عمره فدخل على سيدنا معاوية.
1: نعم.
2: فلم يتنكر له بل أوسع له في مجلسه وأجلسه بجواره ثم ذكرها إياه.
1: سبحان الله.
2: تذكر قال وقت قلت لي يكفيك أن تمشي في ظل الناقة. قال وأعطى له عطايا جزيلة فرفض أن يقبلها سيدنا وائل بن حجر. شوف من عزة الأنفة.
1: نعم.
2: بتاعت العرب والملوك العرب هؤلاء الرجال أهل اليمن يا شيخ.
1: نعم.
2: فالإرداف يا سيد البشير. نعم. هذا اللي خلانا دخلنا في النقطة. نعم. هذه.
1: شكرا شيخ بارك الله. نعم. فيك. خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام ثم نواصل معكم. نعم. برنامج وقفات مع الشيفاء للقاضي عياض.

0: العجمي.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم مازلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة من هذا البرنامج ومن هذا الكتاب المبارك. نعم شيخ نواصل،
2: بارك الله فيك. توا هذا الحصة يظل في الإرداف. نعم. وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه سيدنا علي.
1: نعم.
2: وسيدنا وكثير من الصحابة، منهم القصة المشهورة.
1: نعم.
2: اللي هي في حجة الوداع بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو راكب على ناقته ومردف وراءه الفضل بن العباس ابن عمه، وجاءت امرأة من قبيلة جرهم الجرهمية. نعم. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج يا رسول الله، تقول له إن أبي رجل أسيف، وفي رواية لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير وقد أدركه الحج، أفأحج عنه؟ هذا وكان طيب، هذا كله معاني في
1: نعم.
2: الحج.
1: نعم.
2: ولكن كان الفضل بن العباس كان نعم. وسيما.
1: نعم.
2: وهذه المرأة الجرهمية كانت جميلة.
1: نعم.
2: وضيئة الوجه، وكان ينظر إليها سيدنا الفضل بن العباس.
1: سبحان الله.
2: وما كان يفعل سيدنا رسول الله؟ كان لما عالم وراء فطن لشيء رأى الشيء فأخذ يغير وجه الفضل بن العباس. شوف المكرمة هذه، إرداف وراء في موقف حجة الوداع، ورسول الله يشيح بوجه الفضل بن العباس عن نظري إلى تلك المرأة. ما يؤخذ من هذا الحديث
1: نعم.
2: البشير عدم تغطية وجه المرأة
1: نعم.
2: حتى وإن كانت وضيئة. ها الدليل
1: الله.
2: وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم عاري الوجه عاري، وكان يشحن بوجوههن هكذا
1: نعم.
2: يغطين وجوههم هكذا، وما لهمش لابسين نقابة البشير كما نرى اليوم في الحج وهي وجهها مغطي. هل أنت أفضل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكنا يشحن بوجهه بوجوههن حتى ما يؤذيهمش، لأن الغاية
1: نعم.
2: منهم إذاية رسول الله وأزواجه
1: نعم.
2: هذم في المنافقين يعني
1: نعم.
2: ولكن سيدنا الفضل بن العباس يعني احنا نقول له كيف تفعل هذا وأنت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف يا شيخ، في حضرة النبي صلى
1: نعم.
2: الله عليه وسلم، وكيف ردت فعل سيدنا رسول الله
1: شتيم.
2: يا سيد البشير، ردت فعل سيدنا رسول الله، وكيف يأخذ بوجهه ويدير هكذا عنها حتى لا ينظر إليها؟ يعني كأنه يقول لك الأولى إليك، كأنه يقول إليه الأولى إليك والثانية عليك.
1: سبحان الله.
2: شوف هو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله يسلم.
2: وبعض الصحابة لما سمعوا قالوا من هذا؟ قالوا رسول الله. أخذتهم الرعدة يا شيخ من شدة المهابة والموقف ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أصور كيف
1: نعم.
2: الصحابة مع رسول الله صلى
1: نعم.
2: الله عليه وسلم،
1: كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة،
2: وبرغم هما ابن عم يعني
1: نعم.
2: هذا ابن عبد الله وهذا ابن العباس، الفضل ابن العباس ولد عمه
1: نعم.
2: ولد عمه، ولكن سيدنا رسول الله أكبر عمرا وقدرا
1: نعم.
2: وكان يسمح للناس بأن ينظر لأن عارف بحثة سيد الخلق.
1: سبحان الله.
2: وسيدنا رسول الله يقول له اللهم اغفر له، يدعي له خلاص انتهى.
1: سبحان الله.
2: فهذه نقطة. وكذلك النعيمان الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ويقال هو عبد الله ابن عبد الله، لقب بالحمار أكرمكم الله
1: نعم.
2: هذا النعيمان كان يكثر تضحيك النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك منه سيدنا رسول الله وإن يشوفه يعمل أعمايل، فهمتني؟ فالنعيمان هذا يشتري الحاجات، مثلا يأتي بالعسل لرسول
1: نعم.
2: الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا لك يا رسول الله
1: نعم.
2: ثم لما يأتي وهو ما عنده فلوس باش يشريه لكي يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
2: ثم لما يأتيه صاحب العسل يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أدفع له، يقول له ما هديته ليش؟ يقول له لا أردتك أن تأكله، أردتك
1: الله.
2: أن تأكله، فيضحك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذا النعيمان أو هو ابنه كما اختلف فيه واحد يحل الحديث في صحيح البخاري
1: نعم.
2: فابن حجر فصل فيها
1: نعم.
2: المهم ما عليناش في هذه، أنه عيمان كان ممتحن مبتلى بشرب الخمر يا سيد البشير
1: نعم.
2: فكل مرة يأتوا به ثم يأتوا به ثم يأتوا ويضربوا بالنعال على ظهره وعلى مؤخرته إلى غير ذلك، يقام عليه الحد، والحد ما كانش بجلد معين، لا كان
1: نعم.
2: الضرب النعال
1: نعم.
2: ففي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مرة ومرة ومرة وكل مرة، فقال أحد الصحابة وذكره ابن حجر قال هو سيدنا عمر، ما حبوش يسميه وشكون، قال لعنة الله عليهم أكثر ما يؤتى به، هذه الكلمة
1: الله.
2: سيدنا رسول الله شي يقول له يا عمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
1: سبحان الله الرحمن.
2: لا تلعنه يا عمر فإنه يحب الله ورسوله في رواية لا تقل له ذلك. فهمتني؟ فهذا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سيد البشير كان يعلم الأمة بأخلاقه.
2: شو يعلم يا سيد البشير؟ وإحنا تلقانا نقيم حد الله عليه ثم نلعنه. طيب سيدنا خالد بن الوليد في الغامدية لما زنت وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته قالت يا رسول الله إن في أحشائي من الحرام طهرني يا رسول الله. الرجم راهو الرجم. الرجم راهو بالحجار يحفر له وتوضع ثم يرد ما على رأسه إلى أن يموت. الرجم طهرني يا رسول الله في بطنه. قال امشي اوضع ويش طاف توضع 9 شهور يا سيد البشير معناها اشقب روحك اهرب منع روحك وتوب إلى الله. شوف برغم اللي بيجيب ذنوة حرام منع روحك يقول له. فأتت به ما زال كي وضعته أتت به النبي صلى الله عليه وسلم, فلما جبته قال خذي افطميه برا عنده وحمله وفي صاله 30 شهر برا رضاع عميد
1: سيدني
2: برا يمشي برا يمشي يمشي افطميه. مشات رجعته جاب أتت به بعد 2 سنين وبيده كسرة. هذه مصرة على التوبة إلى الله إصرار رهيب. فهذه أشياء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ احنا نلعن ونقيم الحد ثم نشتم ونخاصم. ما هذه الاخلاق؟ ليست اخلاق سيدنا رسول الله.
1: مش اخلاق المؤمن
2: يا اخي. اذا تشوف انسان عصى ربي المفروض يغيظك.
1: نعم
2: المفروض يغيظك, المفروض تبكي عليه, المفروض يسخفك,
1: تدعي له باش ربي يهديه.
2: قول يا ربي يا ربي احمد ربي ساعة لي انت ماكش مكانه.
1: نعم
2: هذه الاولى تحمد. نعم. ربي الحمد لله الذي لم يبتليني مما ابتلى به غيري. هكا ولا ابتلاء. نعم. من الله. ثم أن الله سقاك الهداية وهو غافل عنها.
1: نعم.
2: هو إبليس غلبه فلا تكن عونا لإبليس على أخيك.
1: نعم.
2: تزيد تغرقه وماذا بيك تفعل فعل إبليس لما تعطيه شهادة تخرج إلى جهنم والعياذ بالله. إبليس شنو غايته إبليس؟
1: نعم.
2: المكر يكره ابن آدم ويكره أولاده ويكره سيدنا آدم كله ذريته. نعم. كله فغايته شنو؟ كلها شهادة تخرج إلى نار جهنم. فلا تكن مثله. علش ربي أرسل للرسل وعليش ربي أرسل الأنبياء باش ينبهوا الناس من الشيطان وأعماله, لأن كلهم يحبهم يتخرجوا كلهم إلى جهنم. فأنت تريد أن تقيم الحدود على خلق الله. على سيدنا بيقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم.
1: الله.
2: اللي تلقاله فل منعه. وبالتالي خدمة المحاماة مهمة مهمة.
1: نعم.
2: خدمة المحاماة باش ما نقولوش برشا ناس ما تعرفش كيفاش تحامي على لا منع منع
1: حميش.
2: من نعم
1: تحية
2: له. نعم يدافعون. نعم. يا شيخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو يسألني واحد يقول لي سيدنا الشيخ تو أنت واحد منه خيانة على ديانة أخرى ربي يهديهم إن شاء الله. يقول لي تو أمتوما شوفوا المسيح لما جاء في مريم المجدلية وهي تساق إلى الحد زانية ومسكها بنو إسرائيل ويريدون إقامة الحد عليها. إحادة إقامة الحد هي. نعم. زانية مش متزوجة. فلما أتوا بها خرج المسيح في الطريق وجده ماذا تفهم شنو جمها الزانية هذه. قال من لم يعصي الله أو من لم يعصي المولى سبحانه فليرجمها النقي يعني الطاهر فليرجمها. فوضعوا كلهم وضعوا الحجارة وتركوها فدخلت في دين المسيح وأصبحت من القديسات عندهم في الديانة المسيحية مريم المجدلية هذه.
1: نعم.
2: ولكن تقارن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى الشفاعة لغير أناس إلا من سبق. إيش معناها إلا من سبق سيدنا الشيخ؟ تو سيدنا رسول الله يقول والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. في لمن تشفع.
1: نعم.
2: أتشفع في حد من حدود الله في سيدنا أسامة.
1: نعم.
2: في المرأة التي سرقت من قبيلة معينة فاطمة فجاء يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لها. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود لأنها بلغت ولي الأمر. نعم. سيدنا عيسى لم يكن ولي أمر وقتها.
1: نعم.
2: ليست بيده ما هوش وقتها مكلف بشيء معين عنده رسالة أخرى.
1: نعم.
2: متبع لديان سيدنا موسى. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشريعة. شوفي صفوان رداء صفوان لما سرق من تحت رأسه وهو نائم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ السارق ثم أوتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيدنا صفوان سيدنا رسول الله يا رسول الله إني عفوت عنه. إيش قالوا سيدنا بي هل عفوت عنه قبل أن تأتيني به؟ شوفوا الكلام هنا تفهم الأمور كيف تسير.
1: نعم.
2: مش كنت تسامحه قبل ما تجيبه لي لأنه ولا هو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
1: نعم.
2: خلاص لابد من التنفيذ خلاص وصلت لي ولا تولي محبة. أما هل وقت اللي شديت وأنت سمحت قبل ما تجيبه لي؟
1: أذكر
2: صلاة وسلام.
1: الله خير. عند هذا الحد.
2: صرحنا في الأرداف.
1: نعم نعود في الحلقة الجاية يا شيخ نواصل بإذن الله السميع العليم.
2: نعم.
1: حبابنا الكرام إلا نلتقي في وقفة جديدة من هذا البرنامج، إلى ذلك من الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائد بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نختم اليوم إن شاء الله تعالى سورة الكهف، نقرأ من الآية 100، أي من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى آخر السورة الآية 105، أي إلى قوله تعالى: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 2.
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى إن الذين، الذال حرف مجهور، فلا نقول إن الذين في وكأنها ثاء، أو إن الذين وكأنها دال، لا، مجهورة ورخوة الذال. الذين، فلا بد من تطبيق هذه الصفات حال نطق الحروف. الذين هكذا. كلمة عاملوا لابد من بيان، طبعا هي أصلها بالمد هنا عاملوا، ولكن جاء بعد همزة وصل فتسقط، يسقط المد هنا لالتقاء الساكنين، فنمر من اللام المضمومة من كلمة عاملوا إلى الصاد المشددة عاملوا الصالحات هكذا، ولابد من بيان ضم اللام وإتمام حركة الضم. كلمة الفردوس راء ساكنة مسبوقة بكسر، ف حكمها الترقيق، فلا نقول جنات الفردوس، لا، جنات الفردوس هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى قل لو كان البحر، ترقيق الباء والحاء، لا نقول البحر، لا، البحر. مدادا لكلمات ربي، إدغام بلا غنة مع بيان صفة الشدة والجهر في الدال. مدادا لكلمات، فلا نقول مدادا، مدادا تصبح مخلوطة بالتالة. مدادا لكلمات ربي. ثم كلمة نفي داء تكررت لنا هنا مرتين، فهي بالدال وليست بالذال. هناك من يخطئ فيقول لا نفي ذا، لا، لا نفي دا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي هكذا، فالانتباه. قل إنما أنا بشر، أنا، طبعا كلمة أنا قلنا حكمها حال الوصل، المد في النون هنا، أنا يحذف حال الوصل إلا إذا كان جاء بعده حرف همزة قطعية، إذا كان بعده همزة قطع فيثبت المد. أنا أخوك، أنا أنبئكم، إلى غير ذلك. ما عدا ذلك فحال الوصل نحذف المد، فلا نقول هنا أنا بشر، لا، أنا بشر، أنا بشر مثلكم هكذا، مع ترقيق حرف الباء وحرف الشين في كلمة بشر هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، طبعا الوقف على أواخر الآيات هنا كلها مد العوض، ومد العوض لا يزيد على ألف واحدة أي حركتين، فلا نقول مثلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا، هذا ممنوع، أحدا. ثم نلاحظ هنا أن التنوين فوق الدال هنا طبعا فيه ميم، لماذا هنا؟ لأنه دائما الضبط الذي هو الشكل مبني على الوصل، فإذا وصلناها ستكون بعدها الباء في البسملة من سورة مريم، فنقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد. لذلك هنا حكم التنوين القلب، لذلك ضبط على هذا الحكم. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حيد.
1: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.

0: قلبي لنفد البحر لنفد
1: لنفد البحر. حال الوقف هنا طبعا الراء مفخمة ومجهورة، والجهر هو وضوح الصوت. فإذا قلنا لنفد البحر، هنا الراء وكأنها صارت مهموسة، لا البحر هكذا. نعم أعيدي مع الوقف.
0: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

0: إله واحد. فمن كان يرجو لقاء
1: حكم الراء هنا يا إسلام في كلمة يرجو مفخمة أو مرققة؟
0: مفخمة.
1: مفخمة لماذا؟ لأنها ساكنة مسبوقة بفتح. الراء إذا كانت ساكنة نرجع إلى حركة الحرف الذي قبلها، هنا راء ساكنة مسبوقة بفتح، إذن نفخمها، فلا نقول يرجو، لا يا را يرجو يرجو. نعم أعيدي.
0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أحسنت إسلام، تلاوة طيبة. الانتباه على ترقيق الحروف لا نبالغ، فلا نقول مثلا فليعمل عملا عملا، مش لا لا، عملا صالحا، ليس صالحا، لا، هذه مبالغة في الترقيق تصبح شبه تقليل أو إمالة. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: الوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أحسنت سين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء. تفضل يا أسماء.

0: أحدا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. الانتباه إلى التاء حال الكسر، لا نبالغ في الهمس. بعبادتي، لا تي تي، نفس الشيء. لكلمات ربي، لا، لابد الانتباه، تا تو تي وليست تي، فلا نبالغ في الهمس. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة. تفضل يا هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: به أحدا.
1: أحسنت هبة بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. إذن هكذا نكون ولله الحمد قد ختمنا سورة الكهف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يمن علينا بإتمام القرآن حفظا وتعلما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية مخطوطة، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.
2: سلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

باب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين.

وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: عبادك إلا عبادك منهم المخلصين. صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم.

إذا داهمك الخوف وتوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله

0: للقرآن الكريم،
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم،

0: قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وت

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجهة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال،
6: بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن عشر من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: من روائع التلاوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكم.

لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

إلهي، قد أتيتك في خشوع، وقد وهنت من الضعف العظام، وقفت ببابك المرجو أدعو، وجف الدمع واحتبس الكلام. إلهي، من يفرج عن فؤادي وقد حلت به الكرب الجسام؟ قصدتك، إنني عبد ذليل كثير الذنب مضني السقام. رجوتك والخطايا غرقتني، ولي أمل وقلبي مستهام. قصدتك يا كريم فلا تخيب، ومن قصد الكريم فلا يضام. وإني واثق غفران ذنبي، ومن يرجع سواك ومن يرام؟ عرفتك منعما برا رحيما، وتفعل ما تشاء ولا تلام. إلهي، إن دعوت فلم تجبني، فمن أدعو إذا اشتد الظلام؟ أتاك المحسنون بكل خير، وجئتك عاريا كل آثام. مدحت حبيبك المختار، أرجو شفاعته إذا حشر الأنام. أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الغمام. فجد لي يا كريم بفيض عفو، فمنك الجود والمنن الجسام. فرحمتك أوسع من ذنوبي.

القادر الملك السلام. وهذا الليل ألقى حباله ودافع أمواجا من الظلمات، فهب لي نورا من لدنك يشق لي سبيلا وينجيني من الحفرات. إذا كشفت ضعف الليالي وصرفها لتطحن من كبري ومن نزواتي، فمن لي يا ربي سواك يمدني بعزم ويعطي القلب فيض ثباتي.

سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان من يحيي ويميت، سبحان الحي الذي لا يموت. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبي الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، الرب الملك الإله النور الحق المبين. لا إله إلا الله، الملك اللطيف الرزاق القوي العزيز ذو القوة المتين. لا إله إلا الله، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله، العلي العظيم. لا إله إلا الله، الحليم الكريم. سبحان الله، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك في هذا الصباح الجديد، أسألك التوفيق لما تحب من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا رب العالمين بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، فإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك في هذا الصباح صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعلني والمستمعين أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي، اللهم ألطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وأسألك يا رب العالمين، أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعفو عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك. اللهم إني أسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. يا من بيده ملكوت كل شيء، جمل أمري باليقين، وأيدني يا رب العالمين والمستمعين بالنصر المبين. اللهم أيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر المبين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد دليل كل تائه وحائر، وصل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك وحبيبنا محمد قدوة كل سالك وسائر. هكذا أحبتي في الله تعالى نرحب بهذا اليوم الجديد، نرحب باليوم 23 من ذي الحجة من سنة 1447 هجري بذكر الله سبحانه وتعالى. نرحب بهذا اليوم الجديد بالصلاة والسلام على خير خلق الله، عسى أن يكون قدوتنا في هذا اليوم الجديد. فمرحبا بالأحبة، مرحبا بكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. نرحب بكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قلنا صباح الخير وعلى الله، ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله.
0: قلنا صباح الخير، وهذه تحية جميلة من أخي الكريم سالم الشعري. بإذن الله تعالى يوم جميل في انتظارنا، كيف لا أحبتي في الله تعالى، وقد بدأنا يومنا بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه التحية الجميلة موصولة إلى أختي الجميلة سوسن الفرجاني، أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير في هذا الصباح الجميل. إذن أحبتي في الله تعالى نبدأ على بركة الله تعالى ونحسن التوكل على الله عز وجل، ونقول كعادتنا من شغاف قلوبنا بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرافقكم في هذا الصباح بإذن الله تعالى لنرفع لواء الكلمة الطيبة فهي صدقة أحبتي في الله، ونرفع لباء التبسم في وجه الآخرين وهو صدقة كذلك. فهي جميعا جميعنا كبارا صغارا نطرق باب الصدقة بهذه الأعمال الجميلة التي تدخل السرور على نفوسنا. فهيا نسعد بهذا اليوم الجديد، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن الكريم. وعبر أثيرنا الزيتوني القرآني سننصت أحبتي في الله تعالى إلى ما يسر من سورة النور بصوت القارئ التونسي عبد الفتاح لفقي، ونسأل الله تعالى أن ينورنا بنور القرآن الكريم.

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: يا عالم كل سر وخفية،
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
3: ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب.
1: اللهم صلي وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك وحبيبنا محمد صلاة يسمو بها اسمي، اللهم آمين يا رب العالمين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا ما نبحث عنه أحبتي في الله تعالى في هذه الدار الفانية، فنرجو الطمأنينة ونرجو السكينة ونرجو راحة البال، وهذا ما تحدثنا عنه يوم أمس مع سيدي فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي، واليوم بإذن الله تعالى سنتمم حديثنا عن هذه المشاعر الجميلة، عسى أن تستقر فينا بإذن الله تعالى. وأهم خطوة في هذا المقام ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو سلاحنا وهو مفتاح من مفاتيح الفرج. سيدي هشام الجبلاوي، أرجو لكم كل الخير في هذا اليوم الجديد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرجو كذلك الخير لكل مستمعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصحبة صحبة الذاكرين، وأن لا يجعلنا من عباده الغافلين.
1: أمين.
4: وأن يلهمنا دائما الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.
1: اللهم أمين، خاصة ونحن على مشارف سنة هجرية جديدة سيدي هشام، لذلك نريد طبعا أن ننتبه وأن نكون من أهل اليقظة لا الغفلة والعياذ بالله. وفي هذا المقام سيدي هشام، كلامكم طبعا يجعلنا ننتبه إلى مفاتيح الخير، إلى مفاتيح النجاة دنيا وآخرة. ويوم أمس جزاكم الله خيرا حدثتنا طبعا عن سبل تحصيل الطمأنينة والسكينة في هذه الدنيا، وطبعا من هذه السبل وأوكدها معرفة الله تعالى حق المعرفة، فهي تنتج يقينا بالله، وبالتالي إن تحقق هذا الأمر فسنستشعر الطمأنينة والسكينة في وقت اليسر وفي وقت العسر والشدة كذلك.
4: بارك الله فيك. فعلا بعد الله. حمد الله سبحانه وتعالى، فنحن نحمده دائما ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: الحمد لله.
4: ونصلي ونسلم دائما على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي علمنا دقائق الأمور وعلمنا كيف ننجو عند المهالك والمزالق.
1: نعم.
4: حينما نتمسك بالقرآن الكريم وبسنته، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائدنا إلى بر الأمان.
1: نعم.
4: في هذه الحياة الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعنا يوم الزحام.
1: أمين.
4: بين يدي. نحن يوم أمس تحدثنا عن حالة الاضطراب التي يعيشها العالم، هذه الحالة التي أصبحت ربما هي حالة عادية عند كثير من الناس، ولكن الناس يعيشون هذا القلق المتواصل، هذا القلق الذي ليس له انقطاع، وأصبحت يعني الضغوطات اليومية هي بضاعة يتناقلها الناس.
1: نعم.
4: فيما بينهم، بل إن كثير من الناس قد ينقلون هذه المشاعر السلبية وهذه الطاقات يعني السلبية، ينقلها البعض إلى البعض الآخر، ونحن دائما نحاول أن نعالج هذه المسائل، وهذا العلاج يكون من صيدلية القرآن والسنة.
1: نعم.
4: حينما نعود إلى القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا وصورنا، جعل لنا طرق ومسالك، إن نحن التزمنا بها فإننا لا نشقى وإننا نسعد، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن القرآن قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالقرآن هو السعادة وهو الشفاء وهو الطمأنينة، وكذلك توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ترشدنا حتى نسير على هذا الدرب وعلى هذا الصراط المستقيم، فلا نضل ولا نشقى.
1: نعم.
4: إذن نحن البارح تحدثنا ووصفنا المسألة.
1: صحيح.
4: تحدثنا عن الأسباب التي تترك الإنسان، هذا الإنسان الذي يريد أن يعلم المستقبل، هذا الإنسان الذي لا يحتمل هذه الأحداث وما يعني يحيط به من أمواج متلاطمة.
1: نعم.
4: فيشعر بالقلق والحزن والضيق، فقلنا أنه هناك مفاتيح للفرج، وأنت بارحة تحدثت عليه، في مفاتيح للفرج زمن القلق والاضطراب.
1: نعم.
4: فنقول ونحن نتوجه إلى الإخوة والأخوات المستمعات، حين تضيق السبل ويشتد وتشتد الأزمات وتتزاحم الهموم على القلوب، يبحث الناس فعلا بشكل طوعي عن أبواب النجاة وعن مفاتيح الفرج التي تفتح المغاليق وتبدد الظلمات.
1: نعم.
4: والحقيقة أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يترك المؤمن تائها أمام المحن.
1: نعم.
4: الوضع بين يديه مفاتيح ربانية مجربة، ما إن تمسك بها عبد صادق إلا وجد أثرها سكينة في قلبه وفرجا في أمره. هذا الإنسان يعني هذا يقينا وحتما يعني الإنسان المتمسك بالله سبحانه وتعالى لا يضيع ولا يضيعه الله سبحانه وتعالى. نعم. من هذه المفاتيح، ونبدأ بهذا المفتاح الأول الذي هو مفتاح جامع شامل، ويمكن يعني هو أن يكون هذا المفتاح هو المفتاح الذي يشمل ويجمل بقية المفاتيح. المفتاح الأول هو اليقين بأن الفرج عند الله. يجب علينا أن تمتلئ قلوبنا بهذا اليقين مهما اشتدت المحن والإحن، فالإنسان يجب أن لا يغادر اليقين، دائما أن يملأ قلبه باليقين بأن الفرج من عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
4: أعظم ما يبدد القلق أن يعلم المؤمن أن الأمر كله بيد الله. قال تعالى الآية ونعود على بدء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو.
1: نعم.
4: فلا رزق يمنعه أحد إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ولا ضر يوقعه أحد إذا صرفه الله سبحانه وتعالى، ولا باب أغلقه الخلق يستطيعون إبقاءه مغلقا إذا أراد الله سبحانه وتعالى فتحه. إذن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
4: لماذا نقلق؟ ولذلك كان الأنبياء في أشد ساعات المحنة أكثر الناس يقينا.
1: نعم.
4: يعني الأنبياء أكثر الناس يقينا في ساعات الشدة. عندما وقف موسى عليه السلام أمام البحر وخلفه فرعون وجنوده، قال الناس إنا لمدركون، أما صاحب اليقين فقال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدي.
1: نعم.
4: فكان البحر طريقا وكانت الأزمة بداية النجاة.
1: نعم.
4: سبحان الله.
1: أي.
4: ربي سبحانه وتعالى بقدرته وملكوته جعل من البحر طريقا، شقه موسى وأتباعه وأغرق فيه فرعون ومن كان معه. كذلك إذا وقفنا عند المفتاح الثاني وهو من المفاتيح الهامة، وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.
1: أي.
4: كم من الناس هزمهم سوء الظن بالله قبل أن تهزمهم الظروف. المؤمن يعلم أن ربه أرحم به من نفسه، وهذا يجب أن يستقر في النفوس.
1: طبعا.
4: يجب عليك أن تعلم أن ربك أرحم بك من والديك اللي هم أقرب الناس إليك، الله أرحم به فهو الرحمن الرحيم، وإن الخلق يتعايشون برحمة واحدة، والله سبحانه وتعالى إنما جعل 99 رحمة عنده فسوف ينشرها بين الخلائق يوم القيامة مع تلك الرحمة. فالخلق كلهم يتقاسمون رحمة واحدة.
1: نعم.
4: ونرى أثرها في الحيوان وعند البشر وغيرها.
1: نعم. الحمد لله.
4: فتعلم علم اليقين أنك بين يدي رحيم رحمن وهو الله سبحانه وتعالى، ويوقن أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى له خيرا مما اختاره لنفسه. قد يجتهد الإنسان في اختيار مسألة وربما لا يوفق فيها، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد له خيرا. قديش من واحد ملك معنا يختار أمر ثم بعد سنوات يعني ولا يتم ذلك، وبعد سنوات يكتشف أنه لو سار في ذلك الأمر ربما لا أصابه ما أصاب.
1: نعم. نعم.
4: فيحمد الله سبحانه.
1: أيوة.
4: سواء في زواج، سواء في تجارة، سواء في سفر، سواء في شراء بيت أو غيره.
1: نعم.
4: ربما ربي سبحانه وتعالى بحب لك شكل أمر ذاك لخير لا تعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه.
1: نعم.
4: أنا عند ظن عبدي بي، ذلك ربي يقول لك أني أنا عند ظنك بي، فماذا نظن بالله سبحانه وتعالى؟
1: نعم.
4: يجب علينا أن نظن به خيرا.
1: طبعا.
4: ونظن أن الله سبحانه وتعالى دائما يوفقنا ولا يترك
1: بإذن الله.
4: وكان بعض السلف يقول والله ما أحببت أن يكون الأمر على غير ما قضاه الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
4: لأنني لا أدري أين الخير.
1: نعم صحيح.
4: ولذلك الإنسان دائما في أي اختيار يستخير الله سبحانه وتعالى بقدرته وعلمه، يقول فإنك تقدر ولا أقدر.
1: نعم.
4: وتعلم ولا أعلم.
1: نعم.
4: وأنت علم
1: علم الغيوب.
4: نعم. فإذا تأخر الرزق فلا تيأس، وإذا تأخر الفرج فلا تقنط، وإذا أغلقت الأبواب فلا تقل لي انتهى الأمر، بل قل لعل الله يدخر لي ما هو أعظم.
1: نعم.
4: سبحان الله، شوف المعاني العظيمة هذه.
1: صحيح.
4: كذلك هناك مفتاح ثالث يغفل عنه كثير من الناس، وهو سهل يسير، وهو كثرة الاستغفار.
1: نعم.
4: حرك يا أخي هذا اللسان بالاستغفار، إن الذنوب من أعظم أسباب الضيق والكرب، والاستغفار من أعظم أسباب الفرج والرزق.
1: نعم.
4: قال الله على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه

0: نعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: الله عليه وسلم. صباحنا أجمل بإذن الله تعالى، بحسن ظننا بالله تعالى صباحنا أجمل، بيقيننا في الله عز وجل صباحنا أجمل، بما تفضل به سيدي هشام الجبلاوي من مفاتيح الفرج والسعادة والطمأنينة، فنرجو تحصيلها في هذه الدنيا. سيدي هشام، جزاكم الله خيرا من جديد، أحييكم وأرحب بكم، ونتمم بإذن الله تعالى مع مفاتيح الخير. علما سيدي هشام أنه هناك للأسف الشديد يعني من يدفعه يأسه وقلقه وحيرته وسوء ظنه بالله تعالى إلى أن يطرق باب الدجالين وباب المشعوذين وباب من يدعون معرفة الغيب، فأرجو طبعا من هؤلاء أن ينتبهوا هكا ولا سيدي هشام، عليهم أن يخرجوا من دائرة الغفلة إلى دائرة اليقظة قبل أن يغادروا هذه الحياة الدنيا. سيدي
1: بارك الله فيك، فعلا هذا كذلك مدخل كبير جدا من داخل الشيطان. نعم. حينما يذهب الإنسان ليقرأ الطالع وليستفتي هؤلاء عن مستقبله وهم بشر، يعني هذا يعتريهم الضعف، بل إن الشيطان هو الذي سول لهم فعل ذلك. نعم. حتى يبتزون الناس ويأخذونه، وهؤلاء يبيعون الوهم فعلا، يعني صحيح. أنه هذا لا يقدم ولا يؤخر، أمرك بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكرناه البارح. نعم. أنه كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك هؤلاء بتحليلاتهم وتخميناتهم وتقديراتهم، فهم بشر، فهم يقع عليهم ما يقع على غيرهم، فهم لا يستطيعون كذلك مهما بلغوا من الحذر أن يدفعوا قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وبالتالي على الإنسان أن ينتبه، أن يسلم الأمر بيد الله سبحانه، أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونحن قلنا من الآيات التي يجب على الإنسان أن يجعلها وردا يوميا يقرأه ورد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. ولذلك الإنسان، بعض أهل العلم يقول لك أنه تجعله ورد من أورادك، مع تلك الأوراد التي فيها قرآن وفيها كذلك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سوف نصل إليها، فهذا مما يزيد اليقين في قلبك. نعم. ونحن قلنا من هذه الأوراد التي يجب على الإنسان أن يلزمها وهو الاستغفار وقالة القلوب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ونعيد على المسامع هذا الحديث الجميل. نعم. يقول

0: لزم الاستغفار. أخي شوف الثمار بتاع لزومك للاستغفار. جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب.
1: نعم
0: سبحان الله،
1: الحمد لله.
0: أي
1: نعم.
0: أنك ذلك الضيق الذي تشعر منه تشعر به، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرج من حيث لا تعلم. ذلك الهم الذي يعني ألم بك وأثقل جاهلك، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا. وكذلك وأنت تقلق على الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى يأتيك به في من أبواب ما كنت تعلمها.
1: نعم.
0: كم من كربة أزالها الاستغفار، يعني وخاصة حينما يكون هذا الاستغفار في أوقات الخلوات في السحر، فهذا الاستغفار له يعني أثر وثمار عظيمة. كم من باب مغلق فتحه عبد فقال استغفر الله وأتوب إليه. أيها الإخوة الأخوات، نجرب مع بعضنا عندما تشعر بضيق باكتئاب إلجأ إلى الاستغفار.
1: نعم.
0: وسوف ترى الأثر السريع لذلك الاستغفار.
1: نعم.
0: هناك مفتاح رابع كذلك علينا دائما أن نستحضره، وهو الدعاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لا تلجأ إلى البشر، فهؤلاء يقلقون عند الإلحاح حينما تطرق أبواب البشر مرة ومرتين، فإنهم يشعرون بالحرج والقلق. ولكن عليك أن تكثر وأن تلح في طرق باب الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب عبده اللحوح في الدعاء. الدعاء ليس مجرد كلمات ترددها الألسن، إنه إعلان عبودية، اعتراف بالفقر، تمداد للعون من القوي المتين. قال الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
1: نعم.
0: ولذلك كانت لحظات الانتظار بين يدي الله من أعظم لحظات القوة الحقيقية. فقد يراك الناس ضعيفا وأنت رافع يديك بالدعاء، بينما أنت في الحقيقة تستند إلى أقوى قوة في الكون كله، وهو الله عز وجل.
1: نعم. نعم.
0: سبحان الله.
1: الحمد لله.
0: هذا الإنسان، هذا الخضوع وهذا التضرع وهذا الانكسار هو مقام العبودية.
1: نعم.
0: وهو مقام قوة هذا الضعيف في اتصاله بالله سبحانه وتعالى.
1: أي.
0: كذلك هناك مفتاح خامس، يعني وأنت في الحصة الماضية وليس الحصة الأسبوع الماضي تكلمت عليها حينما تحدثنا عن الصلاة، وقلنا أن الصلاة محطات تنقية.
1: نعم.
0: فعلا.
1: نعم.
0: فعلا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر إنما يهرع إلى الصلاة. إذا اضطرب القلب فلنتجه إلى الصلاة، وإذا تكاثفت أو تكاثفت الهموم فلنلجأ إلى السجود. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يقول؟ أرحنا بها يا بلال، فإنه يجد الراحة والسكينة في الصلاة، لأن الصلاة ليست عبئا إضافيا على النفس، بل هي محطة شحن روحية تعيد للقلب التوازن والسكينة. إذن الصلاة التي يغفل عنها كثير من الناس.
1: نعم.
0: يتوضأ وصلي لله ركعات، مش بالضرورة الصلاة المفروضة، ذلك مفروض علينا.
1: طبعا.
0: يجب علينا
1: طبعا.
0: النتيجة.
1: نعم.
0: وإنما تحدث عن النوافل.
1: نعم.
0: عندك الضحى وهي صلاة الأوابين، يلجأ إليه الإنسان فيجد الطمأنينة والسكينة وتعينه كذلك على قضاء حوائجه.
1: صحيح.
0: السجود أيها المستمع الكريم، في السجود تتلاشى أوهام القوة البشرية أمام عظمة الله عز وجل. في السجود يشعر المؤمن أن الله أقرب إليه من كل أحد.
1: نعم.
0: وربما سوف نخصص في يوم من الأيام حصة فاسجد واقترب.
1: جميل. نعم.
0: يعني كيف وقف العلماء
1: بإذن
0: عن
1: الله.
0: مرحلة ما بعد السجود وهو الاقتراب.
1: ممتاز. لما لا تكون الأسبوع القادم بإذن الله سيدي هشام.
0: نعم. نعم.
1: طيب إن شاء الله. نعم. بهذا نختم سيدي بعد إذنكم.
0: إذا كان بقي دقيقة فقط.
1: أقل من دقيقة سيدي. نعم.
0: أقل من دقيقة. طيب. عندنا قصة نرجئها إن شاء الله للحصة القادمة إن شاء الله.
1: طيب.
0: وإنما نقول يعني ونتوجه بالكلمة الطيبة لابنائنا الذين الآن يجتازون امتحانات
1: البكالوريا. نعم. نعم.
0: وربما يشعرون ببعض الصعوبات، نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ونقول اللهم يا رب العالمين افتح على بصائرهم وعقولهم.
1: أمين.
0: ويسر لهم امتحاناتهم.
1: اللهم
0: وأدخل الفرحة على قلوبهم بنجاحهم وتوفيقهم وبرهم بوالديهم.
1: أمين.
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مؤمن شفاء عاجل لا يغادر سقما. اللهم اشفنا من كل داء، يا عظيم الرجاء.
1: أمين.
0: اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، كما أمين. جمعتنا في الدنيا على طاعتك وذكرك، اجمعنا في الآخرة بين يديك
1: أمين
0: في رحمتك وفسيح جناتك.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خير سيدي هشام الجبلاوي، وجميعنا نؤمن على دعائكم الطيب، فاللهم أمين يا رب العالمين.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع. إشهار.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك وأخواتها، الناس الكل ولت حاسة بخطرهم على وليداتنا وبنياتنا. الولي يعاني ويكافح، المدرسة والجمعيات يوعيوا، ووسائل الإعلام كيما احنا توا ننبهوا وندقوا في ناقوس الخطر. أما هذا الكل باقي ما يكفيش، هذاك علاش برشا دول خمت في الموضوع وحست روحها معنية باتخاذ إجراءات ردعية باش تحمي مواطنيها والجيل الصاعد من المراهقين والشباب. مثلا الدنمارك والنرويج وفرنسا صادقوا على قوانين باش يكون 15 سنة هو السن القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي. بلجيكيا وإيطاليا واليونان من شيرتهم منعوا الهواتف والأجهزة الذكية في المؤسسات التربوية الكل. وأول دورة في العالم طبقت الإجراءات هذه كانت أستراليا عام 2025، وين جدل كبير صار بين الأولياء والشركات المهتمة بعن التكنولوجيا. زي ما احنا في تونس نجم نوصل الإنجاز كما هكا يحمي صغيراتنا ويضمن لهم نمو نفسي واجتماعي سليم ويحافظ لهم على توازنهم، خاصة أنه فما جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني طالبوا المشرع التونسي باش يتم إصدار قوانين في الغرض تمنع اللي أقل من 15 سنة باش يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي. تشالا زينا.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسامي.

0: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
1: اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك وحبيبنا محمد صلاة أنال بها والسامعين وسيدة سيد بهاني ننال بها كل فلاح، اللهم آمين يا رب العالمين. وتحية الإسلام الجميلة موصولة إلى سيدة معلمة القرآن الكريم سيدة بهاني لننشر بإذن الله تعالى جمال القرآن الكريم على مسامعكم أحبتي في الله. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي سيدة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالطاعات والأنوار والرحمات أختي مليكة.
1: أمين وإياكم سيدتي العزيزة، جزاك الله خير على هذه التحية الجميلة، ونحن معك بإذن الله تعالى نواصل اهتمامنا بهذه النفس التي بين جنبينا، عسى أن نعمرها كما ذكرت بعبادة الله بطاعة الله، وبالتالي هذه النفس تكون جميلة والجوارح تكون أجمل إن شاء الله.
2: إن شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهدنا في سورة قريش عظيم كرم الله سبحانه وتعالى ومنته على قريش بل على سائر خلقه، إذ امتن عليهم بالأمن بعد الخوف والرزق بعد الجوع، ودعاهم إلى شكر هذه النعم عبادته وحده سبحانه وتعالى. وها نحن اليوم في رحاب سورة الماعون التي تكشف لنا بعض الآفات، يعني حقيقة التي تنشأ عن الانشغال بالنعم عن الغاية الحقيقية والتي بينها لنا الحق سبحانه وتعالى، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن هنا نجد صورة من صور لقلب للأسف الشديد لقلب قاس غافل عن حق الله وعباده، كما أن الله قد فرض حقوقا على الناس اتجاهه سبحانه وتعالى، فقد فرض حقوقا على الناس اتجاه خلقي وعبادي، وهذا يحقق فينا تكافل اجتماعي ويعني علاقة متينة بين أفراد المجتمع والأسر. نعم. لما غفلنا عن هذه الحقائق فتظهر أثر هذه قسوة القلب في السلوك حقيقة. صحيح. فقال المولى فيدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقد بين لنا الحق سبحانه وتعالى خطورة هذه المناكير من الصفات. نعم. لماذا؟ في قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يقول سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين في سورة الفجر، كما أخبرنا سبحانه وتعالى مآل أهلها يوم القيامة حين يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. احنا يعني شنو نسألوه؟ لما سؤالي تطرح تقول لي بالله عليك كيف وصل هذه القلب إلى هذه الدرجة من القسوة والجفاء؟ ديما احنا نحبه القرآن يبين لنا الأسباب.
1: نعم.
2: ويبين لنا الابتلاءات اللي فيها ويعطينا حلول ومآل هذا. جميل. الأمر إن كنا فيه النتائج اللي احنا فيها اليوم، وان يعني مشينا نحو التخليص ونحو التطهير والتطوير يعطينا كذلك نتائج واستقرار النفس والمجتمع بالتالي. اذا لوين نلقاو السبب لهنا؟ السبب واضح وجلي في قوله سبحانه ارايت الذي يكذب بالدين. التكذيب كيف وقد بين المفسرون ديما انطلاق الكلام تاعنا من العلماء. نعم. ومنهم السعدي أن المقصود بالدين هنا يوم الجزاء والحساب، وهو اليوم الذي يذكرنا به الحق كل يوم 19 مرة في سورة الفاتحة.
1: صحيح.
2: وهذا التكذيب يكون على مراتب، إما يكون قوليا إما أو جحود بالقلب أو عمليا حين تظهر هذا السلوك في المجتمع. إذن القضية ليست قضية مجرد تحصيل فضل أو زيادة في الأجر، بل هي قضية مصيرية جنة أو نار كما استبان لنا في سورة المدثر.
1: نعم.
2: فالإيمان بالله واليوم الآخر ليس كلمات تقال، بل هو يقين يستقر في القلب ويصدقه العمل.
1: جميل.
2: يعني فالمحرك الخفي للمؤمن هو إيمانه. احنا نلاحظوا بعض الغرب يعني ولا البعض اللي عندهم ديانات اخرى يمرضوا يعني أمراض نفسانية كبيرة، يقول لك نمشوا نعملوا أعمال خيرية يحسوا بسعادة يعملوا فيها بدون إيمان، يعني مجرد علاج لهذه النفس، فيمشيوا مثلا يدوروا يعملوا أعمال خيرية، يتفقدوا المساكين فيشعروا براحة وسعادة. فما بالك نحن مأمورون بهذا.
1: صحيح.
2: فالمحرك الحقيقي والخفي للمؤمن هو إيمانه بالله واليوم الآخر واستحضار مشاهد هذا اليوم، يعني مشاهد هذا اليوم تخلق فيا الدافع والعمل، مش تخوفني وتقولي ولي تخايف، لا بالعكس، فكروا نغزروا لها بنظرة إيجابية. إذن وكذلك فعل الخيرات تتحرك النفس أن تتخلص من الشح والبخل. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الآفات. نعم. بقوله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. نعم. إذن البخل والشح صفة مؤثرة بالإيمان الصادق، وإذا تركت هذه الآفات دون مجاهدة النفس ومعالجة القلب فإنها تتطور من قسوة البخل والشح إلى داء أخطر وهو النفاق العمل والرياء العبادة. لذلك ينتقل الصورة وينتقل حديثه سبحانه وتعالى من حقوق الخلق إلى الحديث عن الصلاة، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراؤون ويمنعون المعون. سبحانه الحق تجليات رحمة الله بنا لم يقل في صلاتهم، قال عن صلاتهم، لأن السهو من الطبيعة البشرية.
1: نعم.
2: وإنما المقصود السهو عن حقيقة الصلاة ومقاصدها وعدم قيامها في تزكية النفس، وهذا لنا فيه رحلة في البحث عن المصلي الرباني وكنا قد تحدثنا عنه قبل.
1: نعم، يعني الأمر خطير مشروع. جدا سيدتي سيدة، بالحق الأمر خطير هكا، واللي يجب الواحد يقف مع نفسه قبل ما تأدي يعني به لهذه العاقبة الوخيمة.
2: هذاك علاش يلزمنا نعاود ونقول ونعاود ونقول مراجعتنا في التعامل مع القرآن، راه ليس الأمر بالهين.
1: أيوة.
2: وكل ما غصنا واجهنا أنفسنا بالقرآن كل ما لقينا الحلول.
1: نعم.
2: كل ما لقينا الحلول. نعم. تغير المجتمع وتغير الأسر وتغير الأفراد. نعم. ونعرف كيفاش نواجه المخاوف بتاعنا ونحاول كيفاش نحل مشاكلنا. وكل دكتور محمد عاشف يقول كل مشكلة في حياتنا سببها أي أهملناها.
1: بالحق والله صحيح، كل مشكلة في حياتنا سببها أي أهملناها
2: حقيقة. نعم. يعني إن شاء الله ربي يوفقنا في رحلة البحث عن هذا المصلي ونشوفوه إن شاء الله في ختام شهر الجوان بقدرة ربي، لنا في سورة المؤمنون، لنا في سورة المعارج، يعني لنا آيات عديدة تتحدث عن المصلي ومقاصد الصلاة وما تفعله الصلاة في حياتنا.
1: نعم سيدتي الغالية، بالحق صدقا علمتنا في هذه السلسلة كيف يعني نصحح علاقتنا بالقرآن، كيفاش نظرتنا للقرآن تكون بالحق نظرة عميقة، نظرة تدبر، نظرة تأمل، نظرة تفكر، يعني من سورة قريش لسورة المعون وكل السور القرآنية اللي حضرتك بالحق خذيتنا والعاديات
2: التي فيها الكنود. أي والجهود. أي. وشفنا مثال الخيل هنا.
1: نعم.
2: وأحسن مثال.
1: صحيح.
2: يعني سبحان الله، الحمد لله على نعمة القرآن حقيقة وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، نفعنا الله بعلمك سيدتي سيدة. يعني وفي الختام الجملة اللي حضرتك توا أكدتها، للأسف نحن نقولها واقعا، نقولها حقيقة للأسف الشديد، أهملنا القرآن الكريم، لذلك يعني نحن مطالبون بأن يعني نجدد هذه العلاقة مع القرآن الكريم. وحضرتك يعني العنوان اللي يعني يحكينا في رحابه في الحلقات الفارطة، تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتم إلا إذا جددنا يعني وصححنا علاقتنا بالقرآن الكريم
2: وفق منهج
1: منهج
2: النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علم الصحابة الكرام. نعم. وكيف أنشأ هذا الجيل في تغيير النفس والتخلص ونحو التطور إلى الأحسن بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، إن شاء الله ربي تتحقق فينا هذه التخلية من المكاره ومن هذه الآفات، عسى أن نحلي هذه النفس بالمكارم التي بعث من أجلها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا من القلب سيدتي سيدة بوهاني، جزاك الله خيرا.
2: جزاك الله خيرا ونفع بكم العباد والبلاد يا رب العالمين.
1: اللهم امين واياك سيدتي الغاليه في امان الله تعالى وحفظه. اذا ادعوكم احبتي فالله تعالى الى اعاده الاستماع الى ما تفضلت به سيدتي سيده بوهاني. تجدون طبعا هذه المداخله القيمه على صفحه اذاعه الزيتونه للقران الكريم. طبعا علينا ان نشتغل على هذه النفسه بين جنبينا، فهي تحمل من الافات الكثير، تحمل من المكاره الكثير، فقط علينا أن نحسن عرض أنفسنا على القرآن الكريم، عسى أن نتزين بآدابه وأخلاقه الجميلة وبهذه المحاسن والفضائل التي يحرص عليها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: يا جماعة، من أخطر المشاكل اللي تنجم تتعرض لها أي مؤسسة هي المخاطر الجبائية. المخاطر الجبائية، والغريب بقدر ما هي سهلة وقت اللي تتفاداها هذه المخاطر، بقدر ما تولي صعيبة برشا وقت اللي تحب تصلحها. تحبوا تعرفوا علاش؟ على خاطر الجباية بطبيعتها واضحة، تحترمها تحترمك، ما تحترمهاش تعقدك. تصرح بالحقيقة وفي وقتها تحتفظ بوثائقك وسجلاتك، وتبقى ديما مطلع على أي جديد في القوانين والإجراءات. وزيد حاجة بسيطة تنجم تعاونك برشا، من حين لآخر اطلع على وضعيتك الجبائية. راهو توا اليوم العملية من أسهل ما يكون، تبعث SMS النمرو اللي هو كتبوه عندكم 85 580، نعاود لكم 85 580، وتكتب معاه SF وتزيد عليه المعرف الجبائي اللي انت تعرفه. وقتها تتعرف على وضعيتك مريقل وإلا عندك نواقص، وبالطبع تصلحك النواقص إذا كان لقيتهم، ولا ما حاضر ولا خطايا. أشنو رأيكم؟ أما اللي ما يحترمش قواعد ما يصرحش، وإلا يصرح بالناقص وإلا خارج الأجال، وقتها ما يلوم كان نفسه، وقتها يلفت انتباه لدار الجبائية، يكون لبس عليه تقول له يا جلوني سيدي، ويبدأ عاد المشوار مراقبة وخطايا وأسئلة وسيم وجيم ومنين جبت الفلوس إلى غير ذلك. التصليح وقتها يولي مكلف كما قلت لكم، وموجع خصوصا. الخلاصة، الجباية ما تخوفش راهي، تعنقر الكبوس كما يقول وقت اللي تبدأ مورك مريقلة، أما يلزم احترام ونظام خصوصا.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة قسام.

0: من مشكات الزيتونة. من مشكات الزيتونة.
1: ونواصل أحبتي في الله تعالى هذه الرحلة الإيمانية الصباحية الجميلة مع مشكاتنا الزيتونية العامرة بكل خير، وقد اختار صاحبها اليوم الأستاذ محمد أيمن القربي أن يحدثنا عن مؤسسة الزواج في رحاب الفكر الزيتوني. طبعا نحن دخلنا في فصل الصيف، وفصل الصيف هو الموسم الزواج بامتياز ذلك. أدعو كل المقبلين على الزواج والمتزوجين كذلك، أدعوهم إلى حسن الإنصات إلى هذه السطور الزيتونية التونسية، عسى أن نحسن بناء مؤسسة ناجحة وسليمة، طبعا مبنية على أساس الرحمة والمودة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. سيدي وأستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي، أحييك بالسلام والرحمة والبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل بالصلاة والسلام على سيد المرسلين. كما تفضلت أستاذة مليكة، ما دمنا في بدايات فصل الصيف،
1: نعم،
2: فصل المسرات والأفراح والإقبال على سنة الزواج،
1: أمين يا رب،
2: وجدنا أن الواجب يملي علينا وقفة تأملية ترشح مسؤولية. لما نلحظه هو للأسف من كثرة الشقاق والطلاق وتسلل البرود للعلاقات الزوجية،
1: للأسف نعم.
2: لذا نتوجه بحديثنا للجميع كما تفضلتي، للمقبلين على الزواج ليتعلموا أصول الاستقرار، وللمتزوجين منذ سنوات ليجددوا العهد ويسترجعوا الألفة الضائعة.
1: جميل.
2: ونستلهم معا من توجيهات علماء زيتونتنا الأجلاء المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة أسرار الاستقرار الأسري.
1: نعم.
2: وكلنا رجاء أستاذة مليكة أن نجد من السادة المستمعين والمشاهدين آذانا صاغية وعقولا واعية تصون الميثاق الغليظ وتعيد للبيوت سكينتها وجمالها.
1: نعم.
2: والبداية مع سيدي محمد المختار السلامي رحمه الله تعالى في إحدى خطبه الجمعية يقول
1: رحمه الله، نعم،
2: إن الزواج في حقيقته وجوهره ليس مجرد شهر عسل ولا صورا براقة تعرض هنا أو هناك لتلتقطها الأعين. راهو العرس أستاذة مليكة ما هوش تصور على انستغرام وفيسبوك،
1: صحيح،
2: وساعات طاقة تصور ما تهبطش من أصله، تبقى بين المرأة والراجل حاجات خصوصية جدا،
1: نعم،
2: حتى كان مش نهبطوا حاجة من باب الفرحة تكون حاجة محترمة مقبولة مش خارجة على الموضوع.
1: طبعا سيدي، نعم.
2: والزواج يقول سيدي محمد المختار السلامي هو ميثاق غليظ ورباط وثيق، وعلى هذا الأساس المتين يكون الزواج عبادة كبقية العبادات إذا نظرنا إليه من منظور الإيمان والقرآن.
1: جميل.
2: وليس كما يعتقده كثير من المقبلين عليه أنه قضاء شهوة عابرة وكفى، بل هو مسؤولية عظمى واستقرار دائم ورصانة تجمع بين الحكمة والتعقل.
1: نعم.
2: علاش أستاذة مليكة حكمة وتعقل؟ لأن الراجل جاي من بيئة وعنده طبائع وعادات معينة، والمرأة كيفه، شنو مش يركب طبيعة على طبيعة، لازم شوية وقت، وما تقوليش رانا نعرف بعضنا وهنا مخطوبين عنا مدة لبس بها، انهارت اللي تولي تحت سقف واحد، هذاك هو المحرار الحقيقي اللي مش يقيس به كل طرف الآخر.
1: نعم.
2: ثم يواصل سيدي محمد المختار السلامي، وقد أمر الله تعالى بإحسان العشرة وبناء البيوت على المعروف، فقال جل جلاله في القرآن الكريم وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فاجعل شعاركما في هذه الرحلة ما قاله ربنا في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: نعم.
2: لتنعم بالسكينة الحقة وتتفيأ ظلال الطمأنينة والوداد.
1: نعم.
2: فإذا غاب الإيمان والصلاح والوجل من الله حلت الجفوة، ووجدنا عندها الإهانة والضرب والسب والبؤس، ولن ينصلح وقتها حال ولن يستقيم مآل، لأن الاختيار من الأساس لم يكن على خيار التقوى والإيمان،
1: نعم،
2: بل على خيارات مادية ودنيوية أخرى سرعان ما تلاشت وبادت وانتهت بانتهاء أسبابها.
1: نعم.
2: وإن لم يبنى الزواج على هذه القواعد الراسخة القائمة على اختيار العقل والقلب والدين والإيمان، فما فائدة بناء ينهار سريعا لتساق فيها المرأة بعد حين إلى بيت أهلها فتغدو فريسة للهمز واللمز والملام، وتلوكها الألسن بالسوء حتى من أقرب الناس إليها، وتثقل كاهل والديها بعد كبر سنهما. اليوم أستاذة مليك البو والأم يحبوا يتهناوا على صغارهم.
1: طبعا
2: يقول لك هاني عرست لها ولاتي مسؤولية راجل، ولا هاني عرست له وخدام امرأة، لكن بعد مدة تلقى الراجل مطلق، ومرة تقاه بحدة أمه وياكل، ومرة في المطاعم، وكل مرة في بلاصة بدون استقرار. ولا المرأة ترجع لدارها مطلقة وفي حضنها صغير ولا اثنين، وتزيد تحمل عائلتها مصاريف على مصاريفهم. هذه مشاكل ومظاهر كبيرة قاعدين نشوفها في واقعنا، ومن أكبر ضحاياها هما كالصغيرات يتربى بعيد على أبوه ولا على أمه، كيفاش تحبه يطلع؟
1: نعم.
2: كيفاش مش يتربى؟ مأساة بكل المقاييس أستاذة مليكة.
1: صحيح سيدي للأسف، وهذا واقع للأسف شديد في مجتمعنا. نعم
2: نعم نعم. ومن سيدي محمد المختار السلامي إلى سيدي محمد العزيز الجعيد في أحد خطبه الجمعية يقول: إن الزواج آية من آيات الخالق القدير، ونعمة يعيش فيها ذو العقل المستنير، فهو ليس مجرد لقاء عابر بين شخصين، بل هو تلاحم روحين وانضمام قلبين وميثاق غليظ يربط بين شريكين. ما أجمل هذه الكلمة.
1: صحيح، جميلة جدا. نعم،
2: وهذا هو التوافق الفكري أستاذ مليكة، العاطفي الإيماني، مش مجرد مرأة ريتها يعني في الشارع ولا في عرس عجبتك مشيت قلت عليها وهنا بعد داركم وعرسته، ولا طفلة لمجرد لما تقدم لها هنا لبس عليه، لا إيمان ولا صلاة ولا صلاح ولا أي شيء، عنده الإمكانيات المادية وطاقة. بعد العائلات عاد احنا يحكيه يقول لك سعد الطفلة قام لأنه اللي متقدم لها فلان الفلاني عنده الأموال والعقارات، راجل لبس عليه. ما هكذا تدار الأمور. وقداش عائلات، قداش عائلات ظلموا صغارهم لأنه المقاييس لم تكن مقاييس صحيحة سليمة. ثم يواصل سيدي محمد العزيز جعيد: هذا الميثاق الغليظ جعله الحق سبحانه وتعالى مظلة للسكينة والوقار، ومبعثا للألفة في الليل والنهار، فلم يجتمع الزوجان ليفترقا عند أول عاصفة من الخلاف.
1: نعم.
2: ولم يتآلفا لينفصلا عند أدنى مجافات أو انحراف، بل أسس البنيان على الصبر الطويل والتحمل الجميل وقطع غمرات الطريق بقلب سليم وخلق نبيل. وإن الكيس الفطن ومن نجا بنفسه من الفتن يعلم علم اليقين أن البيوت تبنى على التغاضي لا على التقاضي.
1: ممتاز.
2: وتستقيم بالتراضي لا بالتنافر والاعتراض.
1: ما شاء الله.
2: فالخلاف عارض يزول بحسن الإدارة، والنزاع ينطفئ بحكمة القيادة، فلا يليق بذوي المروءة والوفاء أن يهدموا عهودا وثيقة لأجل هفوة عابرة، ولا أن يمزقوا أواصر كريمة لأجل كلمة طائرة، بل يوطن المرء نفسه على الاحتمال بقدر الطاقة، ويسعى بجهده لرعاية هذه العلاقة، مستصحبا الرفق في الأقوال والأفعال، مستبعدا العنف والشقاق في كل حال.
1: نعم.
2: يقول سبحانه وتعالى للإنصاف عند تغير الأحوال واختلاف الطباع: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: نعم.
2: فلا يضيع فضل الأمس لخطأ اليوم، ولا ينسى الجميل عند عتب أو لوم. وأما السنة النبوية فقد جاءت بالوصايا الشافية المرضية، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وزاد في بيان الصبر على النقص البشري والتقصير الإنساني توجيها رقيقا يمنع الطلاق والفراق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمنا مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
1: نعم.
2: ثم يختم سيدي محمد العزيز جعيد: فبهذه الأنوار المشرقة من الوحيين والهدايات المرشدة للزوجين يشتد أزر الأسرة ويقوى بناؤها.
1: نعم.
2: ويزول عنها كذرها وعناؤها.
1: نعم.
2: فتغدو البيوت واحات أمن وأمان ومحاضن بر وإحسان.
1: جميل.
2: يرفرف عليها التوفيق والوئام وتتوارى عنها الخصومة والخصام.
1: نعم.
2: بفضل اتباع شرع الهدى والاستمساك بعروة الفضل والوفا. ونختم ونفهم من خلال ما تقدم أن الزواج عبادة ومسؤولية، ومعيار الاستقرار أستاذ مليكة تحكيم الإيمان والقرآن، كما قال جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، وفردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك هو سبيل الرشاد والفضل وحسن العاقبة في الأمور كلها.
1: جميل جميل جميل، رب اجعلنا من أهل هذه العاقبة الحسنة يا رب العالمين. إذن قبل أن نبحث عن الإمكانيات المادية علينا أن نبحث عن الإمكانيات الإيمانية سيدي محمد أيمن القربي.
2: هذا هو أستاذ مليكة. نعم، ما أجمل هذه الجملة، كلمة ضافية شافية كافية.
1: بارك الله فيكم، أشكركم من القلب سيدي محمد أيمن القربي، شكرا جزيلا على هذه السطور الإيمانية المفيدة، ما أحوجنا إليها يعني أمام ما تسجله تونس من أرقام خطيرة في نسبة الطلاق، فنرجو أن تكون كل أسرة تونسية واحة أمان بأتم معنى الكلمة. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم، في أمان الله تعالى وحفظه.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يسأل أحدهم يقول: هل لك أن تذكر لنا بعض ما يسن للخطيب يوم الجمعة وما يستحب؟ الخطيب له أمور تطلب منه على وجه الاستحباب والسنية، ما هي هذه الأمور؟ الجواب أنه يطلب من الخطيب مثل ما يطلب من سائر المصلين يوم الجمعة، من غسل جمعة وحسن هيئة وتطيب ونحو ذلك مما تقدم ذكره في الجواب السابق، وهذا في حقه قد يكون آكد من غيره، استحبابه في حقه وسنيته قد يكون آكد من غيره من عامة المصلين. ويستحب له أن يسلم على الناس عند خروجه ليرقى المنبر، لا عند جلوسه على المنبر كما يفعله كثيرون، وإنما عند خروجه ليسلم على الناس قبل أن يرقى المنبر لا بعد أن يرقى على المنبر، وأن يجلس أولا قبل بدء الخطبة، يعني لا يصعد الإمام ويبدأ في الخطبة مباشرة، إنما يرقى المنبر ثم يجلس يسيرا ثم يبدأ، هذا مما يستحب له. وأن يتوكأ على عصا، يستند الإمام حال الخطبة إلى عصا يتوكأ عليها، وأن لا يطيل الخطبتين، تقصير الخطبة دليل على فقه الرجل، فإذا أطال كره له ذلك لأنه يثقل على الناس ويشق عليهم بذلك، ويندب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى، وأن يرفع صوته بالخطبة حتى يسمعه الناس من غير أن يصيح ولا أن يهمس همسا، هذا أهم ما يندب للخطيب يوم الجمعة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسامي.

0: صدق الله العظيم.
1: إشراقات من السعادة الأبدية مع الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
2: وفي إشراقاتنا أحبتي في الله تعالى عدنا إلى سورة الماعون التي تحدثت في رحابها سيدتي معلمة القرآن الكريم سيدة بوهاني، فنرجو أحبتي في الله تعالى أن لا نهمل القرآن الكريم وأن لا نهمل آية من آياته، فهيا نجدد علاقتنا به ونحيا هذه الحياة الفانية بمعاني القرآن الكريم. فأسأل الله تعالى أن يرحم شيوخنا الأجلاء، والشكر مجددا لسيدي وأستاذي الكريم أستاذ محمد أيمن القلب الذي تفضل بسطور إيمانية رائعة جدا. أرجو من كل المتزوجين والمقبلين على مؤسسة الزواج أن يأخذوها بقوة إيمان، لأن الزواج عبادة، لأن الزواج آية من آيات الخالق. وهلم بنا من جديد نجوس في عمق سورة الماعون من خلال سطور شيخنا الشيخ محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى، وهو شيخ زيتوني تونسي فرحم الله تعالى علماء تونس. إذن يقول رحمه الله تعالى في بيان هذه السورة، فلنستمع جيدا لما لي كلامه من أهمية. يقول في بيانها: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين هو الرجل الذي يدفع اليتيم وينهره ويزجره بلا ذنب جناه ولا إثم ارتكبه، ولا يحث أهله ولا غير أهله على طعام المسكين. وإذا عرفت من هو الذي يقهر اليتيم ولا يحث الأغنياء والموسرين والقادرين على إطعام المساكين والمحاويج، فاعرف أولئك الذين يصلون وقلوبهم غافلة. استمعوا جيدا إلى هذا الكلام، إذا الواحد يرى روحه في هذا الوضع فليراجع نفسه. إذن فاعرف أولئك الذين يصلون وقلوبهم غافلة عما يقولون وما يفعلون، فهم يركعون ويسجدون سراعا كأنهم عليها مقهورون، يتحدث عن الصلاة، وفي فعلها مظلومون. وإذا وزنت صلاتهم بميزان الصلاة علمت السبب في تأخر الأمة. قد جملة مهمة بالحق وتعكس واقع الأمة المحمدية. وهذه الصلاة هي صلاة معظم الناس ما خلا فئة قليلة من الخاشعين ومن العلماء العاملين. وأما النوع الثاني فصلاة المرائين الذين يصلون لأجل الرياء والسمعة، فهم يظهرون فعلهم للناس ليثنوا عليهم ويظن بهم خيرا، وإذا كانوا وحدهم حيث لا يراهم أحد تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأتوا المنكرات، أو إذا حضر أحدهم مع الناس صلى فأحسن، وإذا خلا بنفسه نقر نقر الغراب والتفت التفاتة الثعلب وضيع أركان الصلاة وأسرع فيها كأن تحت قدميه نارا يريد الخلاص منها، وقد ينشط في حضور من يخافه ويتكاسل إذا غاب عنه. وهؤلاء أيضا يمنعون عن الناس ما يستعينون به على عمل الحاجات كالماء والملح، مما ليس فيه إضاعة مال ولا بذل غوال، وقد هددهم الله بالعذاب الأليم في الآخرة جزاء تكذيبهم ونفاقهم. ربي يحفظنا يا رب العالمين، إن شاء الله ربي ثبتنا في صلاتنا ونكون بإذن الله تعالى من الخاشعين فيها ومن الذين يحافظون طبعا على صلاتهم في وقتها. إذن ما هي العبرة من سورة الماعون؟ يجيب شيخنا محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى: تحذرك، نسطر سطور كثيرة على هذا الفعل، تحذرك هذه السورة من نهر اليتيم وإهانته وأكل ماله وإهمال تربيته إذا كنت وليا له، لأن إبقاءه في الجهل إذلال له وظلم وقهر، لأنه فقد أباه وحرم عائلا يرعاه وفقد من كان يحن عليه ويسعى لراحته، فكان الأجدر بهذا الزاجر أن يكون عليه عاطفا كريما وأبا رحيما، فليتق الله أولئك الأوصياء الذين ينتهزون صغر اليتيم وغفلة الحكام فيبددون أمواله ويأكلونها ظلما، وإنما أكلوا نارا والعياذ بالله. ويواصل حديثه ويقول رحمه الله تعالى: كما تحذرك هذه السورة أي سورة الماعون من أن تحتقر حقوق الضعفاء وتبخل بمالك على الفقراء، بل ينبغي لك أن تنفق مما رزقك الله وتحث غيرك من الأغنياء على إطعام المسكين الذي لا كسب له ولا مال عنده ولا قوة يجلب بها رزقه. وتحذرك أيضا من السهو عن الصلاة، والسهو هو التهاون فيها، كمن يصلي الصلوات في غير أوقاتها ويصليها خالية من الخشوع والطمأنينة، لأن الصلاة بغير خشوع لا تنفع صاحبها ولا تتزكى وتتطهر بها نفسه. ولقد كان العرب قساة غلاظا، فأصبحت أخلاقهم أرق من النسيم وقلوبهم أنقى من المرآة بفضل صلاة الخشوع. فصلاة الخشوع والاطمئنان والمراقبة والانكسار بين يدي الملك الديان هي سبيل النجاح في الحياة ومعوان على كل خير وفلاح، لأنها صلاة التدبر في الآيات والتفكر في خلق السماوات. ما أجملها من سطور لشيخنا محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى، فنرجو أحبتي في الله تعالى حسن فهم هذه السطور وبالتالي تطبيقها في حياتنا اليومية، فنسأل الله تعالى النجاة والفلاح والثبات.

0: أن تعيننا على حسن التخطيط الإيماني لهذا اليوم بإذن الله، عسى أن نكون من الفائزين. في هذا التوقيت أرحب بأخي الكريم السيد بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحكم أخي الكريم.
1: السلام عليكم أختي، مرحبا بكم ومرحبا بكم سميدات.
0: مرحبا مرحبا يا بلال. إذا تفضل أخي العزيز لكم الكلمة.
1: توقعات جوية إن شاء الله لهذا اليوم الثلاثاء 9 جمعة يتميز الطقس بارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع نسبي في درجة الحرارة تتراوح القصوى بين 31 و 36 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة بالنسبة لبقية المناطق مع ظهور الشهيد محليا. طقس عامة يكون قليل السحب بأغلب الجهات، تتكاثف محليا السحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا خاصة آخر نهار بالجنوب، تكون مصحوبة بدوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. حالة البحر لهذا اليوم يكون قل الاضطراب فتدريجيا مضطرب خاصة بخليج كيبس والحمامات. يوم غد الأربعاء إن شاء الله ستتواصل مع درجة الحرارة المرتفعة أو في نفس المعدلات لهذا اليوم. طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية خاصة في آخر نهار وبداية الليل. الريح تكون من القطاع الجنوبي لتساهم في هذا الارتفاع في درجة الحرارة، تكون خاصة بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوي نسبيا بالجنوب وضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. عموما البحر يكون قد اضطراب إلى متموج. الأيام القادمة إن شاء الله يومي الخميس والجمعة، يوم الخميس طقس يكون مغيم جزئيا كذلك بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا أيضا بالجنوب خاصة بالجنوب الغربي وباقصى الجنوب. تتغير التيارات الهوائية، تصبح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضيفة إلى متدرجة بقية المناطق، فيها في اضطراب حالة البحر الذي يكون مضطرب مع عموما على كافة السواحل، وكذلك في انخفاض في درجة الحرارة خاصة بالشمال الوسط وتبقى في نفس المعدلات بمناطق الجنوب. ويوم الجمعة إن شاء الله بعض السحب على أغلب المناطق، تتواصل التيارات الهوائية من القطاع الشمالي تقوى أكثر خاصة بالمناطق الساحلية وبالجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شدة الاضطراب وكذلك تنخفض أيضا درجة الحرارة خلال يوم الجمعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك على كل هذه المعلومات أخي العزيز، وختامها مسك العادة بأوقات الصلوات.
1: أوقات الصلوات لهذا اليوم إن شاء الله، ثلاثة الظهر تكون ابتداء من الساعة منتصف نهار و25 دقيقة، ثلاثة عصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و10 دقائق، غروب الشمس لهذا اليوم يكون في الساعة 7 مساء و38 دقيقة، وثلاثة المغرب إن شاء الله في الساعة 7 مساء و40 دقيقة، وثلاثة العشاء تكون في تمام الساعة 9 مساء و29 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 3 صباحا و8 دقائق، وشروق الشمس يكون في تمام الساعة 4 صباحا و59 دقيقة.
0: أشكرك من القلب أخي الكريم بلال يحيوي، أرجو لك يوما سعيدا طيبا مباركا في أمان الله، إلى اللقاء. إذا أحبتي في الله ابقوا معنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. صوتنا بإذن الله تعالى سيرفع لواء هذا الخير ولواء جمال دين الإسلام، فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. وهي أحبتي في الله تعالى نواصل اهتمامنا بكل انتباه وبكل إيمان بحال إخواننا في غزة وفي أرض الرباط، ونسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين المقاومين وأن يحرر أرض الرباط من دنس بني صهيون. اللهم آمين يا رب العالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى في هذا اللقاء الصباحي في اليوم 23 من ذي الحجة. عسى أن نقدم لأنفسنا الخير بإذن الله ونحقق مراد رب العالمين منا. إذن أحبتي في الله أواصل مع أستاذتي العزيزة والمقرئة منيرة شاقون بن نور. نواصل مع هذه الأنوار الإيمانية عسى أن تترسخ فينا بإذن الله تعالى ويكون لها الأثر الجميلة على أرض الواقع. سيدتي العزيزة منيرة شقرون أحييك بالسلام والرحمة والبركات وأرجو لك كل الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أستاذ الكرام المستمعين
0: من إذاعة القرآن. جزاك الله خيرا وأرجو لك ولطالباتك العزيزات كل الخير. إذا نواصل مع هذا المجلس العلمي أستاذ منيرة عسى أن ننور بإذن الله تعالى عقولنا وقلوبنا وجوارحنا بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى عسى أن نحسن الامتثال له بإذن الله تعالى. وهذه هي وظيفتنا في الحياة الدنيا أستاذة العزيزة. طبعا نريد أن يرانا الله تعالى حيث أمرنا وأن لا يرانا حيث نهانا أستاذة منيرة.
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم ما ذكرته هو تقوى الله، أن تقوى الله أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك.
0: نعم.
1: نعم هذا مراد الله من الخلق، والتقوى هي نسبة الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. تقوى الله هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، والذي لا تعرفه لا تخشى. لذلك هذا العمر بالنسبة لكل البشر هو من أجل معرفة الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومعرفة الله سبحانه وتعالى تكون محفوظة في حياة المسلم على قدر سلامة البيئة وعلى قدر سلامة المدارس، حتى يزداد تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى من خلال أركان الإسلام، بين عمل الجوارح في أركان الإسلام وبين أعمال القلوب في التصديق بالقلوب في أركان الإيمان الستة، حتى يسعد المسلم ويترقى في مدارج أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة ليصل لمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا لا يتأتى إلا للمسلم المؤمن الذي تحققت عنده المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فراح يراقب نفسه فيجده ربه حيث أمره عنها في الحلال ويفتقده حيث نهاه في المحرمات.
0: جميل سيدتي، ربي بارك لنا فيك وفي علمك يا رب العالمين، ونرجو أن نرقى إلى مقام الإحسان. يعني سبحان الله مقدمة جليلة أعتبرها في معانيها، فنرجو طبعا أن نحسن تلقيها بإذن الله تعالى. وأدعو سادة المستمعين إلى حسن الإنصات إلى كلامك أستاذة منيرة عسى أن يتحقق فينا هذا الكلام وبالتالي نحقق النجاة دنيا وآخرة. هناك عبارة لفتت انتباهي في الحقيقة وسأعتبرها مقدمة لسطور أستاذنا أستاذ الفقه وأصوله الأستاذ منذر إسماعيل العمودي من غزتنا من غزة العزة أستاذتي الغالية. وطبعا التحية تحية عز، تحية احترام، تحية اقتدار، يعني تحية اعتزاز بدين الإسلام أتوجه بها لكل من يعيش صغير كبير امرأة رجل على أرض الرباط أرض مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. العبارة اللي حضرتك قلتها سلامة البيئة وسلامة المدارك، يعني وكل واحد فينا عليه أن يشتغل على أن يبني بيئة سليمة هكا ولا سيدة العزيزة، على أن يبني مدارك سليمة يعني من من من من من المكاره، سليمة من السفاسف، سليمة من التفاهات، سليمة من يعني من الشهوات التي ربما تخرجنا يعني من دائرة عبادة رب العالمين، من دائرة الوظيفة المنوطة بنا أستاذة منيرة.
1: نعم الأصل أن خيرية الأمة المحمدية مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح في هذا الأمر، عندما يكون عند المسلمين معلم الناس الخير، هذه الصفة هذه الميزة في السنة النبوية أن معلم الناس الخير يستغفر له الطير في السماء والحوت في الماء وتدعو له حملة العرش. القرآن الكريم يؤصل لهذا قبل السنة النبوية. إذن قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ونجد ذاك الدعاء الذي طويل معنى تمتد آيات من سورة غافر بدعاء الملائكة لحملة العرش ليس لذواتهم فقط إنما لهم ولأزواجهم ولذرياتهم الصالحين منهم. فهذه هي البيئة عند المسلمين، بيئة سلامة، البيئة من الشر، من الظلم، من العدوان، من التطفيف، من استضعاف الضعفاء. هذا كله لا يتحقق إلا للمؤمن التقي. ولذلك القرآن سنجد أنه هو هدى للمؤمنين، هدى للمتقين. إذن المؤمن هو الذي يدور فلك عقله وذكائه في التصديق بصدق النبوة، في البحث والاهتمام عن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبطة بمعرفة الله وبلقاء الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. وحرية الأمة مرتبطة بهذين الأمرين. حرية الإيمان دائما نجدها في عند المؤمنين الذين يصلحون ولا يفسدون. والأصل أن المسلم صالح في نفسه حتى يستطيع أن يصلح أسرته ومن حوله.
0: نعم سيدتي الغالية، وهذه هي ملامح البيئة الغزاوية سيدتي منيرة. يعني وهذا مثلا تحدث عنه بإذن الله تعالى من خلال هذه السطور الأستاذ منظر إسماعيل عمودي. يعني كتب وقال: قبل 3 أشهر افتتحنا مصليا في منطقة قريبة منا مهدمة بالكامل، أقامت حوله بعض العائلات خيما الحياة فيها قاسية لدرجة، وحط نقطة ورجع للسطر وقال: المهم كرمنا بالأمس ما يزيد عن 20 طالبا حفظوا أجزاء متعددة من القرآن وسردوها على جلسة واحدة، والحمد لله رب العالمين. كيف نتفاعل مع هذه السطور؟ وأنا أتخيل صدقا أستاذ منذر إسماعيل عمودي يقولها بلسانه قبل أن يكتبها، وهو الإمام الخطيب مسجد النور المحمدي بغزة. أستاذ منيرة،
1: نعم، في بيئة معناها قاسية. نتصور معناها من حولهم مدينة كاملة معناها
0: مهدمة،
1: كما يقول المدينة المحروقة. إذن مدينة كاملة مهدمة ومحروقة، والقوم ينشئون المسجد ويهرعون لكتاب الله.
0: صحيح.
1: هذا قمة التوفيق من الله سبحانه وتعالى. عندما نرى هذا المشهد لا نستطيع إلا أن نقول: هؤلاء هم الذين عليهم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لم ينقموا عن أوضاعهم، لم يحتجوا عن القضاء والقدر، بل زادوا فرارا لله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، أجدوا أن نطبق عنه، بل ازدادوا هجرة لله سبحانه وتعالى: إني مهاجر إلى ربي. إذن مداركهم سليمة، يعلمون أن الحياة والموت بيد الله، والليل والنهار بيد الله. فلذلك يستمدون من الوحيين، من الكتاب والسنة، فيحفظون كتاب الله وحفظ جيد يسردونه في جلسة واحدة. هذا أن دل على شيء فهو يدل على صدق الانتماء للإسلام وصدق العبودية لله سبحانه وتعالى.
0: نعم سيدتي، يعني سبحان الله، يعني نحب من السادة المستمعين أنهم يتخيلوا هذا المشهد. يعيشون في منطقة مهدمة بالكامل، يعني البيوت مهدمة، ما فماش ملمح من ملامح الحياة السليمة، إلا أن مداركهم لم تهدم، إيمانهم لم يهدم. صحيح يعني المحيط اللي عايشين فيه يعني مهدم بالكامل، الحياة قاسية فيها لدرجات ودرجات، إلا أنه كتب المهدم. يعني الأهم من هذا، هم لا يهتمون طبعا بمتاع الدنيا بقدر ما يهتمون بمتاع دار الآخرة. وقد أسسوا في ظل يعني هذا، يعني في ظل إجرام هذا الكيان المحتل وهذا السارق المغتصب للأرض، أسسوا بيئة سليمة بأن هرعوا كما ذكرت للقرآن الكريم وافتتحوا مصليا يعني في تلك المنطقة المهدمة بالكامل. يعني هون نتحدث نحدث من جديد على الثنائية اللي حضرتك أكدت عليها، سلامة البيئة وسلامة المدارك، يعني حتى في عمق المعاناة والمأساة أستاذة منيرة، حتى في عمق هذه الحرب الظالمة اللي ما ريناش حرب أشد منها أستاذة منيرة.
1: نعم هذا كله لو كانوا في غير هذه البيئة ربما لم يختاروا جانب الله سبحانه وتعالى، لكن هم علموا هوان الدنيا. دائما هوان الدنيا لا يعلمه إلا المؤمن. لهوان الدنيا رب العالمين سبحانه سمح بقتل الأنبياء حتى يعلم عديد الدنيا أن الطريق إلى الإيمان والطريق إلى الثبات مع الحق تتطلب تحررا من التعلق بحطام الدنيا. هم شدة الأذى الذي وجدوه سيزيدهم إصرارا على مواقفهم، سيزيدهم إصرارا على حقوقهم، وهذا الذي معناه يجعلهم منتصرين. دائما الحروب معناه المنتصر في الحرب ليس بالقوة أو بالضعف، إنما الذي يصبر أكثر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، عدوك يصبر وأنت تصبر أكثر منه، عدوك يصبر وأنت تصابر، معناها المفاعلة، معناها المشاركة في قوة الصبر وفي قوة الرباط. هم يعلمون جيدا أن مصدر القوة هو المسجد، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدوء والآصال رجال. الرجولة هنا في القرآن تفيد القوة في العقل، القوة في الذكاء، إن معناها جل العالم حولهم نجد الذكاء المفرط في سلطان في المتعة العاجلة، لكن هم رب العالمين استطاعهم لهذا الأمر وربط على قلوبهم وأيادهم وإعطاء كثيرة في هذا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. إذن ترى هذا جليا في أحوالهم، من أين لهم بكل هذا الصبر؟ لأن رب العالمين يمدهم بجنود السكينة، هو حسب رب العزة سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هم مؤمنون لكن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هنيئا لهم هذا الصبر، وهم يعلمون كل العالم بهذا حسما. هم الذين سيضعوا البذور لعودة مجد الإسلام وعودة عز الإسلام. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
0: جميل، بارك الله فيك سيدتي الغالية، ونرجو أن نسير على خطاهم سيدتي العزيزة، لأن الحياة الدنيا هي سير إلى الله سبحانه وتعالى. وعن هذا المعنى تحدث الأستاذ منذر إسماعيل عمودي في سطور أخرى احتفل فيها يعني بين قوسين بيوم ميلاده سيدتي منيرة، إلا أن كلامه مفعم بالأدب، بالأدب مع والديه، بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، وختم بجملة إن شاء الله ربي كل واحد فينا يرى نفسه فيها. قال في يوم الخميس وكتب تاريخ ميلاده: ولدتني الطيبة أم أيمن رحمها الله وجزاها وجزى أبي عني وعن أولادهما السبعة وعن بنتيهما وأحفادهما خير الجزاء، وكل ما أعرفه أنني منذ ذلك اليوم وأنا أسير إلى الله وعسى أن يغفر لي ويقبلني. طبعا نحن في هذه الحياة أقولها دائما طبعا نعيش بين ميمين، ميمي الميلادي وميمي الموت، والمرحلة الفاصلة بين الميم الأولى والميم الثانية كيف ستكون سيدتي العزيزة؟ طبعا نريدها أن تكون رحلة نحو الله، وقد عبر على هذا، عبر بهذه الكلمات: وأنا أسير إلى الله وعسى أن يغفر لي ويقبلني. كيف تقرأين هذه السطور سيدة منيرة؟
1: نعم، القرآن الكريم دائما هو عمدتنا. قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال تعالى ففروا إلى الله، إني أيضا قال تعالى إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذه أحوال المؤمن، دائما نذكر الثناء بصفة الإيمان. المؤمن، من هو المؤمن؟ كل إنسان في هذه الدنيا له مرجعية يستمد منها، أما أن تكون مرجعية الوحي، مرجعية السماء، أو مرجعية مرجعية كثيرة أخرى. فالكلام هذا لا ينبع إلا من قلب المؤمن الذي يستمد من النظر، نظرة الإسلام للدنيا. نظرة الوحي إلى أركان الإيمان الست. عندما تكون مرجعية المؤمن هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله، هذه المرجعية هي التي تخبرنا عن البداية وعن النهاية. السير إلى الله، السير إلى الله ليس بالأقدام إنما هو بالقلوب، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القلب. أما أن يسير القلب إلى بادئه ومبدعه الذي أخذ عليه العهد في عالم الأرواح، ألست لربكم قالوا بلاء، والذي يختبره ويمتحنه في هذا العهد عندما تسكن الروح في الجسد، ويعينه بنعمة ارسال الرسل والذين تولى رب العالمين حفظ هذه الرسالات السماوية في الرسالة الخاتمة. أما أن تكون نظرة المؤمن للحياة أن هذا العمر استثمار للخلود في دار السلام أو غير ذلك، فالذي يستغرب ويرى أننا نبالغ فيقول البديل شو بديل؟
0: نعم.
1: أن يكون البديل كوكتيل فيه شوية هكا وشوية هكا. سلعة الله غالية، سلعة الله غالية، لأن سلعة الله الجنة. بديل فيه مزيج من أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا لا يسعف صاحبه عند الشدائد. رب العالمين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والرجل وصف أمه بالطيبة. لأن الوالد أو الوالدة اللذان يورثان أبنائهما نعمة الإسلام ويحافظان على نعمة الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو من بيده الحياة والموت، ومن بيده الليل والنهار، ومن تولى حفظ رسائل السماء. إما أن نفهم وأن نعي هذا جيدا، وهذه قصة ذكائنا. إن أردنا دين مغشوش أو وفق الأهواء، قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والذكر هنا الشرف، وشرف المؤمن هو في العبودية لله. الذي لا يسعد بالعبودية لله حتما سيشقى بعبودية أخرى، وبضدها تبين الأشياء.
0: ما أجمل كلامك يا أستاذة منيرة. شرفنا في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وينبغي لأمة الإسلام أن تسترجع شرفها بتحقيق عبودية الله، وبالتالي إن تحققت فينا عبودية رب العالمين كما ينبغي سنسترجع شرف الأمة باسترجاع أرض الرباط بإذن الله تعالى. يعني صدقا هذه السطور مؤثرة أستاذة منيرة، يكفي تأدبه مع والدته رحمها الله ووصفها بالطيبة، والله طيب ولا يقبل إلا طيبة. فرجاؤنا أن نعبر بإذن الله تعالى طبعا على جمال دين الإسلام ويوم ميلادنا، اللحظة الزمنية هذيك بالحق علينا أن نراها يعني بهذه الصورة اللي حضرتك تفضلت بها، تحقيقا للسير الحقيقي لله عز وجل. أستاذة منيرة، فربي يبارك لنا فيك وفي علمك إن شاء الله.
1: وفيكم يا بناتي، وفيكم السادة الكرام المستمعين الذين يعيروننا.
0: بارك الله فيك. طبعا أبلغك سلام يعني السادة المستمعين، وأؤكد لك أن الفائدة حاصلة والحمد لله تعالى من درسك الإيماني، فجزاك الله عنا كل خير وتقبل الله منك أستاذة منيرة شقر بالنور. بارك الله فيك. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد إذنكم أريد إعادة قراءة هذه السطور للأستاذ منذر إسماعيل العمود، الذي أهنئه طبعا بعيد ميلاده، وأرجو له كل الخير ولكل إخواننا وأهلنا بغزتنا، ونشكره طبعا على هذه السطور الإيمانية. قبل 3 أشهر افتتحنا مصليا في منطقة قريبة منا مهدمة بالكامل، أقامت حوله بعض العائلات خيما الحياة فيها قاسية لدرجة. المهم كرمنا بالأمس ما يزيد عن 20 طالبا حفظوا أجزاء متعددة من القرآن وسردوها على جلسة واحدة، والحمد لله رب العالمين. إذن كما قالت أستاذة منيرة شقون بالنور، السير إلى الله تعالى ليس سيرا بالأقدام، وإنما هو سير بالقلوب وبالجوارح. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا سلامة هذه المدارك وسلامة هذه الجوارح. في الختام شكرا سلم الشعري، شكرا سوسن الفرجاني، دمتم في أمان الله تعالى بحفظه، ولنحقق شرف الأمة بتحقيق عبودية الله تعالى كما ينبغي.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 19 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نشرع اليوم بمشيئة الله وعونه في سورة مريم، نقرأ إن شاء الله تعالى من الآية الأولى من قوله تعالى: كافها يا عين صاد، إلى الآية السادسة، أي إلى قوله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
3: إسلام فطناس،
2: والطالبة
4: أسماء غموري،
2: والطالبة
5: هبة طرابلسي،
2: والطالب
6: ياسين شريف.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

0: صاد
1: كافها يا عين صاد
0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا
0: إذ نادى ربه نداء خفيا
1: إذ نادى ربه نداء خفيا
0: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب

0: يعقوب
1: يرثني ويرث من آل يعقوب
0: واجعله ربي رضيا
1: واجعله ربي رضيا.

0: الوسامية.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. ابتدأت سورة مريم بقوله تعالى: كاف ها يا عين صاد. الحروف المقطعة هذه الحروف النورانية لها حكم خاص كما قلنا بالنسبة لكيفية نطقها، خاصة من حيث المد. قلنا أولا الحروف النورانية في سور القرآن مجموعة في قولهم: نص حكيم قطعا له سر. هذه الحروف جميع الحروف النورانية، ثم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا مد فيه وهو حرف واحد وهو حرف الألف، ليس فيها مد، ألف، لا نقول أليف مثلا، ألف هكذا. ثم قسم يمد بمقدار ألف واحدة، أي بمقدار حركتين، وهي حروف حي طهر: ح ي ط ه ر. هذه الخمسة حروف نمدها بمقدار ألف واحد، مثلا نقول طه، ط بمقدار ألف ط، والها بمقدار ألف ها، فلا نزيد على ذلك. ثم بقية الحروف وهي مجموعة في قولهم: كم نقص عسل، أو سنقص علمك. الأسهل الإنسان يحاول يحفظ الطريقة الأسهل، كم نقص عسل مثلا، هذه يمكن أسهل من بقية التراكيب ربما. إذن المهم هذه الحروف كم نقص عسل تمد بمقدار ثلاث ألفات. سنطبق هذه القاعدة في حروف كاف ها يا عين صاد. طبعا لنا حرف العين هو يمد بمقدار ثلاث ألفات، ولكن فيه وجه ثان وهو التوسط، أي بمقدار ألفين، ونقرأه نحن بوجه الأداء وهو بمقدار ثلاث ألفات. إذن كاف بمقدار ثلاث ألفات، أي ست حركات: ها ألف واحدة، يا ألف واحدة، عين ثلاث ألفات، ثم صاد نفس الشيء ثلاث ألفات مع قلقلة الدال، ثم بين العين تنتهي بنون ساكنة وبعدها صاد في حكمها الإخفاء مع الغنة. إذن عين صاد، هكذا يكون نطق فواتح سورة مريم. في قوله تعالى: زكريا، طبعا يقرأه الإمام قالون بالهمز، فلا بد من بيان الهمزة حال الوقف. زكريا مع حبس الصوت، الهمزة من حروف الشدة ينحبس معها الصوت حال سكونها. في قوله تعالى: قال رب إني وهن العظم. العظم ترقيق العين، قش العظم، ثم بيان حرف الضاء، ضاء مشالة مخرجها طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، العظم هكذا. في قوله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي. طبعا انتباه أولا إلى تحقيق حركة الكسر خاصة في كلمة خفت، فلا نقول خفت خ، لا، وإني خفت هكذا. كلمة ورائي مد بعد الهمزة، من وراء مع ترقيق الواو وتفخيم الراء، من وراء، لا هذا خطأ، لا نقول من وراء، من ورائي وكانت هكذا، فالانتباه. كلمة عاقرة، الانتباه إلى ترقيق العين بلا مبالغة، لا نقول عا، لا، عاقرة هكذا. في قوله تعالى: يا زكريا وإنا، طبعا هنا التقاء همزتين، الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية مكسورة، هنا الهمزة الثانية من كلمتين. قلنا الهمز من كلمتين إذا كان مختلف في الحركة، فالفتح يعطينا التسهيل إذا كانت الأولى مفتوحة الثانية مسهلة، الضم يعطينا الواو والكسرة تعطينا الياء. هنا الأولى مضمومة إذن الثانية ستصير واوا، كانت زكرياء إن تصير زكرياء وإن، تصير واوا مع الحفاظ على الحركة اللي هي الكسر. من هنا إذا كان الأولى مضمومة الثانية تصير واوا، هذا في المختلفتين في الحركة، إذن يبدو مختلفين من كلمتين، واضح؟ إذن هنا يا زكرياء وإن أو وي، وهنا عندنا وجه ثاني وهو التسهيل، موش إشكال، المهم ناخذ طوى معناها وجه الإبدال، تبدل الثانية همزة واوا مكسورة، يا زكريا وإنا نبشرك بغلام. إذا ابتدأنا بها وقفت هنا اضطرارا سأرجع من إن ترجع إلى أصلها فنقول لا نقول ون لا إنا نبشرك بغلام هكذا. فالانتباه إذن هذه أهم الملاحظات وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: إذ نادى ربه نداء خفيا.

0: من آل يعقوب
1: يرثني ويرث من آل يعقوب
0: واجعله ربي رضيا
1: واجعله ربي رضيا.

0: ياء.
1: فهب لي، نزيد بين مد اللام. نعم.
0: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه
1: بغلام، بين الغين، بغلام. نعم.
0: يا زكريا.

0: قبل سامية.
1: أحسنت إسلام، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضلي يا أسماء.
0: بسم الله

0: يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
1: أحسنت أسماء بارك الله فيك. الانتباه إلى الراء في كلمة عاقرا، مفخم الراء هنا حال الوصل إخفاء، ولكن نفخم الراء فنقول وكانت امرأتي عاقرا فهب لي، هكذا. فالانتباه، نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة هبة، تفضل يا هبة.
2: بسم

الصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

0: سميا.
1: أحسنت هبة، بارك الله فيك. طبعا وصلت هبة الآية الأولى بالثانية، فالتقت همزتان، الهمزة الأولى من كلمتين طبعا مفتوحة والهمزة الثانية مكسورة، فهنا الفتح قلنا يعطينا التسهيل، لذلك سهلت الهمزة الثانية. زكريا إذ نادى، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت

0: ليعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: فعلم الفقه أولى باعتزاز، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، حياكم الله وبياكم سيدي هيثم، وحيا الله كل الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لبرنامجنا ولإذاع برامجي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم عامة، ونسأل الله تبارك وتعالى للقائمين عليها المشرفين على تبليغ أمانة العلم فيها كل التوفيق والسؤدد والرشاد.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم إن شاء الله، و نفع الله بكم سيدي جهاد، الله يحفظكم سيدي، بارك الله فيكم. إذا نواصل هذه الرحلة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه، ونحن في باب الزيارة. وما أدراك ما باب الزيارة؟ قال: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب، فيه الدعاء فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى. يا رب العالمين يا رب.
2: ما شاء الله.
1: نعم سيدي.
2: حمدا لمن أنزل الفرقان، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الطيبين الكرام، وبعد، فقد وصلنا إلى باب التحية والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وأوردنا مسألة استقبال القبر الشريف والروض المنيف واستدبار القبلة، وأوردنا قصة إمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه في مناظرته مع الخليفة أبي جعفر المنصور. فأقول تعقيبا على ما قدمناه: إياك أخي الزائر أن تتردد لحظة من اللحظات في استقبال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حال التحية والسلام وحال الدعاء أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل معاملة الحي.
1: نعم.
2: والحي يسلم عليه ونسلم عليه مستقبلين له،
1: نعم،
2: لا مستدبرين له. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقينا حي
1: هذا، نعم،
2: في روضه الشريف وقبره المنيف يرد التحية والسلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله
1: أخبرنا هو وسلم. بذلك
2: أخبرنا
1: هو بذلك صلى
2: بلسانه
1: الله
2: الشريف
1: صلى الله عليه وسلم
2: فقال فيما رواه أبو هريرة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: نعم.
2: والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. وروى ابن خزيمة والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
1: نعم.
2: يدعون، وسيدهم
1: صلى الله
2: وأشرفهم
1: عليه وصحبه وسلم
2: وفي مقدمتهم حبيبنا
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.
2: هنا مسألة ينبغي أن ننبه إليها كل زائر لحضرة الجناب الأفخم الأرفع صلى الله عليه وسلم.
1: عليه وآله وصحبه وسلم،
2: وهي أن نستشعر أن رسول الله يرد علينا صلى الله عليه وآله وسلم التسليم.
1: نعم.
2: أنت تسلم ورسول الله يسلم عليك صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن وقف عند المواجهة الشريفة يسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يتحلى أولا بالأدب، وأن يتحلى باللطف، وأن يتحلى بالوقار وبالسكينة وبجميل الأفعال، لعل الله عز وجل ييسر له سماع جوابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بقلبه.
1: خاصة سيدي جهاد ما نراه مرات، هو ليس الأمر دارج، ولكن قد يقع مرات من حال التدافع ورفع الأصوات
2: والتصوير وما إلى ذلك. هذا كله مناف للأدب مع حضرته صلى الله عليه وسلم. أنا دائما أقول بالمثال يتضح الحال، لو أنك وقفت أمام مسؤول، أتراك تجعل أمامه هاتف، أترفع أمامه هاتفك لتصور وكذا؟ أتراك ترفع صوتك رفعا فاحشا في حضرته؟ أتراك تدافع وتزاحم؟
1: سبحان الله، فما بالك
2: بالسيد الأعظم صلى الله عليه وسلم. فلزوم الأدب معه أوجب من لزومك الأدب مع سائر المسؤولين.
1: نعم.
2: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلامنا ويرد على من سلم عليه السلام، ونحن مؤمنون بذلك، ومؤمنون ومسلمون بأن رسول الله يسلم على من سلم عليه، وإن لم نسمع سلامه بأذان رؤوسنا ولكن نسمع بأذان قلوبنا. قال القشاشي في الدرة الثمينة: فإذا وقف الواقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحل نظره الشريف عليه، الله نظر النبي يحل عليك، وأجابه برد السلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فينبغي ألا يزيد على ذلك إلا بحال قاهر للزيادة على ذلك، فيردده بلطف ويردده بذل واستكانة، لعل أن ييسر الله له سماع جوابه الشريف بالشهادة، أي في اليقظة في الحقيقة، وإلا فيؤمن بسماع الغيب يقينا لتعين إجابته صلى الله عليه وسلم للمسلم عليه، لأن الابتداء في التحية سنة والرد عليها فريضة، فتنبه للفريضة، وذلك لإيجاب الرحمة وسبقها الغضب، ومنه قوله في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي وكتب ربكم على نفسه الرحمة. جميل هذا الكلام، كلام القشاشي رحمه الله،
1: رحم الله الجميع.
2: ثم قال الناظم وسل:
1: قال الناظم وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى.
2: نعم. إذن هذه التي ذكرها الناظم من الأمور الموجبة للشفاعة، لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد، وهي زيارة قبره الشريف.
1: صلى الله عليه وسلم
2: زيارة قبر النبي مسألة توجب لصاحبها الشفاعة. كيف لا ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه البزار. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي.
1: جميل.
2: فينبغي على الزائر أن يستشعر هذه المعاني وهو يقف أمام القبر الشريف والروض المنيف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني أيضا في معجمه ودارقطني وصححه ابن السكن قوله عليه الصلاة والسلام: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي، لم تدفعه حاجة إلا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. فمن موجبات الشفاعة زيارة قبره الشريف وروضه المنيف صلى الله عليه وسلم متحلا هذا الزائر بالأدب
1: أكيد
2: وبتعظيم المزور
1: نعم
2: صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي وابن عساكر عن رجل من آل عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من زار قبري أو من زارني كنت له شهيدا أو شفيعا. هذه الزيارة يشهد لك بها بين يدي الله حبيبك صلى الله عليه وسلم ويشفع لك بها حبيبك صلى الله عليه وسلم بين يدي ربك تبارك وتعالى. كذلك روي قوله عليه الصلاة والسلام من زارني متعمدا أي زارني قاصدا الزيارة نعم كان في جواري يوم القيامة. رواه العقيلي مرسلا. وأختم بما رواه ابن عساكر في تاريخه والطبراني في معجمه الكبير ودارقطني في سننه من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي لا يشغله إلا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. هدفه وغايته ومناه ونيته وقصده زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا. فمن موجبات الشفاعة ماذا؟ زيارته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الناظم وسل
1: شفاعة
2: فزيارته من أعظم ما يستشفع به إلى الله.
1: جميل.
2: قال وسل شفاعة وختما
1: حسنا. نعم.
2: ومن أسباب الختم الحسن كثرة ذكره
1: صلى الله عليه وآله.
2: كل خير منوط
1: صلى الله
2: برسول
1: عليه
2: الله
1: وصحبه وسلم.
2: كل فضل في العالمين فمن فضل
1: صلى الله رسول عليه الله وصحبه
2: نعم.
1: وسلم.
2: نعم. ومن أسباب الختم الحسن كثرة ذكره صلى الله
1: صلى
2: عليه
1: الله
2: وسلم
1: عليه
2: وكثرة الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام والبركات
1: وسلم.
2: وحدث عن زيارته
1: نعم.
2: وما لها من كبير البركة وكثير المعروف
1: صحيح
2: والأثر الجميل في الحياة وبعد
1: الممات. هذا أكيد.
2: ولها أثر في حسن الخاتمة
1: صحيح.
2: فقد جاء في الأثر لا يقف على قبري شقي
1: نعم.
2: لا يقف على قبري شقي. وحسبنا الآية الكريمة من سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا حبيبي يا رسول الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سبحانه
1: وتعالى.
2: قال العلامة النسفي في تفسيره لهذه الآية
1: نعم.
2: ما نصه جاء أعرابي بعد دفنه عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
2: فرمى بنفسه على القبر ارتمى يمرغ وجهه في تراب القبر الشريف والروض المنيف. قال فرمى بنفسه على قبره وقال يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: قلت فسمعنا قلت فسمعنا وكان فيما أنزل إليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وجئتك أستغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي. فنودي من قبره صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك. هذه أوردها العلامة النسفي في تفسيره لهذه الآية. فنودي قد غفر الله لك ومن غفر له فلا ريب أن يرزق حسن الختام والموت على الإسلام لقوله تعالى يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. و قد قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره للآية ولو أنهم قال ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي وهي مشهورة جدا قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول هذه الأبيات التي نقشت في المواجهة الشريفة يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر لبيت أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحبك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ثم انصرف الأعرابي.
1: سبحان الله.
2: قال العتبي: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله
1: هنيئا
2: له، ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، صلى الله عليه وسلم. قال: فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. أغفر له بأي شيء؟
1: نعم،
2: بهذه الزيارة التي أخلص فيها لله، والتزم فيها الأدب مع سيدنا رسول الله، والتزم فيها التعظيم للجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
1: نعم، وهذه المدينة شرفت
2: بحضرته
1: صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. نعم.
2: طيب، ثم أشار الناظم إلى مسألتي.
1: نعم. وعجل الأوبة إذ نلت المنى. نعم.
2: فإذا أتممت يا أخي الزائر ويا أخي الحاج والمعتمر مناسك حجك وعمرتك، وتشرفت وشرفت بزورة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده النبوي الشريف المبارك، ومتعت أنظارك بهاتيك البقاع الطاهرة النبوية المقدسة، فقد تم مناك ورزقت هناك.
1: نعم.
2: فعجل بالعودة إلى الوطن.
1: نعم.
2: حيث الأهل وحيث الأحباب والعيال، أطفئ نار الشوق إليهم بلقياهم. أخرج إمامنا مالك في موطئه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، وإن كان سفرا إلى الحج والعمرة فيه شيء من
1: التعب والمشقة
2: والتعب، ولكن يهون ذلك كله ورؤية الكعبة الغراء المشرقة ورؤية القبة الخضراء المشرفة.
1: زيارة سيدنا صلى الله عليه وسلم.
2: قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله.
1: جميل.
2: صدق رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. وسنواصل إن شاء الله
2: لنستفتح الحلقة المقبلة بسفر سيدنا بلال بن رباح المؤذن الأول.
1: نعم.
2: إلى قبر سيدنا رسول الله في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هذه الجفوة؟
1: نعم.
2: يا بلال
1: رضي الله عن ساداتنا وعن الصحب الكرام، ويسر الله لنا زيارة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعلنا في الحصة المقبلة كذلك نستفتح بما كان عليه أيضا العلماء في القيروان قديما من الزيارة إلى الحج، وكيف أنهم يستأذنون
2: الركب
1: يذهبون إلى المدينة ويستأذنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الحج
2: لأداء المناسك.
1: نعم. أحبة الكرام، الشكر موصول لفضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي، زاده الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لا كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرة. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
2: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. متابعينا الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. متابعينا الكرام، إذن كما عودناكم في كل حلقة نتحدث عن صحابي جليل ونذكر أهم المآثر والعلاقات التي تكون بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المباركين. وكالعادة في رفقتكم وتصاحبكم فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. دكتورة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا دكتور، ومرحبا بمستمعينا الكرام أينما كانوا.
2: نعم، شكرا لك دكتورة سماح. اليوم يعني شخصية كنا في الحقيقة تحدثنا سابقا عنها ضمنيا، أكيد لم نخص لها حلقة، عندما تحدثنا عن أسماء بنت عميس. نعم. رضي الله عنها وعن زوجها الأول. أكيد عرفوا متابعينا الكرام أنه حديثنا اليوم هو عن جعفر ابن أبي طالب، رضي الله عنه وأرضاه. إذن نتحدث عن النشأة، نتحدث عن إسلامه، نتحدث عن مناقبه، نتحدث عن مشاركته في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عاش في بيت النبوة، وغيرها من المباحث المهمة اللي متعلقة بهذا الصحابي الجليل. فإذن في البداية شنو نقوله على هذا الصحابي وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
3: طبعا هو صحابي وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
3: هو أخو سيدنا علي كرم الله وجهه،
2: سبحان الله. نعم،
3: نعم. فنشأوا مع بعضهم في نفس البيت.
2: نعم.
3: فاش تعرف أنت أثر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. كان من أوائل من دخل الإسلام بعد علي بطبيعة الحال. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فشنو تحب تكون أنت إنسان، معناه سبحان الله قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقرب الناس إليه خلقا وخلقا.
2: نعم.
3: معناه هو من ناحية يشبه له، وأيضا من ناحية أخرى ليس من حيث الشكل فقط ولا الجسم. نعم. فقط، ولكن حتى من حيث الخلق، وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فكأنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه وأكيد أنه أخذ
2: أكيد
3: من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه وسلم. نعم. نعم. إذن أهم محطة لما نتحدث عن الصحابي الجليل واللي هو كما قلنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب، تحدثوا على بعض ما اشتهر به من ألقاب. نعم. عنده ألقاب اشتهر بها. نعم. أتوا
3: نحبكم نتقول
2: ألقاب ونقولوا عليش إن شاء الله، نقولوا عليش نخليه. نعم. هذين بعد، لكن قبل ذلك هات لو كان ناخذوا أهم محطة،
3: أهم حاجة تعرف بها،
2: تعرف بها خاصة في البداية. خلينا نبدأ. نعم. بالبداية بشوي بشوية. لما نتحدثوا عن سيدنا جعفر بن أبي طالب، فما الكثير من الناس ما نتحدثوا عن الهجرة دكتورة سماح، يمشي في بالهم أنه الهجرة هي المقصودة الهجرة من مكة إلى المدينة. وهي يعني فما
3: سبقتها هجرة.
2: نعم.
3: أخرى.
2: شنو هو الإطار العام لما نتحدث عن هجرة الأولى أو قبل هجرة من مكة إلى المدينة؟ أنا هجرة نقصد بها. وشنية علاقة سيدنا جعفر ابن أبي طالب بهذه الهجرة؟
3: طبعا الهجرة الأولى هي الهجرة إلى الحبشة.
2: نعم.
3: فسيدنا جعفر ابن أبي طالب
2: الحبشة اللي هي اليوم نقول احنا أثيوبيا تقريبا.
3: نعم. من ذوي الهجرتين، هو من أصحاب الهجرتين، معناه هاجر، كانت عنده الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. والهجرة الأولى كانت مرحلة فارقة في نشر الدعوة الإسلامية، ماهوش سهل أن الناس تدخل إلى دين الله سبحانه وتعالى في فترة الاستضعاف وفترة الشدة اللي لقاوها المسلمين. فأنه يخرج جعفر ابن أبي طالب مهاجرا وخذ معه زوجته، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جعله قائد ذلك الفوج الذي هاجر، اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لجعفر أكيد كان مدروسا.
2: نعم.
3: أكيد أنه لم يختره هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما،
2: نعم.
3: معناه يعرف شكون يختار، وفعلا قد أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيار. هذا أثبته فعلا ما حدث في قصري في عند النجاشي.
2: نعم.
3: وقت اللي جاء وعمرو بن العاص اللي حب يستردهم.
2: نعم.
3: وحب يرجعهم وحب معناها أنه النجاشي يطردهم وأنه يخرجهم من أرض الحبشة ويرجعهم لديار الكفر. ففعلا الموقف كان فارق، ومقالته الشهيرة التي قالها المقالة متاعه الثابتة والخطبة العصماء الذي كان عنا وقت
2: نقرأها إن شاء الله
3: شوية
2: نأخذها نذكرها،
3: هي تدل على حكمة هذا الرجل وتدل على علمه وتدل على قوته وتدل الناس ذوما سبحان الله كي تقرأ السيرة متاعهم وتقرأ شنو اللي عملوا والله تحير في أمرك. معناها هذا إنسان لقرأ منطق، لقرأ جدل، لقرأ مناظرة، لقرأ فلسفة، لقرأ معناها علوم شرعية، لحد شيء يكفيه أنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم باش يكون سفير معناها محنك، خطيب معناها مؤثر. فهذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن اختياره لجعفر، ودليل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شكرا لك. إذن دكتورة لو كان ناخذ أهم قلناها أن سيدنا جعفر بن أبي طالب لما أسلم وأيضا كان من الأول الذين أسلموا هاجر مع جماعة من المسلمين إلى الحبشة، مكثوا فيها عند ملكها النجاشي، ثم بعد ذلك يعني هاجر سيدنا جعفر بن أبي طالب إلى المدينة المنورة، وتنذكر وقتاش كان كان يعني متى كان ذلك. ثم يعني وانت تتحدثتي عن يعني هجرته إلى الحبشة، طبعا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وأنهم لا يقدرون يعني على هذا البلاء الكبير، فلم يمنعهم عليه الصلاة والسلام بل حثهم على الخروج، وذكر لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها هذا الملك يعني أو الملك لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق كما ذكر عليه الصلاة والسلام. وكان أول من خرج المسلمين الحبشة هو سيدنا عثمان بن عفان أكيد، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أبو حذيفة وغيرهم من الصحابة الكرام. وهنا الحوار لهذا إن شاء الله باش نقفوا عليه احنا دكتورة، والآيات اللي قراهم أو اللي تم يعني تلاوتهم على النجاشي،
3: حسن اختيار
2: وحسن الاختيار هذا باش نعيشوه معاك ونلفوه معاك أكثر إن شاء الله.
3: وقت اللي جاء عمرو بن العاص قبل إسلامه بطبيعة الحال وبعد ذلك أسلم، جاء وحكام عن النجاشي وأراد معناها أن يسترد هؤلاء الجماعة، النجاشي ناداهم، نادى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم قال لهم ما تقولون في معناها للرجل ايش قال، فكان الذي كلمه جعفر بن أبي
2: ماذا تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم يعني ايش رايكم فيه
3: ايش قال له جعفر، ايها الملك، شوف معناها كيفاش اثنى عليه، اغزر براعة الاستهلال هذه كما نقولوا احنا، ايها الملك
2: البروتوكول
3: كنا قوما، شوف المقارنة، أعطاه الخصال متاع الرجل هذا، خصال محمد صلى الله عليه وسلم، معناها كيفاش كنا وكيفاش ولينا، باش يقنع، أعطاه الحجة وأعطاه البرهان،
2: التحول اللي صار،
3: أعطاه حجة وأعطاه برهان أن محمد صلى الله عليه وسلم مصلح.
2: نعم.
3: هذه بركة على الساعة خاطب أو
2: مش صالح فقط
3: مش
2: بل
3: فقط
2: هو مصلح،
3: بدأ ما حكلوش معناها أنه شنو إيمان وإسلام وكذا، لا، بدأ بالتحويل الذي أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجماعة. قال له كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، وذي وحدها كفيلة بأنها كفيلة بأنها تستفز النجاشي وتخليه ينتبه، لأن النجاشي رجل عادل.
2: نعم.
3: ما عندوش قوي يأكل ضعيف، عنده القوي، عنده الضعيف يأخذ حقه، كانت أرض عدل.
2: نعم.
3: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. هذه حجة أخرى. السجل متاع الرسول صلى الله عليه وسلم النظيف اللي هو يدل على صدق الرجل. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان أو كبداله الحجار معناه رأي مجرد حجار الشرك. وأمرنا بصدق الحديث, شوف معناها الخلال, وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إيش قال له النجاشي؟ قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر نعم. أشنو اللي اختار له جعفر؟ قال له النجاشي فأقرأه علي, فقرأه علي, فقرأ صدرا من سورة مريم.
2: ولو إن كان دكتورة أيضا يعني هذه القراءة يذكر المؤرخين أو الكتاب المغازي أنه يعني عمرو بن العاص لما يعني حاب يأثر على النجاشي لما خرجوا وحب يأثروا قالوا راهم يتكلموا في عيسى, لأنه حب هكا كيف احنا نلعب على الوتر الحساس عمرو بن العاص دهية العرب يعني. وقد طبعا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه من الصحابة الكرام, لكن قبل ذلك وحب يأثر, عنده مهمة وأرسل يعني بها لما مشى للنجاشي بشي أثر فيه ويقنعه حتى أنه يطرد كما قلنا احنا المجموعة اللي جاءت, خاصة وأنه نعم لأنه وصلوا أنه حتى ولوا يعني جابوا صغارهم غادي يعني سيدنا جعفر بن طالب
3: ثلاثة أولاد
2: نعم مثل ابن عبد الله يعني تولد في الحبشة.
3: وأصلا
2: يعني
3: القصة الجميلة أنه مش حتى اندمجوا حتى أثروا في المجتمع. يا أخي أنتي ليلة تولد عبد الله النجاشي ولد له ولد, بعث الجابر بن عبد الله قال له إيش سميت ولدك؟ قال له عبد الله, سمى ولده عبد الله
2: سبحان الله.
3: هي ماله
2: وسيدنا عيسى إني عبد الله
3: أي معناها شوف التأثير
2: سبحان الله. ولذلك يعني فعلا يعني النجاشي قالوا هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فوقتها شنو قرأ عليه دكتورة؟
3: قرأ عليه سورة مريم كافها يا عين صاد, وقرأ عليه شيئا من سورة مريم. شنو صار؟ فبكى النجاشي.
2: لو كان ناخذ من أي آية لأي آية؟
3: كافها يا عين صاد ذكر رحمتي ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
2: نعم الآيات نعم الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
3: نعم
2: فعلا.
3: فالنجاشي اشتد بكاؤه, ومش حتى النجاشي فقط, النجاشي واللي معاه
2: حتى أن الروايات تقول حتى خضلت لحياته
3: نعم من كثرة البكاء. فاش قال النجاشي؟ قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة.
2: الله
3: وحدة أكبر. المصدر
2: سبحان الله.
3: النجاشي حتى النجاشي كان رجلا حكيما, معناه هذا ما ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الوحي موافق لما جاء في التوراة
2: يعني
3: وما
2: أسهل
3: جاء في الإنجيل.
2: أنك تقنع أهل الكتاب من أنك تقنع الذي يعبد الأصنام سبحان الله.
3: بطبيعة الحال معناها الأصل ولا تكونوا أول كافر به, بطبيعة الحال الأصل أنهم أهل الكتاب يكونوا أول مؤمن به, أول مؤمن بالكتاب. علاش؟ لأنه نفس ما وجد في التوراة وجد في الـ في الـ في, الـ في الإنجيل وجد في القرآن.
2: نعم.
3: مصدقا لما بين يدي من التوراة, هذا الكتاب كتابنا نحن مبارك مصدق لما سبقه من الكتب, وفيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى الآية اللي قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, يحكي على أهل الكتاب يعرفون كتبهم ويعرفون فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء بالتدقيق في كتبهم, حديث عن نبي آخر الزمان واسمه أحمد, اسمه نعم. بالضبط مبشرا نعم. برسول يأتي نعم. من بعد اسمه أحمد ويخرج من أرض ذات نخيل. ثم هم اليهود لماذا سبقوا إلى المدينة المنورة؟ أليس انتظارا لرسول خاتم لرسول آخر الزمان؟
2: نعم.
3: هم في كتبهم كل هذا موجود.
2: نعم.
3: ولكنهم يستكبرون, ولكنهم لما وجدوا أن هذا الرسول الذي كانوا ينتظرونه اللي هو كان معناها وصفه أنه سيخرج من المدينة المنورة وكيف سيكون قومه كل, كانوا يسخيبوه منهم. لكنه المفاجأة أنه كان عربيا,
2: وهذه صلى إلى قبلة يعني
3: نعم, وهذه هي اللي قسمت ظهورهم. مصالحهم الكل باش تمشي, ما معناها خموا في مصالحهم، خموا في الفلوس، خموا في وسخ دار الدنيا نقولوا احنا، ولم يؤمنوا وضيعوا الإيمان. ولكن لو أنهم قرأوا القرآن من أوله إلى آخره بصدق وبعقل وبحكمة لعلموا أن هذا هو الحق المبين، وأن كتابنا يوافق كتبهم. احنا موافقين لكتبهم، نحن نعمل بكتبهم ونؤمن برسلهم، ولكنهم هم النقطة اللي ما يؤمنوش بها اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأي عادل أي منصف يقرأ القرآن فلا يمكن إلا أن يؤمن به. ولذلك اليوم برشا ناس يدخلوا الإسلام وهما غير عرب بمجرد قراءتهم لهذا القرآن حتى بالترجمة. الأصول واضحة، عبادة ربي سبحانه وتعالى وحده، عدم الشرك به كما قال هو، كل هذا من مشكات واحدة. نعم. كل هذا كما قال النجاشي، هذا يخرج كله من مشكات واحدة.
2: نعم.
3: المهم أنه بعد ذلك قال والله لا أسلمهم، معناها الجماعة ذوما أنا منيش باش
2: لا أسلمهم،
3: لا أسلمهم أبدا، لا أسلمهم إليكما، ولا معناها أقسم أنه لن يسلمهم إلى عمرو بن العاص، وأنهم وأبقى معناها قال لهم قدامكم أرض الحبشة هي أرضكم، وبقوا فيها إلى أن عادوا بعد ذلك إلى ذهبوا إلى المدينة المنورة.
2: نعم. إذن هذه القصة العظيمة، يعني قصة الهجرة إلى الحبشة، وهذا الموقف في الحقيقة من قبل النجاشي موقف سجله التاريخ، وأهمية الحوار وأهمية التأثير والإقناع والدعوة بالتي هي أحسن، وأن لا يكون المرء فتنة، يعني بالعكس، يعني من خلال دينه فإنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقه سمته، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه سبحان الله، فهذا كلام الله عز وجل. فهذا القرآن الذي قال فيه سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلذلك ترى من أهل الكتاب من يعني أعينهم تفيض من الدمع سبحان الله.
3: نعم. يعني لما عرفوا من الحق.
2: نعم، لما عرفوا من الحق فعلا. فسبحان الله
3: نزلت في النجاشي.
2: نعم،
3: نزلت
2: سبحان الله. نعم. يعني فلذلك حكمة الله سبحانه وتعالى أنه حصلت الهجرة هذه الأولى، هجرة عظيمة، يعني المسلمين
3: وأسلم النجاشي،
2: وأسلم فيها النجاشي حتى أنه صلى، يعني
3: صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
2: صلاة الغائب. نعم.
3: مش تعرف كما قلت أنت ربي يبارك لك، معناها القرآن وحده كفيل بأنه يفتح القلوب
2: سبحان الله.
3: مش تعرف نحكي وتوى يحكي ويقول لك الغزوات وكذا، أغزر ما حدث في الهجر، أغزر ما حدث في بداية الإسلام. الإسلام بدأ مسالما وبقي مسالما،
2: يعني
3: مسالم فقط. هي حتى المحاولات القتال ولا القتال ولا الغزوات هي دفاع عن النفس ودفاع عن الأموال ودفاع عن الأعراض. هاي بداية الإسلام، هذه بداية الإسلام. ذهبوا إلى الرجل عزل، شنو عمل جعفر؟ قرأ كلام الله سبحانه وتعالى.
2: ماذا ما راش رسول الله صلى الله عليه وسلم راه دكتور؟
3: نعم، هذا
2: ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم.
3: القرآن.
2: يعني هو سمع القرآن من عند سيدنا جعفر.
3: إنه كلام الله.
2: ما سمعوش من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمره ما شاف وآمن به وهو عايش معه فرد فترة.
3: هي يعني لأن هذا الحق
2: عظمة الإسلام والقرآن.
3: شوف إحنا تو ساعات برشا يقول لك والله يا جماعة نحاول نقنع فيهم ما حبوش يقتنعوا. قل لهم ما تتعبوش رواحكم، إذا عندك أنت قوة في المهارة ولا قوة في المجادلة والمناظرة وقوة علم باش تنجم تجادلهم تفضل، وإذا هما زاد أصحاب كما قولوا احنا عندهم قابلية أنه يفهموا وقابلية لأنه ياخذوا الحق، لأن المستكبر زايد تجادله ولا الجاهل زايد تجاهله. قال الإمام علي ما غلبني في العلم إلا الجاهل. احنا نقول هنا القرآن وحده كفيل، اللي استعصى عليك أمره ما نجمتش تقنعه في حاجة أعطيه القرآن، كلام الله القرآن. لو من معناها شوف توا آيات فقط النجاشي في ذلك العصر، معناها كيفاش أثرت عليه ودخل الإسلام وأسلم الرجل كما قلت أنت، ما غير ما رأى النبي، لأن مسألة مش متعلقة بالنبي، متعلقة بالحق، متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وشنو هدف النبي؟ هو إلا أن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فالقرآن وحده كفيل بأن يفتح القلوب وأن يفتح البلدان وأن يدخل الناس الإسلام بدون قتال وبدون أي شيء من هذا، إذا يكون فما عقل حكيم وقلب أصلا فيه الإيمان وأصلا فيه فطرة نقية. ما هو النجاشي ما عنده فطرة نقية، لو لم تكن هذه الفطرة نقية لما لما قبل الحق.
2: نعم وهو كذلك. وخاصة دكتورة يعني كنشوفوا أنه عمرو بن العاص لما جاء وحب يكلم ملك النجاشي وكلمه وحب يأثر في الحاشية نتاعه، ويقولوا للمؤرخين والعلماء أنه حتى أثر كيفاش بالعطايا والهدايا،
3: جاب الهدايا رد عليه الهدايا رد عليه
2: يعني وهز من عنده، خاطر معروفين القريش يعني بالتجارة، فهز يعني أفضل وأجود ما عندهم من هدايا، فكان محملا بأثمن أنواع الجلود مثلا، كانوا يحبوا برشا الأنواع هذه متاع الجلود وثمينة جدا، وعطاه حتى للحاشية، لأنه الحاشية متاع النجاشي من خلال السياق الكلام حاولوا بشي أثروا، جاءوا مع عمرو بن العاص كذلك، ولكن لا كما قلت يعني في الأخير
3: أي والهدية شنو قال لهم رجع حالهم، قال لهم اعتبرها شنو، اعتبرها رشوة.
2: نعم
3: اعتبرها رشوة ذي، قال لهم ذي رشوة ذي ما نخذش، قال لهم رد الله علي ملكي أنا ما نقبلش الرشوة فيه، قال لهم معناها كما يقول ابن هشام في السيرة، فخرج من عندي عمرو بن العاص واللي معاه مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، معناها نعم. ورد عليهم هداياهم، هزوا معناها هداياكم، لأن الرجل سمع القرآن، وذلك القرآن معناها كان كفيلا بأنه فعلا يكون الحجة القاطعة، ولذلك القرآن هو المعجزة الخالدة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم صلى الله عليه وسلم، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نختم لقاءنا اليوم، ولكن ما زال لقاء متواصل دكتورة مع الصحابي الجليل. نعم. سيدنا نعم. جعفر بن أبي طالب، لأنه ما زال عنا ما نتحدث أيضا في غزوات وفي أكيد. بعض المناقب الأخرى. شكرا لك دكتورة سماح. شكرا. من فرح أستاذة الفقه وعلوم بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نلقاكم في حلقات مقبلة من برنامجكم نجوم حول النبوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة.
1: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.
1: نجوم حول النبوة.
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج زيتونة والناس، معكم مريم فجيري في الأعداد والتقديم، حمدي الفسيلي معنا اليوم في الإخراج واللمسات الفنية، تحية طيبة لي سوسن فرجاني كذلك معنا في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة، تحية طيبة لسوسن الفرجاني. وكالعادة نبدأ معكم دائما بحديثنا في حصتنا اليوم عن الادخار مع بنك الوفاق، خاطر الحاجات اللي تفرحنا تستحق التحذير في حياتنا. ديما ثم حاجات نستناو اللحظة المناسبة باش نعملوها، كيما دار

بالنسق اللي يناسبك حتى تكون راس مال يساعدك في تحقيق أهدافك بكل راحة، ومع حساب ادخار حاجيات يمكنك الانتفاع بتمويل يوصل حتى الأربع مرات قيمة المبلغ المدخر، وبنسبة تفاضلية مميزة، ومع مدة سداد توصل حتى ل 36 شهر، والأهم تمويل متوافق مع مبادئ المالية الإسلامية حسب صيغة المرابحة، خاطر راحة العائلة ما تتقاسش بثمن، وخاطر كل مشروع صغير في حياتك يستحق فرصة باش يتحقق مع بنك الوفاق. ما تنسيش الظروف المالية، حضر لها من اليوم حساب ادخار حاجيات، خد تذكية وراحة أكبر غدوة، خاطر راحة دارك وفرحة عائلتك تبدأ بخطوة ادخار.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القلب.

0: سامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
2: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
3: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد، ومواصلين معكم بطبيعة الحال لقاء إن شاء الله كما قلت من 11:30 حتى الماضي ساعة، إن شاء الله فيها الرفقة الطيبة سادة المستمعين والمتابعين كالعادة في برنامج الزيتونة والناس، مع المواضيع الأسرية، مع المواضيع اللي تهم أولادنا أطفالنا، البيئة السليمة اللي نحبوهم يعيشوا فيها، بيئة متوازنة. نحاولوا دائما إنه نصلحوا من أنفسنا، نصلحوا احنا كآباء وكأمهات، نصلحوا كذلك من سلوك أولادنا، باش دائما يكون السلوك أفضل، باش دائما تكون أخلاقهم في الأحسن، باش دائما تكون معاملتنا معهم فيها من الجانب يعني المتوازن، نتعاملوا معهم بهذا. وذلك علاش اليوم الحقيقة حديثنا يعني احنا تقريبا في ترابط، لأنه نهار الخميس حكينا على التفكك الأسري، واليوم باش نحكيوا على العنف الأسري المسلط على الأطفال، شنو أنواعه وتأثيره على الطفل. تحضر معنا أخصائية النطق والصوت والكلام أستاذة مريم قاهري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشكورة على الحضور معنا.
6: يعيشك مريم، وإن شاء الله معناها تكون تعمل إفادة، وإن شاء الله نكونوا فاعلين، وإن شاء الله نكونوا معناها نغرسوا ثمرة طيبة في الأسرة التونسية
5: إن شاء الله يا رب العالمين. هو شوف الصدف الجميلة، أخصائية النطق والصوت والكلام، وصوت
6: رقيق
5: جدا. شوفي حمدي طلع من غادي في الصوت باش يوصل الصوت أفضل حال. مرحبا بيك مريم، ربي يبارك لك إن شاء الله، مشكور على الحضور معنا. طيب اللي يسمعنا طيب يقول لك العنف الأسري يعني شنو؟ أنا كي نأدب ولدي معناتها هذاك عنف، كيف نقول كلمة هكا لصغيري باش نأدبه باش نعمل له قلب، هذاك عنف، وبرا راني هكا نعرفش أنا ضربته هكا ضربة خفيفة هذاك عنف، هذا مش نشوفوه نفهموه ساعة المفهوم متاعه، يعني مفهوم العنف،
6: الخلط بين التربية والخلط بين الدلال المفرط والخلط بين العنف،
5: يعني بين التأديب وبين العقوبة،
6: فرق
5: يعني
6: فرق بعيد بين أني أنا نربي صغيري ننمي فيه سلوك معين، أن نطور في مهارات متاعه، نأدبه في بعض الأحيان، نوريه أخي هو صغير ما يعرفش الصحيح من الغالط،
5: دونك
6: أنا باش نوريه الصحيح من الغالط، وباش نصبر معاه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. التربية لازمها بارشة صبر،
5: صحيح،
6: ولازمها بارشة كما في خدمتنا نحن تعلمناه، أنك أنت تصبر وتحقق الأهداف الصغيرة وتبدأ بشوية بشوية،
5: خطوة خطوة،
6: والدوام كما نقوله نحن الدوام ينقب الرخام، وبشوية بشوية حتى يكشي نوصله للهدف متاعنا. مثلا ما فهميش صغيرة تولد من أول نهار وهو متربي وعاقل وما يمسش وما يتكلمش وما يستأذن، هذم الكل حاجات نحن ننميهم فيهم، خاطر فما حاجات ماهيش إناف الشخصية، معناها ماهيش مولودة هي تكتسب من المجتمع اللي داير
5: من المحيط اللي داير بي،
6: من المحيط اللي داير بي. ما نفرقوش بين اني انا نربي صغيري وبين اني انا نسلط عليه اشد انواع الذل العنف،
5: صحيح،
6: فهمت؟ فما فرق شاسع كبير،
5: هات نفهموه الفرق هذا استاذ مريم.
6: اللي يسمع يقول العنف هو الضرب كالشحطه كالكف اللي تعطيه الام ساعات، ولا البو يعطيه الصغير في لحظه الغضب، اما مش كان هذيك العنف، صحيح هذيك عنف والاثار نتاعو تنجم تكون مثلا تمس في شخصيه صغيرك وتنجم تاثر فيه وتاثر على برشا سلوكيات وحاجات في المستقبل، ولكن العنف مش كان هذاك، العنف فيه برشا انواع.
5: انا باش نسالك سامحني قبل ما نبدا، اي الاصعب عند الطفل والاكثر تاثير كاخصائيه، العنف يعني المادي والا وقع الكلمات اللي تنجم تكون جارحه؟
6: ساعات العنف اللفظي تستمر معاه وتقعد معاه عقد وتقعد معاه مشاكل نفسية وسلوكية على المدى طويل. ساعات شحطة ولا ضربة ولو أني هي ممنوعة مش نقوله أما الأثر متاعها يزول بزوالك الألم ذاك، أما الإهانة والتجريح والتقزيم والمقارنات الدائمة الأثر متاعها ما ينتهيش ويتوارث، ومن بعد يعديه هذاك الابن يعديه الولد والولد يعديه الولد، إذا كان ما نقفوش وما نكونوش واعيين معناها بالساخل اللي قاعدين نعديه فيها وندورو فيها. أما العنف الجسدي هو لكل أنواع الضرب اللي نعرفوه نحن، كسوسوات تضرب صغير على خاطر ساعات نرى أنواع متاع عنف الأسباب متاعها قد تكون معناها أكثر من تافهة. يعني أنت صغير عمره 4 سنين يطيح حاجة نضربوه،
7: يعني تخيل هو ما يستقيمش الأمر،
6: هو مازال يتعلم، هو مازال يتعلم في الخطوات، مازال يتعلم في المشي في الجري
7: في مسك الحاجة
6: في الإكليبر، مازال ما يعرفش أنه يهز الحاجة بيديه الاثنين بكلتا يديه ويركز على الحاجة اللي في يديه وميمتون يركز على خطواته. معناها هو ذي حاجات نحن مش نتعلموهم مش نصبروا معاهم كيما نحن غلطناهم. يا أخي نحن بشر ما مشيناش وما حبيناش وما طيحناش وما كسرناش وما بزعنا، معناها هذوم كل حاجات نحن نجم معناها مش أي خطأ يعمله صغير
7: نقابله بعنف،
6: نقابله بعنف ولا نقابله بردة فعل نجم نصبر عليه بشوية. طيح حاجة باهدة فالله ما كان أعظم، كان حاجة اخطر ولا بالنار ولا بعد صغيري ونحميه. هو أول هي المصلحة الفضلة هي للصغير
7: صحيح،
6: حمايته هي أهم كل شيء.
7: الولي يتشبع به إنه المصلحة الفضلة يعني الأعلى عندك هي مصلحة صغيرك.
6: وديما نقول اللي أنا عندي في مرحلة في فترات انتقالية، يا أخي ديما بشو قد يطيح وكي يمشي
7: صحيح،
6: مش ديما طيب ولي يجري فترة انتقالية، ديما بشو قد يطيح الحاجات ولا يبزع في الماء تيتو يكبر وتولي تتمنى أنه يقعد معك درج
7: صحيح.
6: معناه نوسعوا بينا أكثر كما وسعوا والدينا نحن مع، وفرضا أنا عشت في عائلة فيها برشا عنف وأنا في صغري تعرضت للعنف، أنا نوقفها الدائرة هذه. يا أخي أنت اللي حسيت به أنت وقاعد تو تعاني منه تزيد تعديه الفلذة كبيدك وصغيرك
7: صحيح.
6: نحاول مهيش سهلة، هي مهيش سهلة، أما لازمها برشا خدمة على رواحنا نحن كأولياء، لازمنا نخدمه برشا على رواحنا. ساعات تلقى روحك تعاود في نفس
7: العنف اللي تمارس
6: اللي
7: عليك
6: اللي تعدى عليك، تلقى روحك نسخة أخرى من أمك ولا أبوك ولا جدك اللي عملت لك نفس اللي صار بيك. دونك انت تقف لهنا، هو وقتاش الإنسان يكون واعي، وقت اللي يتجاوز اللي عاشه ويقول أنا الألم اللي حسيت بيه مش باش نعديه ستوب، يقطع
7: عندي مش نخلي صغيري يحس بيه نفس الالم هذاك.
6: صحيح صحيح. لهنا هذا كما قلنا العنف الجسدي ساعات نلقاو، وانا في العياده نتاعي تعرضت لمسيرتي معناها تعرضت شفت حاجات بالحق
7: أنواع
6: تقشعروا لها الأبدان، شفت صغار معناها يطفيوا فيهم السيجار وصغار يحرقوهم بالنار. معناها أنت على خطر صغيرك خذيت ستيلو صديق وإلا هز من عندك من سطوشك فلوس وما مشاوركش ولا حاجة، نمشي أنا نحرقه بالنار. هو ربي سبحانه يكلف الإنسان بعد البلوغ
7: صحيح،
6: معناها ربي اللي خلقنا وأدرى بينا يكلفنا بعد البلوغ. تجي أنت عمره 5 سنين تحرقوا 6 سنين 7 وإن شاء الله حتى 15 تحرقوا بالنار على خاطر هو معناه باش تربيه.
7: وشنو تبرير الولي معناها كي تسأل؟
6: قولي باش نربيه باش معاش يعودها. أنت صبرت معاه، أنت خذيت الحاجات، هي التربية شنو؟ دوام
7: صحيح،
6: مداومة، تنبيهات متواصلة
7: متكررة،
6: نعطيه الأمثلة نفسر له، نحكي معاه في لحظة صفاء، نحكي له على الحاجة، نعطيه انديريكتومون في قصة في عبرة في حاجة، نمشيو في عيلة ولا في بلاصة هكا ونبداو نحكيو على كل السلوك هذاك كيفاش خايب وكيفاش فما ناس خذيت السلوك هذاك، سواء مثلا باش يسرق ولا يكذب ولا ياخذ حاجة ما يشاورش، ولا نبدا نحكي عليها، نحكي على كيفاش ربي ما يحبش الحاجة هذه، ناخذ الجوانب الكل انا
7: يعني نحيط بالجوانب الكل قبل ما نمشي نتجه مباشرة للعنف.
6: هزيت إيجي تو نعطيك مصروفك، هاني أنا أقبل. والكلمة اللي ديما نسمعها هنا نحن تربينا ولا بيس علينا، أنا رحنا تربينا بالضرب وتو ولا بيس علينا، شكون قالك لبيس عليك؟
7: عملت
6: أنا ما نقولش، أنا ما نقولش مدام أنت قاعدة تعاود تضرب وعندك
7: بنفس الطريقة
6: ما تنجمش تتحكم في الغضب متاعك وتنفع على الفيسة، ما نجمش نقولك رك لبيس عليك. فهمت؟ معناها هذي كما نقوله العنف الجسدي، وفما العنف اللفظي اللي بالنسبة لي أنا أقصى والعنف الجسدي.
7: أقصى في يعني على الطفل، على نفسيته،
6: على نفسيته وعلى الجروح اللي تخليها وما تلتئمش. أقصى على إني هو يقعد يهز حجرة كبيرة ولا حجر زينة على قلبه وعلى صدره وهو مازال صغير ويعاني بها حياته كاملة. أقصى إني هي معناها في كل مواقفه وفي كل مراحل حياته باش تعمله كيما لوبستاكل، حاجز،
7: صعوبات،
6: تعيقه. فما صغار يتعرضوا برشا للضرب، للصراخ سامحني المستمر، للتأنيب المستمر، كل أفعاله ما تعجبش،
7: النقد المستمر
6: ديما ما يعجبنيش، وديما وش بيك ما عملتش هكا، وش بيك ما، ولو كان قديت خير، ولو كان جاب 15 نحب 17، وش بيه الآخر جاب أكثر، لون وش بيك خرجت من هنا هذي ناقصة شوية. ما نثمنوش الحاجة اللي يعملها ونقعد وديما نراو في النواقص. نحن مانيش كاملين، نحن بشر، نخنطقوا ونصيبوا، والصغير يتعلم الخطأ نتاعو.
7: ربما النواقص نتاع الولي اللي ما نجمش يوصل لها،
6: صحيح،
7: حاول يخدم عليها على صغير.
6: ساعات الغفلات معناها الحاجات اللي هو ما نجمش فيهم ولا منجحش فيهم يضغط بارش على الصغير، وهذا ما يفيدنا في حد شيء.
7: مش يتبع نفس الطريقة نتاعو
6: ديما. أنا حتى اللي ماما والأولياء اللي نحكي معاهم ديما نقول لهم تخيل أنت روحك عايش توا في الماضي نتاع صغيرك، يندراكي يكبر، أنت غمض عينيك وتخيل أنت ولدك كبر وعمره توا 35 سنة وفي بلاد أخرى وعامل عائلة أخرى، زعما كي غمض عينيه ويحكي يقول أمي شنية
7: كي يتذكر معناته،
6: زعما شنية يتذكر لك أنت، شنية الحاجات اللي بش يتذكرها، بش يتذكر أنك أنت تقري فيه ليلة كاملة ويقف عليه وعلى الوحدة ويغلط منه ويطلع شلطة ويهبط شلطة ويعمل ضمة، ما يتذكرهمش هذوما.
7: صحيح،
6: يذكر الأوقات الحميمية اللي عاشهم معاك، يذكر شكون علمه يركب أول مرة بسكليت، يذكر كيفاش هزيته البارك أول مرة، يذكر أنت كيفاش شريت له حاجة معناها حاجة بسيطة، يذكر أنت كيفاش شاركت معاه،
7: صحيح،
6: كيفاش حبيته، يذكر الحضن متاعك، الحنان، الحب، يذكر الحب الصغير.
7: ما يذكرش الجانب المادي لكن يذكر الجانب المعنوي،
6: الجانب العاطفي، ويتذكر زيد الكلمة الجارحة، ويتذكر زيد وقت اللي أنت في لمة وفي عائلة قلت له يالي بيك ويالي عليك وأطحت من قيمته وصغرت منه قدام أقرانه وضحكوا عليه أصحابه، هذيك ما ينساهش بالكل. يتذكر وقت اللي أنت قلت هاو ذي جيب، شوف شهيته، شوف الرجال شنو تجيب وأنت شنو جبت لي قدام ولد عمه ولا قدام زميله ولا جاره، وهو شعر بالمهانة والمذلة،
7: صحيح،
6: وصغر قدامك صاحبه هذيك اللي فك اللحظة هذيك، هذيك يذكرها اللحظة هذيك
7: وتقعد راسخة،
6: تقعد راسخة ما تنسيش. كما نحن نذكروا رواحنا، تراها أنا ندعوهم المشاهدين تاو المستمعين، ذكروا رواحكم كلمة خايبة تقالت لكم أنتم صغار، حاجة خايبة ما تنسيش زيد، ما تخليش أنت الفاعل، انت ما نسيتش، ما تخليش أنت روحك زيد الفاعل اللي ما ولدك ما ينسهيش كلمتك هذيك الجارحة.
7: علاش يلجؤوا الأولياء توا يعني أستاذة مريم، علاش يلجؤوا للعنف؟ معناتها أبرز الحاجات اللي تخلي الولي
6: الضغط، الضغط، الضغط المستمر والوقت القصير اللي هو ما فيهش كاليتي، معناها وقت نعدي وقت قصير مع أولادنا وتلقاها الوقت هذاك يتعدى كله أوامر ونواهي،
7: أعمل هذه ما تعملش هذه،
6: تجيب أعمل قد أغسل أحط أعمل، بدون هكا وقت متاع نسمعه يسمعني ونحكي له تجاربي كنت صغير ويحكي ونسمعه هو كيفاش تعدى نهار وبليش ضغط متاع وقت. هذه حاجات بالحق
7: من الحاجات اللي تخليه يمشي للعنف.
6: وزيدة أنا ديما نعطي مثال نقول بار اكزامبل أنت مريم عندك عرفك، كل يوم العرف هذي يلوم فيك اش بيك ما عملتش هذي وذي ما قديتش بالقد وحط وجيب وأعمل، كيفاش تكون علاقتك أنت بعرفك؟ فهمت؟ باش تكون علاقة كلها مشاحنة وكلها تكون وإلا يقول لك شو زميلتك الفلانية تعمل بالكدي، شو جي في الوقت، شو الأخرى تقد بال، أنت
7: لا يعني تخيل إنسان كبير هذا في العمر فما بالك؟
6: نفس الشيء ديما نعملوا على رواحنا، ديما نتخيلوا الإحساس هذيك نتخيلوا على رواحنا. يا أخي أنت نهار كامل بدون هكا تشجيع، بليش حتى لمسة حب وحنان، بليش تحميلة وتعنيقة، بليش تشجيع
7: تحفيز،
6: وأنت تقولوا ديما أعملوا قد وسوي، مو بشي يخدم شوية ومبعد يفد.
7: به تسنيم، أنا مش نرجع ناخذ تسنيم إن شاء الله، نرجع معك مريم قاهري، مش ناخذ زادة بطبيعة الحال المستمعين، ذكركم 71 136 ألف، مش نخرجوا فاصل بطبيعة الحال ونرجع مكملين معاكم، مش نرجع بعد الفاصل ناخذ شنو التأثير على النفسية، على السلوك، على الجسد متاعه. فما صغيرات من كثرة العنف فما حاجات نجم تولي في شخصيتهم، في سلوكهم، في طريقة كلامهم، في طريقة تعبيرهم، في طريقة تفكيرهم. هذا الكل باش نشوفوه معاك إن شاء الله بعد شوي. راجعين زادة مع الأستاذة تسنيم إمام، ابقوا معنا، راجعين إن شاء الله.

والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: احنا في عينينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب، مواصلين معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس، مثل حديثنا عن العنفون الأسري المسلط على الطفل، أنواعه وتأثيره على الأطفال. ومعنا الأستاذة تسنيم إمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ. ألو تسنيم، تسمع فيها؟ ألو السلام عليكم. صوتي قص عندك يا تسنيم. تسنيم نعاود ونرجع نتواصلوا معها، خطر الصوت عندها تقريبا قاعد يتقطع الصوت عند تسنيم. نرجع إن شاء الله نتواصلوا معها، وإذا تسمع فينا تسنيم راديو حاول شوف لنا مكان باهي باش نجمو نسمعوك على أفضل حال. نرجع معك أستاذة مريم قاهري، تحية ليك من جديد. مازلنا نحكيو على العنف الأسري المسلط على الطفل، أنواعه وتأثيره، كما قلنا باش نشوفوا التأثير، هات نكملوا في الأنواع.
1: بقينا احنا قلنا حكينا على العنف الجسدي وحكينا على العنف النفسي واللفظي، معنا حكينا على الإهانات والتهديد والكل. حكينا عن العنف النفسي والعاطفي اللي هو أكثر أنواع العنف شيوعا، هما أكثر أنواع العنف اللي هو المقارنة ديما، خاطر ما نلقوش ليه بال، نقول كان مانيش نضرب فيه، مانيش جوست نعملوا فيه قلب ولا نشجع فيه، مش في بينا نحن الطريقة هذيك كي نقارنوه بواحد آخر هو خير منه، نحن باش نشجعوه.
0: صحيح.
1: هو اللي المقارنات هي اللي نهددوه بالتخلي، انت ونهجو نخليكم وتخليه لكم يسعوا عريضة، هاني برو شوفوا ام اخرى، انا ما عادش امكم. كلام هذي مش سهل، راهو هذي تهديد نفسي وخطير برشا زيادة. معناها انت الام الملاذ الوحيد لك الصغيرة، ذاك الامان الوحيد تهدد بقيمة ثابتة كبيرة، انك انت وجودك انت في حد ذاته
0: ثبات
1: وثباتك، وهو بالعكس انت لازم تخليه ان هو انت الملاذ الوحيد، هو انت الملاذ الوحيد ليه، وقت اللي يضيق به السبل ويضيع يجي يلجا لك انت ولحضنك انت، انت تقول له تو نهجو نخليه،
0: الملجا نتاعو
1: معناها يحس
0: يعني مسيته الامان نتاعو،
1: مسيته في حاجه مهمه، قيمه ثابته مهمه جدا لنشاته وتربيته السليمه النفسيه، تربيته النفسيه السليمه والسويه انت مسيته فيها وهددته بها.
0: نعم.
1: ساعات التجاهل زيادة والإحراج زيادة، هذاك زيادة يعتبر تهديد.
0: نعم.
1: ويعتبر عنف، وكي تقول لولدك راني مش نهجم خليك زيادة، هذا زيادة عنف
0: لأنه مسيت له الأمان متاعه.
1: صحيح. ساعات الإهمال زيادة يتسمى عنف
0: بطبيعة
1: الحال، وقت اللي أنت تنجم تتلهي بيه وما تتلهيش بيه يتسمى عنف. وقت اللي أنت تشد التليفون نهار كامل وصغيرك بيبي يحتاجك ويحتاج لحضنك ويحتاج حتى كبير شوية ويحبه ويحتاج تحكي معاه وتكلمه وأنت تهمله نهار كامل اللي سمع عنف. وقت اللي تعطيه تليفون يتفرج فيه نهار كامل وتقول انا هاني قاعده مع صاحبتي ولا هاني خارجه ولا لهي بروحي ولا ما فيها بيس نتلهيو برواحنا نحن، اما زيده نراعيو المسؤوليه العظمى اللي قدامنا. العنف الالكتروني اللي هي حاجه جديده تو وليت اني نحن نحطوا
0: أطفال متاع
1: نجم ساعات مثلا واحد يصور صغيره في وضعية مش باهية وإلا حاجة خايبة ونحن للسخرية ولا للضحك ونهبطوها على وسائل التواصل
0: موجودة
1: اللي هي اللي هو توا ما نجمش يوعى بها هو. أما كي يكبر ويقعد الأثار متاعها يا أخي، هو كل شيء محفوظ، هو باش يقعد من بعد يراها.
0: أنت ما سألتوش على الرأي متاعه في العمر هذاك، هو ما نجمش يعطيك رأي باش يقول لك صورني هبطني على
1: مش حتى تصويرة عادية، نجم هي تصويرة محرجة يهبطها على صغيره.
0: صحيح.
1: أنت هذاك عنف،
0: ولا حتى ساعات فيديو
1: تخلي شكون يتنمر عليه، اي تخلي شكون يتنمر عليه ولا تخلي شكون يستعملها كوسيله للتنمر ذيك نهار اخر. انت ديجا وصلت ووثقت حاجه عنيفه لصغيرك،
0: وخاصه حاجه تذكر حتى بلي تفسخ راهي ديما تقعد.
1: صحيح.
0: طيب خلينا ناخذ استاذه تسنيم ونرجع معاك ان شاء الله ناخذ باقي انواع العنف. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سادة نسنيم، شكرا على أنك تكون معنا. إن شاء الله نجمو نسمعوك لأنه شوية رزوك أنه موهش هو. طيب ألو السلام عليكم، تسمع فيه؟
2: سلام، نسمع فيك
0: مليح. طيب نحكي اليوم على العنف الأسري المسلط على الطفل، أنواعه وتأثيره على الطفل، وخاصة كناخذوا الجانب متاع أنه الأمان والحنان متاع الأسرة إذا كان يتبدل يولي عنف، فلهنا الخطر. إذا كان الطفل يرى في البيت أمان ويرى فيه أفضل مكان ينجم يلجأ له، أفضل حاجة ينجم يكون فيها اللي هو في البيت، وقت اللي يتحول إلى مكان متاع عنف داخل البيت وقتها يولي خطر على الطفل.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
2: الإشكال هو منبثق من أنه نحن منش قاعدين نفرقه بين التدريب التربوي وبين العنف. هذا هو الإشكال.
0: صحيح.
2: ينجم ينسى كيف تلقاه مثلا، لكن ينجم يهز معاه في سنوات طويلة جرح متاع كلمة.
0: نعم.
2: قال العلماء أن جراح النفوس أحيانا أشد من جراح الأجساد.
0: نعم.
2: لكن نحن عموما في التربية النبوية المتبعة نحن ضد كل أنواع العنف في غير موطنها ومحلها. فرق بين التأديب التربوي وبين العنف. من أكثر الأخطاء هو أن نخلط بين الحزم وبين العنف. التربية راهي تحتاج إلى توجيه، ضبط، تحتاج إلى حدود واضحة. فرق كبير بين تأديب الأطفال وبين تعنيفهم. التأديب التربوي شنو الهدف بتاعه؟ هدفه الإصلاح والتوجيه، الرحمة والاحترام، يركز على السلوك لا على إهانة الأشخاص. الغضب يكون متناسبا مع الخطأ. لازم يكون تأديبنا التربوي متناسق.
0: صحيح. يعني ما نجمش يكون الخطأ حاجة بسيطة والتأديب تكون حاجة فظيعة جدا.
2: أما العنف والهدف بتاعه عادة هو التنفيس، الوجه على الغضب بتاعه غالبا. العنف يعتمد على التخويف والإبدال. العنف أثار نفسية طويلة المدى. يخلي أطفالنا يسمعوا كلامنا خوفا لا اقتناعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه
0: الصلاة والسلام
2: قام مرب في التاريخ، ومع ذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، لا طفل، لا لغمس لمغرب. الحقيقية مدى في البصرة. ولي لازم يفهم أن القوة الحقيقية تكون في القدرة على التربية دون إهانة.
0: أنك تكون قادر على تربية ابنك بدون ما أنك توصل لمرحلة الإهانة، أنك تهينه أو تتنمر عليه أو ربما تمارس عليه نوع من أنواع العنف اللي كنا نحكيه عليه.
2: صحيح. أنتم حكيتكم، أنا ما كنت أسمعتكم للأسف، وتعرف أنت بنات في الإشكال الأسري المسلط على الطفل له أنواع. أكيد حكيتهم منها العنف الجسدي، منها العنف النفسي.
0: نعم.
2: أمهات وأباء عندهم نوع من السخرية والاستهزاء والتحقير والتهديد والتخويف، هذا نوع من العنف. وأخطر أحيانا من الضرب. أنه يقصد نفسه تخفم العنف الله قم بالإهمال زيدا.
0: نعم. كانت تحكي عليه أستاذة مريم قاهري، قالت الإهمال من أخطر أنواع العنف، أنك تهمل طفلك في وقت اللي هو محتاجك، معناته في أوقات اللي هو في حاجة ما سليك.
2: أني نحرم ولدي من الرعاية ومن المتابعة، نحرم ولدي من الحنان متاعي، نحرم ولدي من أنه يحس أني نحب وأني مهتمة به وأنه حاجة مهمة في
0: أنه هو الأولوية.
2: لا، مش بالضرورة يكون أولوية، لا. الحواج المهمة في حياتي أنا بالنسبة لي نمشي بمبدأ أنه ولدي لازم يحس أنه طاعة ربي هي الأولوية.
0: نعم، مهم.
2: لازم الأم والبو يكون عندهم زادة وجود ظاهر في حياة أبنائهم وعندهم حقوق. بل يتربى أنه هو الأولوية وكل شيء له هو.
0: أي تخلق فيه نوع من الأنانية هذه.
2: لا، يتربي فيه نوع من الأنانية، لا يحس أنه أولوية ولا يحس أنه مهم.
0: توازن مهم. نعم.
2: كيفاش تكون أنه يحس أنه من الحاجات المهمة في أمه. الحاجات المهمة جدا في الإهمال هو شكل من أشكال العنف الصامت اللي ترك برشا كدمات ظاهرة.
0: نعم.
2: ثم كدمات زرقية تبدل من الضرب، وثم كدمات العاصفة عنيفة جدا.
0: صحيح. ما تتشافش بالعين المجردة، لكن أكيد توصل، معناتها من نظرة تشوفها في العينين توصل.
2: الكدمات المعنوية هذية تخلي فراغ غامض عميق وراي تأثر جسديا على نمو الطفل وعلى الصحة نتاعو. عنف لفظي أو معنوي أثر على نمو الطفل وبشدة.
0: نعم.
2: الكتمة السلبية والتربوية اللي مؤخرا ندرس فيها ونعمل فيها تأكد أنه أثار العنف السلبية أكبر من منافعه المزعومة، لأنه رغم أن ننسوش فما مدارس في الحياة شنو معناها مدارس. فما ناس تتبع أنه لابد من العنف في اليوم نوع من التأديب والتربية، سواء في الدارس سواء في البيوت. ثم آباء تقول لك لا، تزني نضربه باش نربي. هذا مدرسة راه كما المدارس هي. فثم مدارس عقلية تدعي أنه العنف أو أشكال العنف المنافع. بالنسبة لنا نحن هذه منافع مزعومة، لأن المعنف ينجم يعاني جدا من ضعف الآخرين، من التراث الدراسي، من الانطواء والعزلة.
0: نعم صحيح، أشكال عديدة. نعم،
2: والأخطر من هذا أن الطفل اللي يتربى على العنف نجم يتكلم أن القوة هي الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة.
0: هذه في علاقاته مع أصحابه، في المحيط متاعه، يتعلم يرى أنه القوة هي أهم حاجة، معناته
2: هي الوسيلة باش يحل مشكلة. مش هو في العنف ملي هو صغير،
0: لأنه طبيعي ما دام تمارس عليه عنف فباش ينتج العنف اللي قاعد يعيش فيه.
2: أخفية يتلقاها الصغير اللي يملك القوة حق له أنه يبي غير. واليوم ما يكفيش أنه نتحدثوا على أنواع العنف أو عن سلبيات العنف، فهو لازمنا نحكيه على أساليب التربية الإيجابية بديلا بديلة على العنف. التربية اليوم ما تكونش على الخوف بل على بناء الشخصية، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه الصلاة
0: والسلام.
2: من أهم البدائل التربوية والموجودة في التربية النبوية هي الحوار. وين على خط الحوار جدا مهما كان عمر إحنا محتاجين أنهم يستمعوا.
0: نعم،
2: يحتاج الطفل أن يسمع كما يحتاج أن يسمع القدوة.
0: يسمع ويسمع. نعم،
2: أنا كأبو كأم ما نجمش نسمع ولدي وأنا مش مهادئ. على الأم الهاد.
0: نعم، تحدثنا عليها في حصص فارتة. نعم، الصوت قاعد يتقطع تسنيم للأسف.
2: أنا ما نجمش نسمع ولدي وأنا أم
0: تسنيم
2: هادئ، والولي الصادق
0: قاعد يتقطع الصوت، مش قاعد يوصلنا. طيب تسنيم، إن شاء الله نرجع لك في حصة أخرى ونعود ونأخذهم هذو، لأنه قاعد الصوت للأسف قاعد يتقطع، ما هوش يوصل بصورة طيبة باش نجمو نأخذه أكثر معك. شكرا ليك تسنيم، ما يمكن تسمع فينا أكيد، إن شاء الله ربي يحفظك ويبارك لك. حكيت مهم برش على يعني على وخاصة ركزت على البدائل التربوية، يعني قالت الحوار إنه صغيري تسمع وهو بده يسمع، هذا مهم جدا. هذو نحكيوا عليهم البدائل التربوية، مع أنه الأنواع المتعددة هذه متاع العنف أكيد باش تعطينا تأثيرات كبيرة على على نفسية الطفل. نذكركم بال 71 من 36 ألف. مرحبا، زيدة بتفاعلاتكم على صفحة الرسمية لإذاعة زيتونة القرآن الكريم.
1: فما حاجة أخرى بكري حبيت نزيد نذكرها، أنه هو فما عنف غير مباشر، معناها نجم يكون الصغير يقولك ما نضربوش، بالعكس معناها نحكي معاه والكل، ولكن أنا وبوه ديما فيه شجار وديما في صراع وديما وفما ضرب بنجم يراه هو البو كيفاش يضرب أمه، ولا الأم كيفاش تضرب حد آخر، ولا أما هو الصغير ما يتضربش بحد ذاته،
0: أما يشوف العنف داخل البيت،
1: يشوفه هو ذا يزيد عنف. هو غير مباشر ولكن مسلط في المحيط اللي داير به وهو قاعد يرى فيه. فهمت؟ معناها الصغير اللي عايش في بيئة كلها مشاحنات وسب وشتائم طول النهار، كيفاش باش يكون معناها نفسيته سوية؟ معناها ماهوش عبارة تعرض نفسه للعنف. فهمت؟
0: فهو قاعد يشوف في العنف فمش ينتج نفس العنف هذاك اذا كان هو موجود في البيت،
1: تأثيره نفسه.
0: مش عليه لكن قاعد يشوف فيه
1: يتمارس. كيما التدخين يقول لك انا ما نتكيفش ولكن نقعد بجنب عبيت تتكيف، عندي التدخين السلبي. نفس الامراض اللي باش يمرض بهم المدخن مش يدخل يمرض بهم المدخن السلبي. كيف كيف نفس الاعراض اللي باش يظهروا على الوليد لونفون باتول الطفل المعنف باش يظهروا عليه، يظهروا نفس الاعراض على الطفل اللي حاضر على عنف، خاصه كي تكون هو نفسيته هكا هشه ويكون سنسيبل أكثر ويكون ما عندوش ثقة كافية في روحه، باش يتأثر عليه تأثيرا كبير جدا.
0: مش نسألك مريم، عنا اليوم الوعي أنه العائلات تحس أنه ربما عنفت أولادها وصار فما عنف، فما الفكرة أنه نتوجه المختصين باش يعاونونا إذا كان شفنا تأثيرات بدأت تظهر معناتها على الأطفال، فما الوعي هذا موجود بنسبة محترمة بدأ يكبر، كيف يتنجم تقيم؟
1: ساعات ما يجيش البالهم. ساعات وقتيش أنا يجيني صغير كي يبدأ عنده أمبلوكاج، فما صغار تلقاهم ما عندوش لا ديفيكولتي سكولير، لا عنده صعوبات، لا عنده لا امراض، لا ديسليكسي، لا حتى شيء، تلقانا نعملوا البيلون ونعملوا فماش، اما فما تاخر. فما صغير ما مشكله في عمليه التعلم ماهيش تتعداش كوم يلفو. كي تجي انت تعمل البيلون نتاعك وتشوف الانامنيز وتشوف من الاول وكيفاش النشاه وكل نتاع الصغير، تلقاها صغيره ذي معنف برشا، تلقاها عايش في انتوراج كله عنف وشب وسب وشتائم وصراعات، معناها أم والبو نهار كامل هما في صراع، وكالصغير هذيك بيناتهم. أنا منهم مرة وقتها ولي يحكي لي قال لي أنا وقتاش بطلت معناها
0: العنف داخل البيت،
1: العنف في الدار والضرب والكل، قال وقت اللي أنا في في في في في, في, في تنبك الغضب متاعي تلفتنا لقى بنتي شاده كواه هكايا ويلقاها عملت على روحها بيبي. معناها هي شاده قال لي نلقاها خايفه. قلت انا بنتي اللي عامل لها كل شيء ونلبيها في رغباتها ونتعب ليل ونهار عليها انا وصلتها للحاله ذيك. قال لي هذيك كان اللي كف. اما بعد شنيه بعد فما برشا تاثيرات سلبيه صاروا على البنية
0: على نفسيتها.
1: فهمت؟ الحمد لله فما اذا كان نخلط المرحله معينه نتاع وعي الحمد لله اشتر الخدمه تخدمت. معناها انا فهمت
0: فما خطوات معناتها
1: فهمت اللي ماشي. انا فاهم عندي غلطه نعمل فيها وفهمت اللي تاثير هذا سلبي هاي شنو نتصرف. هذه خطوه مهمه جدا. اما كلي يبدا في الوعي في الديني توتال وتلقاها ليه لاباس والامور مريقله وكما تربيت انا قاعد نربي فيه وانا نعلم في صغيري وانا هذه طريقتي وقتها ما تلقاش.
0: من بعد تشوف الصعوبات هذيك مش نحكيوا عليهم
1: نحن هيك نفسروا تفسير خلينا نوضحوا شويه
0: بعد الفاصل. بعد الفاصل نرجع لك مريم.
1: التفسير العلمي.
0: التفسير العلمي. ذكركم 71 136 ألف. نستقبل اتصالاتكم وكلماتكم. فاصل وراجعين إن شاء الله.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق. بنك الجميع.
3: إشهار.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا أسد المستمعين والمتابعين. مزلنا نحكي على العنف الأسري المسلط على الطفل, أنواع تأثيره على الطفل. تحية ليك من جديد أستاذة مريم قاهري, أخصائية الصوت والكلام والنطق. مرحبا, مشكورة جدا على حضور معنا. مزلنا نحكي على الأنواع كما قلت أنت متاع العنف, وخاصة التأثيرات متاعها اللي تنجم تكون تأثيرات تختلف من طفل إلى طفل بطبيعة الحال, ومن حدة متاحة إلى الحدة, وبطبيعة الحال خاصة في الجوانب النفسية والعاطفية وحتى على السلوك.
1: صحيح. خلينا نفهم شنية يصير دماغك الطفل الصغير هذيك وقت اللي يتسلط عليه أي نوع من أنواع العنف اللي كنا نحكيه فيهم هذوما, كسواء العنف النفسي وإلا جسدي وإلا معنوي وإلا صغير, معناها تسلط عليه أي نوع من أنواع العنف هذوما. شنو يصير في الدماغ متاعه؟ بار إكزومبل, نحن عنا المخ متاعنا طريقة العمل متاعه تكون ينظم الأعمال اللي باش يقوم بها الإنسان. تاو بار إكزومبل, أنا مثلا في المهم والأهم وقت التهديد في مرحلة معينة من وقت الإنسان يحس بالتهديد,
0: يحس روحه مهددة,
1: فما دي فونكسيون معناها يصيروا في المخ, فما حاجات تصير في المخ كلها تتعطل, ونركزوا كان على أكل التهديد اللي صاير. بار إكزومبل, أنا أعطيك مثال. نمشي في الكياس ويعرضني كلب, والكلب هذايا يخوف وبدا يجري ورايا, انا شنو باش نعمل؟
0: باش تركز كان
1: على العنف اللي هذايا اللي باش يتسلط عليا انا توا, وباش نعمل رياكسيون, وباش نعطل كل الحاجات الاخرين. انا توا وقت اللي نبدا انا هاربه وخايفه من الكلب هذاك,
0: يعني
1: نجم تشم انت ورده ريحتها فاوحه, تنجم تتعطل,
0: ولا حتى كرهبه متعدية ما تنجمش تشوفها,
1: ما تركزش معاها. تنجم انت قاعده تجري وانا نقول لك مريم 8 مع 1 قداش, تجاوبني ما تنجمش تجاوبني. انا توا معطل كل شيء ومركز كان مع الحاجه هذه, خاطر انا توا
0: مهددتني,
1: خاطر انا حياتي اهم من باقي الكل. هذا شنو نسميوه نحن؟ المخ يولي يفرز هرمونات كما هرمون الكورتيزون, هذا نفرزوه وقت التوتر الشديد. والهرمون هذا يعطل اعمال
0: الدماغ
1: نتاع الحاجات الاخرين الكل, ويركز كان على الحاجات اللي توا اللي لازمني يفيدوني انا توا, يكثر من دقات القلب, يسرع من الدوره الدمويه, يخليك انا الميوسكل نتاعي اقوى باش نجري اكثر. فهمت؟ مش كيما تجري وانت في حالتك العاديه, كيما تجري وانت خايف هكا ولا لا؟ دونك صغير اللي هو وضع الدماغ نتاعو في حاله استنفار دائم, كيفاش باش يكون العمليه التعليميه نتاعو, كيفاش باش يكون خدمته هو الفونكسيونمون نتاعو نورمال في الحياه اليوميه؟ هل انه باش يتطور تطور نمو لغوي عنده؟ هل النمو الذهني نتاعو باش يتطور؟ هل المعارف نتاعو باش تتطور وهو ديما في حاله تاهب, في حاله شد قارد خايف من الكف من يمشي يجيها؟ معناها انت وقتها باش تعلمه؟ هل انت وقتها كي تجي تعطي صغير زوز كفوف وتجيب له درس باش تقريه باش يقرا؟
0: ما ينجمش يركز,
1: ما ينجمش يقرا, هو تو شد هو توا خايف من وقتاش باش تجي الضربه. فهمت؟
0: طيب ناخذ مكالمه هاتفيه لانه عندنا الاذان باش يعني ناخذ اكثر المعلومات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا, شكون معنا؟
2: اميمه من تونس.
0: مرحبا بك اختي الغالي, تفضل نسمعوك خاطر عندنا الاذان. نستعجلوا شويه.
2: انا ولدي كان صغير وكل ضربته, معناتها مارست علي العنف. كنت نضربه هو مع تحركي برشا وانا ما كنتش نعرف, كنت نضربه وقتاش تصيط عليه وقت اللي جات اخته, معناتها معناتها نضربه مش ضرب مبرح, اما
0: يتعرض للعنف.
2: يعني اي ضرب هيك هي زاد خليه عنيف, زاد كبر له راسه. فهمت؟
0: الفتره قد ايه؟ 7 سنين وقتها, 8 هكاك العمر هذاك.
2: اي هي معناتها ديما حتى كي تضربه عادي, يعني كي تضربه كي بالعكس, قد ما تضربه قد ما يزيد, معناتها ما يرجعش. فهمت؟ تو هو عمره 13 سنة وكل عنيف برشا, عنيف مع أصحابه, عنيف في الدار, معناتها يمارس العنف على أخته ديما, معناتها ساعات نحس حاجة أقوى منه, معناتها
0: ديما يتشكوا منه, معناتها من العنف اللي يسلط فيه على الناس.
2: أي يتشكوا منه وديما يقول لي معناتها أنا أقوى واحد, أنا ما يغلبني حد. فهمت؟ وديما قاعد عنده الحركية هيك. دخلت نادي, معناتها دخلت كاراتيه وتيكواندو, دخلت تويكا بوكس. ما ما حسيتش تو معناتها يترانا في الرياضه وكشين وما نقصد
0: باقي مازال
2: مع المراهقه وكل ما حسيته بالعكس مع تعامل ما يزيد يقول لي انا ما يغلبني حد حد انت واخته ولات معناتها تو معناتها هي ذويك 9 سنين تتقلق ياسر من العنف نتاعه معناتها ولات خاطر ضربه مش كيما كان صغير مش كيما ذويك
0: بطبيعه الحال وخاصه يترانا معناتها في في رياضات يعني عنيفه بطبيعه الحال. تسمع فينا أميمة؟
2: أي نسمع فيك.
0: طيب قاعد اسمعنا إن شاء الله تجاوبك. هذا هو عندك إضافة؟
2: ماذا بيا نعرف شنو الحل معني تحكيت حتى مع بسيكولوج وكل شيء والله معني قالوا لي يزمو برشا حب أعطيته الحب وأعطيته كل شيء ما نعرفش ما فهمتش كيفاش نتعامل معه.
0: واضح أختي الغالي
2: حسيت حاجة أقوى مني وحاجة معناتها بالحق شنو الحل
0: واضح.
2: والمشكلة أنك تعمل له يعني هو عنده فرط معناتها مش فرط حركة أنا نشاط كبير معني
0: طيب.
2: نشاط معك يعني حتى تقرأ
0: أبقى اسمعنا إن شاء الله أبقى اسمعني لأنه عندنا أذان الظهر الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت وراجعين إن شاء الله ربي يتقبل صلاتكم.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

0: أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم.
1: معكم مع كل لحظة برنامج الزيتونة والناس فضاء يجمعنا في حوار صادق قريب من قلوبكم ويعكس حياتكم اليومية وقصصكم الحقيقية. في الزيتونة والناس نسمعوكم نشاركوكم ونقرب المسافات بين الناس بالكلمة الطيبة والفكرة النافعة. ملا ما تفوتوش موعدكم مع الزيتونة والناس كل ثلاثاء وخميس ابتداء من 11:30 على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. موصلين معكم لقاءنا المباشر سادة المستمعين والمتابعين. زادة مرحبا بكم على 71 136 ألف. أحمد الطبيبي في استقبال وتنسيق مكالمتكم الهاتفية. رحب بك من جديد أستاذة مريم قهري أخصائية النطق والصوت والكلام. نرجع لأختنا أميمة اللي قالت على ولدها 19 سنة قالت هو تعنف في الصغر واليوم قالت ولا العنف يعني يعني العنف ذاك ما تقلصش بالعكس قاعد تورجع له. قالت ولا يعنف يعني صحابه يشكيوا منه أخته المحيط متاعه. قالت دخلت النوادي لكن ما نفعش باقي هو في نفس الحالة متاع العنف اللي هو فيه.
2: أنا نحب نشكرها سيدة أميمة هذه. نحب نشكرها ونقولها يعطيك الصحة لي. أنت مثال الأم الواعية اللي حتى ولو في فترة ما زمنية معينة من حياتك أنت ولا من تربية صغيرك حسيت روحك أنك أنت أخللت نوعا ما عن جهل عن غير قصد. سبحان الله تنجم تكون ما تعرفش المعلومة وقتها. تنجم تكون في البريود هذيك متعرضة برشا للضغط ياسر نفسي. منيش نبرره ولكن ما تقعدش هي تجلد في نفسها وتتلوم على روحها وأنا كنت سبب ودرشنا. ينجم صغيرك تعرض للعنف خارج الأسرة ينجم في الشارع باش نما عنده السلوك هذا. معناها توا كيما نقولوا الكاتب هذاك هو اللي كاتب واللي صار صار. ما عادش نرجع بتويلي ونقعد نلوم في روحي. بالعكس هي ما شاء الله عليها هي وصلت لدرجه معينه متاع وعي ومتاع فهم
1: ان
2: هي
1: حلت
2: اللي هي خرجت من السيتوياسيون من بعيد حلت الوضع حللته وفهمت الاسباب نتاعو والدوافع نتاعو وقعدت تلوج في الحلول. معناها اكثر من هكا شنو نحبوا نحن من ان هي تكون ام بدرجه متاع هذه متاع الوعي. هذه نقطة. النقطة الثانية أني الاضطرابات السلوكية هذه اللي فيها برشا عنف وفيها اندفاعية كبيرة في وقت المراهقة هذه حاجة موجودة ومعروفة عند الصغيرات الكل ولكن الدرجة متاحة والحدة متاحة تختلف. إذا كان صغيرنا تعرض العنف وهو في الصغر هذا يزيد دعوة للأمهات اللي عندهم وليداتهم صغار وقاعدين توا قاعدين يمارسوا عليهم في أنواع من العنف. سيدة أميمة جاتكم من المستقبل وقالت لكم راهو هذه الأثار متاعه هكا وهكا على صغيراتنا.
1: نتيجة
2: قاعدة تشوفها. أنت قلت مشيت تبعت عند مختصين. أنا نقولك واصل المتابعة خطر الحاجات هذه لازمها برشا صبر.
1: مع هو عنده حركية
2: أي تعديل السلوك راهو لازم برشا صبر. راهو مش من حصة واثنين ونقول هاني هزيت وسي المختص خطر انا يجيوني مثلا مرة وتقول لي راني هزيت سي وما لقيتش نتيجة. لا المتابعة لازمها متابعة دورية. وفما البسيكياتر اللي هو البسيكولوج هو مش بسيكياتر. معناها تمشي للمختص نفسي ان هو ينجم يأطره ينجم يحاول يخرج العنف اللي تسلط عليه اللي هو صغير ونحاوله نبريه شوية الأثار اللي كانت عنده هذيك ونحاولوا نعملوا خطة علاجية يصير بها على المدى القريب وخطة على المدى البعيد هكا يخدموا البسيكولوج. بالنسبة للحاجات الدفاعية
1: النوادي
2: اللي يمارس فيها ما نعرفش كان هو غرامه بالحاجة هذيك توا صعيب ياسر باش تقولوا بدل غرامك وامشي لحاجة واحدة أخرى. أما نجم يكون هو ليزاكتيفيتي اللي يعمل فيهم اجريسيف برشا وفيهم عنف كبير
1: أيوة يولي يعني
2: هو العنف هذاك سي نورمال باش يعاود يقلده. يا اخي هو كي مشى لقى روحه متميز في حاجه معينه ما هو يحب يظهر الامتياز هذا كيفاش في ظهره على الضعفاء اللي دايرين به. دونك انت حاول كي تلقى شي مثلا ناتاسيون سباحه

0: السباحة تعدل شوية المزاج، تنقص مكان للضغط، تخلي البدن هكي هادئ وريلاكس أكثر، تحاول تعمله حاجات قيادية بيسك هو عنده الروح القيادية ويحب يكون قوي. أي ما فيها بيس، ما نقولوش لا وأنت ماكش قوي، خليني ننمي فيها كالقدرة هذيك. أما في حاجات أخرى مثلا ركوب الخيل به برشا، إن يعني هو يعلمه إن هو القيادة ويعلمه يكون هو فاعل في حاجة معينة. حاول تنمي فيه حاجات إن هو مش كان العنف، الذكاء زيادة والحاجات الخبرات المعرفية زيادة كيف كيف ينجم هو يتميز فيهم.
1: يعني النوادي ثلاثة تقول أنت برشا، يعني بوكس وكاراتيه وتيكواندو، ثلاثة في هو عنده زيادة مخزون متاع عنف يولي برشا
0: وينجم يعمل حاجات أخرى تخرج فيها الطاقة متاعه، ونجم يمشي يسالد سبور ويعمل مثلا يجري على الفيلو ويعمل سبور يتحرك يعرق ويتعب، وممتن هو ما عملش عنف. فهمت؟ وتباشر عند المختص النفسي هو اللي تو يقيدها ببرنامج ويعاونها بالقدي بالقدي.
1: واضح إن شاء الله تكون وصلت الصورة لأختنا أميمة، شكرا لها. ناخذ مكالمة هاتفية، نذكركم بال 71 136 1000. ألو، السلام عليكم.
2: السلام.
1: عسلامة، مرحبا، ذكرنا بالاسم.
2: سامية من مهدية.
1: مرحبا بك أختي سامية، تفضل نسمعوك.
2: أنا عندي ولد عمر 5 سنين ونص.
1: 5 سنين ونص. أي
2: عرض البرشا عنف وزير من عندي.
1: تعرض العنف من عندك أنت؟ أي
2: في أول عامين.
1: من أول عامين؟
2: أول عامين.
1: أنت كنت تمر بظروف هكا صعيبة
2: بالولادة متاعه.
1: أي
2: باللي ولدته صارت ظروفه
1: ظروف نفسية كانت صعيبة.
2: يعني مثقت روحي كان كما نقولوا ما حبيتوش. خلي يبكي عادي، قايمة مسؤوليتي إني نظف الوقت كل شيء، ما قربتوش. يصير لي أني ضغط رجع لي هو. أي حاجة تصير لي في حياتي دونك الرد الفعل متاعي مباشر يكون فيه هو
1: علي هو. واضح.
2: هزيته ولا عندك النوع من فرط حركة، ما يقعدش يتشعبط يعمل معناه في برشا حوايج. هذه يعني الحقيقة نتبع فيه، لو عندي عامين عندي فوق العام ونص نتبع فيه.
1: هذه المختصة
2: الطبيبة. ايه الطبيبة شخصته اضطراب تعلق.
1: اضطراب تعلق هكا
2: من العنف اللي تعرض له. ما يسمعش كلام، يعيط الى معناه لحد الان تو اني نقص الضرب. نقص الضرب، اما باقي رد الفعل متاعي ما نفسش بها ديريكت.
1: تكون ردة فعل عنيفة حتى كان ما فيهاش ضرب، اما فيها صراخ فيها.
2: نحاول تو قلت لك حاولت يعني تو معناها كيما نقولوا من 3 سنين تو نقولوا عامين نقص من روحي لماكسيموم، اما باقي ديما ردة فعل متاعي عنيفة. عندي ولد اصغر منه بعامين ونص، معناها عمره عامين ونص. فرق بعيد، فرق بعيد بين معاملتي لهذا والاخر.
1: كيفاش المعاملة؟
2: كلهم في نفس الداخل كيما نقولوا تربى عادي كل عادي كل شيء.
1: ما فماش يعني فماش عليها كردة فعل عنيفة، ما فماش
2: حتى مش كيما درجة بتاخو.
1: واضح.
2: في كل شيء، حتى تو ندخلوا نرقدوا في البيت عملت لهم بيت وحدهم. مثلا يرقدوا زوز بجنب بعضهم، تو كي كبروا شوية كل واحد فرشه.
1: اي
2: نرقد بحدا صغير، يعني يرقد باش نتحول بحدا هو. يبدي يقرق بيا ساعات ماما يجي يرقد حدايا، ما عادي نطفي نقول له رقد على روحك صغير في
1: يحسها هو. يعني يقول لك عليها
2: ديما ماما راني نحبك، ماما راني نحبك، ماما راني نحبك، ديما يمشي ويجي ماما راني نحبك. فهمت؟ قلت لك اني تولي نحاول في معناها نحاول نعمل النقص حتى الطبيبة معناها قالت لي راهو نعدي عليه، قالت لي راهو مادام انت معناها اللي باش تصلح.
1: صحيح.
2: والمشكلة ياسر معناها الريتم اللي يقوم الصح يعيط. أبسط حاجة يعيط يقوم الصح ماما مليك الحاجة نقوله لا اليوم مش وقتها. ولا حتى كلمة أصبر. يقول ينقز يقول يعيط يلتخل بيبان يكسر. حتى باش تعاقبه لا ما تعاقبنيش، ما تضربنيش، ما تعمليش، اشري لي بالسيف. والعنف ساعات يعدي لخوه.
1: هو يولي يضرب في خوها.
2: ايه يولي يضرب في خوها.
1: وهو كي يضرب خوه تعاقبه كيفاش تصرف معاه؟
2: والله قلت لك نحاول معناها النقص يعني نقول له هذاك اخوك هذاك يحبك علاش معناها انت تضرب فيه. نرجعهم على بلاصه يعني يبوسوا بعضهم والصغير حنين على الكبير. حتى كيف يعملوا حاجه يقول لي اخويا ضربني اخويا عمل لي، نجي نعاقبه يقول لي لا لا ما تضربوش خويا ذاك اخويا.
1: واضح. ما يمشيش للروضة 5 سنين ونص ولا تحذيري تقريبا ولا يعمل
2: هو
1: عمل
2: هو
1: حاجة؟
2: حاليا تحذيري ملحق، حطيته أنا سنة تحذيري ملحق باش نعاود تحذيري. المعلمة دي جات تشكي لي إنه ما يقعدش وإنه ما يرتاحش بالقسم. وإني هذا معناها هذاك كان أغلب الحاجة اللي خليتني نمشي نزيد معناها نتبع ونعدي
1: على معلمة مختصة. عندها الروضة ولا المكتب عندهم دوسي متاعه يعني عند المختصين يعرفوا الإشكال اللي عنده ولا
2: لا؟ أني خاطر كيف مشيت للمختصة قالت لي راهو بالنسبة لي أني ولدك ما عندوش ما يحتاجش حاليا الدوسي. قالت لي كيف مشيت للسنة تحضيري رسمي اللي هو المدرسة قالت لي تو وقتها احنا نعرفوا نعملوا نعطيو كاستيونير للمعلمين.
0: نسألها أنا
1: أي تفضل بطبيعة
0: مدام حبيت نسألك أنت بوهم معاك يعيشوا معاهم معاهم أولادك؟
2: إيه معنا
0: اي كيفاش يكون ردة فعله ولا علاقته الاولاد علاقتهم به؟
2: هو ما يحبش الزر. حاولت قداش ما نكلمه مثلا اذا اني حاجه قول لي انت شد معايا هو لا. حتى كيف نظرهم ايجا ايجا ابعدوا عليها. الخروج ما نخرجوش ما في الدار.
0: علاش ما تخرجوش؟ علاش؟
2: كيك هو طبيعته كيك هو محصورين في الدار. محصورين فعلا محصورين.
1: انت ما تخرجوهمش حتى في الحومه هكا قريب؟
2: لا لا لا لا في الحومه لا حتى بلاص حتى كيف نخرجوا معانا دورة بالكهرباء ولا حاجة والرف ليش مرة بعد قداش ما نخرجوا.
1: هذا يأثر عليهم حتى في الحركة مريم
2: في اللي تو الدار كبيرة ما شاء الله عندنا جردة.
0: أنت مدام قداش عمرك؟ قداش عمرك؟
2: ولا حاجة أما محصورين ما يخرجوش
1: مدام
2: ما يمشوش بلايص أخرين. قلت لك بيا جربت نحطه في نوادي بحكم أنه يتحرك ما يقبلوش ما جمعة 10 أيام يقولوا
1: شنو النوادي مثلا اللي حطيتهم فيه؟
2: حطيته في حطيت مرة في جيدو وحطيته في الباسكت
1: في الباسكت يتحرك برشا ولو يرفضوه في النادي
2: حتى الصح يقولوا لي ليكي ما دونك عيطوا عليه اركح ريت تبع ريت ما يرضاوش يقولوا لي مدام مازال
1: توا ما يعمل في حتى نادي في حتى شيء
2: فما نوادي صيفيه نتاع اللي هو يقرا فيهم في العدم حقيقة ربي معناها مدام اللي تبع عنده عارفه ظروفه حتى القرايه نتاعه بالتعلم باللاعب يحب البلاصه هذيك يمشي لها.
0: انت مدام قداش عمرك تا؟
2: 40.
0: وكي جبته هو قداش عمره؟ قداش عمرك؟
1: قداش عمرك وقت انت جبته اول صغير؟
2: 34.
0: انت كي كنت صغيره كنت تعرضت للعنف كي كنت صغيره؟
2: ايه عنف عادي كما قبل يضربونا
0: كما انت ربيت ولدك معناها توا ولا اكثر ولا لا؟ كما انت ربيت ولدك الكبير، ولدك الكبير شنو اسمه؟
2: سعد.
0: باهي كما انت ربيته؟ معناها تربيت كما ربيت صغيرك؟
1: فهمت
2: مش بالدرجة هذيك، مش بالعنف اللي أنا سلطته على ولدي.
1: هي قالت لأنه تعديت بظرفية معينة في
0: هو فما هي الظرفية المعينة هذه هي اللي لازمها تتحل. خاطر إذا كان نحن ما نعالجوش سبب المشكلة ويبدأ عنا جرح ونغطيه فيه ونقول أنا لاباس ما عندي حتى جرح وجرح هذاك من داخل يبدأ متعفن ولا مريض ولا لازم يتداوى ولا حاجة. أنا لازمني نكشف الجرح ونشوف شنو اللي عندي بالضبط. معناها ما نجمش أنا نعالج في الأعراض راهو تو. أنت كي تقول لي صغير أجي ويبراكتيف وما يركزش وما يتقبلش وما كذا وأنا السبب الأصلي من رفضه هو الصغير هذا علاش ترفض؟ فما سبب عميق خلى الأم ترفض الصغير هذا وخلاها هي ما تعطيش الحنان وتعطيش الحب والدليل إني هو الثاني ما صارش فيه سبب ما كانش عنده دونك فما سبب. فك الفترة الوجيزة هذيك لازمها هي تتعالج منها هي تعاود تصلح العلاقة بينها وبين صغيرها هي تعاود الرباط هذيك متاع الحب والحنية والحنان تحاول تشوفه مرة أخرى في صغيرها هذا ولو أنه هو بش يعملهم الكل وما معناها هو فرط في خضم فرط الحركة اللي عنده لاجيتاسيون وما يسمعش الكلام والكل بش تلقاها هي تدور في دوامة وديما تلقانا نعالجه في الأعراض عبارة أنت عندك السخانة تقعد ديما تطيح في السخانة
1: أما ما تشوف شنو اللي سبب السخانة
0: شنو هو سببها هي كل ما هو يكسر بش نضربوه كل ما يفزد بش نركحوه كل ما يعمل حاجة بش اما هو سبب عليه هو هكا علاش هو
1: لانه احساس الرفض وصل له
0: بالطبيعه بالطبيعه لونفون نو ديزيري واللي ماهوش
1: مرغوب فيه ولا مرغوب
0: وديليسي وتوكل وتشرب وتحط
1: ولا تفيق به قد تفيق به اخر حاجه معناتها
0: اما نحن تو للاسف لهنا نقيمه كان مع القرايه والتحذير والحروف ودرا شنو هاو ما قراش بالكدي دونك وقتها نهز المختص لي انا نقول لك انت مدى تشوف اقرب بسيكولوج تمشي تحكي له وتفسر السيتويشن نتاعك وتعالج نفسيتك انت قبل باش وقت اللي تكون انت نفسيتك سويه وتكون انت الازمه اللي تعديت بها هذيا تصالحت معاها وتجاوزتها مادام زلت ما تجاوزتهاش مادام كل ما ترى صغير هذاك باش يذكرك بالازمه اللي عندك وهو عنده هو جاي للدنيا وجايبه معاه انت ماخذه عليه افكار وجايبه معاه حاجات ورفض فهمت دونك باش يقعد ديما غلطه بسيطه باش يتسلط عليها عنف كبير وغضب كبير صحيت اي اي الحاجه الباهيه انت باهي ميساج انت تو كي فقت بروحك وعرفت ما تنجمش وحدك تخرج منها الموضوع هذا ميسالش نمدوا يدينا ونقولوا ناس تعاوننا نحن رانا مانيش دي سوبر ماما معناه لازمنا في بعض الأحيان نستعرفوا بالعب الضعف متاعنا وميسالش نقول أنا في مرحلة معينة من حياتي التجأت المختص مش عاوني مش نخرج منها المرحلة ذيك خير من أني أنا تقعد كيما كرة الثلج وتمشي وتكبر تمشي وتكبر فهمت وخير من أنك أنت تولي عندك فجوة كبيرة بين الأخوات بين يولي واحد
1: محبوب
0: ومقبول والآخر ولا مرفوض وديما أي حاجة يعملها غلط باش تولي أنت تقعد فك الصراع هذاك وقت اللي ترقد وتحط راسك على المخدة تولي تلوم في روحك وتقولش بيني أنا ما عملتش لولدي هكا وتجلد في ذاتك دونك أنت باش تتعذب مشيرتين تلقى روحك تتعذب فيه هو وتعذب في روحك معاه فهمت عادة أنت تمشي المختص نفسي بسيكولوج تحكي معاه السيتواسيون متاعك يفسر لك يعطيك برنامج علاجي يومي كيفاش انت تقبل الساعة وتتعدى من المرحلة هذيك ومن بعدك وتشارك انا علاش سألتك زوجك يعيش معاك ولا لا تشاركه هو كابوه خاطر هو وليد مش يتأثر بوه زيدا شارك بوه معاك معناها انت كي تقول لي رانا ما نخرجوش بالكل وكي تقول لي انت فما حرمان بيئي زيدا صغير كي ما يخرجش وما يشوفش ليزيسباس البرة ما يمشيش لجنينة يلعب وما يلعبش بالتراب وما يلعبش ما يلمش المعش انا يمشي البحر يمشي البلاصة ما نقولكش بالفلوس انا مش لازم معناها تدفع فلوس امشي هز كورة واعطيه وخليه يجري
1: يلعب فيه
0: للي يعرق ويتعب وروح بيه
2: المشكلة مش مادية انه في العقليه نتاع زوجك
0: صحيح هي نحن لهنا
2: ربطنا بحذاه في الدار ما لازمش نخرج معاه مربوطين معاه
0: اي هذه هو ما وهي خطر الافعال نتاعنا
1: حتى في الكهرباء ما يهبطوش ما انت سامحني
2: في صورة ما هبطنا نص ساعة على الكورنيش والحاجة والروح
0: خطر نحن أفعالنا مربوطة فيها أفكار شنو هو الأفكار اللي خليت أنا الفعل هذا يستمر اللي أنا ديما ولادي نسكر عليهم ونربطهم فهمت يندرا فمخوف من حاجة صارت لعليه هو كأب قبل ويخاف إن هي تتكرر وإلا خوف من حاجة صارت قدامه وما يحبهاش
1: تتعامد
0: فهمت عليش معناها هي الوضعية ذي
1: مربوطة بأفكار
0: تاع راديون مش نحكي لك انا ونقول لك نعطيك حل سحري اعمل هكا وهكا سوكي سيغ ان هي سيتواسيون ماهيش سهله بكل وسيتواسيون تكون غراف زيده خطر عنف كبير وخطر ام قاعده السوفخ وقاعده تتعذب هي يوميا ماهوش سهل سي با فاسيل ما نجمش نلوم عليها هي ونقولها ما عادش تضرب خطر هي زيده الله اعلم نفسيتها شنو فيها هي شنو تعاني فهمت
1: من
0: هي
1: لازمها المرحله
0: تعالج روحها باش يتعالجوا صغير والبو زيدا شريك معانا في عملية العلاج هذي يتزو معاك وتقول له على مصلحة صغيرك وباش ولادك انت نهار اخر يطلع اولاد سويين وباش نحاول نصلحوا ما يمكن وما يمكن اصلاحه وهو في نفسية الاطفال معناها اللي يتعرضوا للعنف
1: واضح اختي سامع عندك سؤال اخر
0: انا نقول لك ربي معاك وانت بقدره ربي قويه وما دام تجاوزت حاجات بقدره ربي تنجم تتجاوز ما اكثر وخليك ايمانك بربي قوي وخليك معناها عندك ثقه في روحك وبقدره ربي تنجم بما انك وصلت للمرحله ذي من الوعي وهزيت التليفون وطلبت وقلت انا لو عندي مشكله هكا وهكا ما دام بقدره ربي تنجم تلقاها الحل انت تلقاه
1: يعطيك الصحة أختي سامية شكرا ربي يحفظك ويحفظ لك الأولاد شكرا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب في الوقت اللي قعدنا مريم مهم برشا باش نحكيه على يعني وهنا شفنا الحقيقة التأثير مع تاع الزوز وخيات اللي تواصلوا معنا، شفنا التأثير على الأطفال، يعني شفنا صغير
0: على المدى البعيد وشفنا تأثيرات النفسية الانفعالية، قلنا صغير ما يتحكمش في نوبة الغضب متاعه، صغير عنيف عدواني، هذه الأعراض اللي شفناها عند بعض الأطفال. فما بعض الأطفال أخرين عندهم أعراض انسحابية، ينسحب من المجتمع، ماذا بيه ما يخلطش، تلقاه الناس الكل شيخين ويضحكوا هو شد كوا من هنا خايف، منزوي. فما صغيرات يوصلوا عندهم اضطرابات في النوم، اضطرابات في الأكل والشهية، فما صغار يولي عندهم توبة ولا إرادي، كي يرقدوا في الليل تلقاهم كل يوم يعملوا على رواحهم، هو من العنف اللي تسلط عليهم. فما صغار تأثر على التحصيل الدراسي متاعهم والتعليمي، كما قلت لك أنت ديما تذكر وضعيتك، الكلب اللي يجري وراك وأنت خايفة، لك مش نجم تتعلم، لك مش نجم تحصيلك العلمي
1: يعني ديما مهدد، يستمر.
0: ديما تحس في تهديد، ديما اللي زرمون متاعكم في حالة تأهب، ديما أنت في دماغك نستنى في ضربة أنا باش تجيني، لازمني ندافع على روحي، مانيش في وقت أني أنا باش نتعلم ولا باش نحفظ حاجات. فما تأثيرات خايبة برشة تأثر في الثقة في النفس نتاع الصغيرات، نجم يشعروا ديما بالذنب، يولي الصغير يشعر بالذنب، يولي فما ساعات أحيانا صغير يبدأ عنده خجل مفرط وخوف مفرط، ويولي هو ديما يبرر الأخطاء للآخر، وديما
1: أي
0: يولي
1: حاجة يعملها يبررها من.
0: يولي يلوج على، يحب يعيش الضحية، يولي يكبر يولي يلوج على شكون يسلط عليه عنف، هو تلقاه يمشي يلوج كان على الشخصية السامة والشخصية العنيفة ويولي صاحبه. فهمت؟ تأثر زيد على تحصيله الدراسي متاع الصغار. أنا جيوني باش صغار كما قلت لك مع تعرضوا لعنف أسري، ويجيو تلقاه عنده بلوكاج، ما يركزش بالكدي، الميموار متاعه ضعيفة، ما نجمش يحفظ الحاجات ولا لي شيء، إلا أنه هو وقت اللي يستقر الانتوراج اللي داير بيه، وقت اللي يحس أكثر بالأمان، وقت اللي يولي وقتها يولي عملية التعلم خير. دونك لهنا الحل ما هوش نهز صغير يعمل إتود، انت لهناك يبدا صغيرك ما يركزش وما يحفظش بالكدي، وانا نعرف اني هو قاعد يتعرض للعنف يومي، نمشي نزيد ندخله في الاتيود، نزيد نصارط عليه عم، عباره انت كما قلت لك تداوي في الاعراض،
1: وما هوش باش يكون حاجه يعني باش تعطي نتائج ممتازه، معناتها اذا كان هو ما يستحقش اتيود يستحق حاجه اخرين.
0: فما صغار يعملوا اعراض بسيكوسوماتيك نسميوها نحن، اني هو اعراض نفسيه جسديه، صغير يبدا عنده وجيعه كبيره وفعلا عنده وجيعه، يحس بالوجيعه في كرشه مثلا، والام كبيره في راسه، تمشي تعمل التحاليل والليزاناليز تعرفهم كل لاباس، ما عنده حتى شيء، والوجيعة موجودة
1: موجودة. تفسيرها نفس يعني العنف هذاك أو الكلمات تستقرت وكانوا يحسها
0: عمل تأثيرات جسدية، اضطرابات في النوم كما قلت لك، اضطرابات في الشهية، ضعف في الذاكرة،
1: يأثر على النطق والكلام
0: بيانسور. فما برشا صغار يوليو عندهم نوع من أنواع التأتأة تظهر عليهم، فما صغار يتوخروا في الكلام، وفي فما المحصول اللغوي متاعهم يبدأ عنده تأخر كبير، تلقاه تحكي معاه انت تقوله حمار وحشي وتقوله زار، ما يعرفهم، مش ما يعرفش الحاجات هذية، هو يعرف حاجة واحدة ان هو يحمي روحه، خايف ان هو يستبق الضربة قبل ما تجيه، يبدأ قاعد يستنى وقتش مش تجيه. فهمت؟ دونك يولي طول النهار وهو في حالة نفسية تخليه متأهب ودفاعي، وتخليها وتعطينا الأعراض هذه، كسوسوا عنف وإلا انسحاب، كسوسوا عناد وإلا ضعف شخصية، تلقاها إفاسي وتلقاها شخصية تقوله هذا أحمر يقولك أحمر وهو أخضر. فهمت؟
1: ويرجع وشفنا انه زاد يرجع العنف على الامهات، قالت اي حاجه يطلبها بالصيح، اي حاجه يدخل عليها،
0: هي هذيك الوسيله الوحيده نتاع التواصل، انت امك تقول له مثلا جيب القلم، ما جيبش هو القلم من الكلمه الاولانيه، تعطيه بالكف، يولي هو بالنسبه ليه اللارغت اللي باش يصير وقتاش لازم يتحرك، وقت اللي تجي هذيك كضربه هذيك، يولي هو يمر مجروحه، وقت اللي امي توصل لمستوى معين نتاع الغضب تو انا وقتها نتفاعل معاها ونتحرك. فهمت؟ وما فماش وقت مأخر على الاصلاح،
1: واضح،
0: وديما نعطيه امل، وديما نقولوا نحنا هي ام اللي تقعد ام، وهذيك ما فماش حد بيجي يحب صغيره كيما الام، اما الام تغلط احيانا، نحاول نقاوموها، نصلحوها، نوعيوها، نقولوا لها والبرامج هذه زاد كيف كيف، ونحنا بيدنا يكون عندنا ثقافه العنف اللي مسلط هذا يكون عندنا ثقافة بيه نعرف أنه هو حاجة هذه ماهيش صحية ما تتعديش وراه صغير هذيك مسيك راه يتعرض اللي قاعد يتعرض للعنف ويتعرض للضغط هذيك راه معناها باش تأثر فيه تأثير كبير ومباشر. هذيك علاش نجم نكونوا نحن فاعلين ولو أننا نحن مانيش في دائرة العنف. معناها أنت كي تعمل إشعار المندوبية حماية الطفولة راه ماهوش نحن مازلت عندنا المشكلة في العقلية متاعنا إن هي حاجة هذية ما تتعملش وإلا خايبة ولا لا. بالعكس ينجم هو يكون إنسان عنيف جدا على صغيره وأنت ترى جار عنيف جدا يسلط كل أنواع العنف على صغيره وأنا نرى فيه من شبيك وما نتحركش. بينجم نكلمه نوعيه كل ما مرتدعش نكلم مندوب حماية الطفولة. هم الدولة نحن عندها مؤسسات كاملة
1: نعم باش تحمي
0: الطفولة باش تحمي الأطفال خطر المصلحة الفضلة لك الطفل هذاك الصغير. أنا كي نكلم وزيدة راهي تحميك أنت اللي يقوم بالإشعار تحميه وما تخرجش اسمك معناه ما تشهرش به اللي يقوم بالإشعار. وأنا قمت ببرشة إشعارات قبل في حياتي معناه تعرضت لهم كل سواء نشوف وإلا يجيوني نكلم مندوب حماية الطفولة نقوله طفل فلان الفلاني يسكن في حي فلاني أمه اسمها كذا بلكش ما نعرفش لقب ولا حاجة نقوله راه قاعد يتعرض للعنف وفي برشة حالات نلقى نتيجة باهية. خطر ساعات كي تبدأ السلطة العليا وساعات كي تبدأ من سلطة عليا تجي تقولك أنت يا إما توقف هذية ولا عندك تبعات جزائية وتنجم واحد وقتها راهو يكف العنف هذي
1: يكف في الردع نعم
0: وما ينقص
1: نعم.
0: وتكون أنت ساهمت باش تنقذ طفل من عنف مسلط عليه صحيح.
1: خاصة كي يكون حاجات زادة راهي مبالغ فيها كما قلت أنت صحيح. لو حاجات شفتها فظيعة. أهم حاجة نختم بها أنه في بلاست أنه نحكيه على أنه عنف يعني داخل البيت اللي هو البيت هو الأمان هو المحبة هات نبدله هات نحاول يكون البيت هو الأمان للمحبة كما قلت أنت مش أي غلطة صغيرة تقابل بكم هائل متاع عنف أو حاجات نجم تكون غلطة صغيرة لكن الكم متاع العنف نجم يكون فظيع.
0: والله وساعات ما هيش غلطة ساعات طبيعة الطفل هكاك بشي يتحرك وبشي يلعب وبشي بزع الماء هذه ساعات ما هيش غلطة. نحب نقول في الآخر أني هو العنف ما يربيش ومن وكان انت ترى اني فما ناس وصلت للنتيجه ولا بيس عليهم انا نقول لك من هنا راهم ماهمش لاباس عليهم.
1: يعطيك الصحه مريم قاري شكرا ربي يبارك لك اخصائيه الصوت والكلام والنطق شكرا حمدي الفسيلي حمد الطبيبي سوسن فرجاني مشكورين الناس الكل ربي يحفظكم وين ما كنتوا تحيه مريم فجيري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: اذاعه الزيتونه للقران الكريم اذاعه الزيتونه للقران الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع. في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم وأفاض علينا جزيل النعم، أنزل القرآن الحكيم على خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان أبلغ دلائل نبوته وأجل آيات صدقه، فأقام في الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الطاهرين والهادين بهديه إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا اليوم في برنامج في رحاب القرآن الكريم مع سورة لقمان، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. هذا العلم الجليل، علم المناسبات، الذي يبرهن على أعجاز القرآن الكريم، وقد ألف فيه جلة من العلماء، منهم برهان الدين البقاعي وابن الزبير الثقفي الأندلسي رحمهم الله. تسمى سورة لقمان، وهو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب التفسير، وعرفت به من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. سميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم وحكمته ووصاياه الثمينة لابنه الذي أنطقه الله تعالى بها، وكانت من الحكمة والرشاد بمكان ولم يرد له ذكر في غيرها من الصور. هذه السورة مستمعي الأكارم، سورة لقمان، مكية، روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة لقمان في مكة. عدد آياته 34 آية في عد أهل الشام والبصرة والكوفة، وهي السورة 31 في ترتيب المصحف، وهي السورة 57 حسب ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ. هذه السورة الكريمة تشتمل على موضوعات متعددة، وافتتحت ببعض حروف التهجي ألف لام ميم، وهذه الحروف ذكر فيها العلماء أقوال عديدة، ولعل أقرب هذه الأقوال أقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السور إشعارا بأن هذا القرآن الذي تحدى الله به المشركين هو رو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة. لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن رغم فصاحة

السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم قص علينا سبحانه وتعالى تلك الوصايا الحكيمة التي أوصى بها لقمان ابنه، والتي اشتملت على ما يهدي إلى العقيدة السليمة وإلى الأخلاق الكريمة وإلى مراقبة الخالق عز وجل وإلى أداء العبادات التي كلفنا سبحانه بها. ومن هذه الوصايا قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمل وجهك عنهم تكبرا وتحقيرا لهم، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني الإنسان لابد أنه يتواضع. ويقول الشيخ العلامة ابن عاشور رحمه الله: ولقمان اسم رجل حكيم صالح، واختلف العلماء في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيما أو نبيا، فالجمهور قالوا كان حكيما صالحا. وذكر ابن عطية أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة. أن كان حتى الإمام القرطبي في تفسيره يقول: والصواب أنه كان رجلا حكيما بحكمة الله تعالى، وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل، قاضيا في بني إسرائيل. المهم اختلف في صنعته، قيل كان راعي غنم، وقيل كان نجارا، وقيل كان خياطا. وحكمه مأفورة معلومة معروفة معناها، منها مثلا قيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا. وأيضا يقول: الصمت حكمة وقليل فاعله، يعني له كثير من الحكم المأثورة. أيضا يقول: يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها أناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى، وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله تعالى، لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا. إذن لقمان اشتهر بعديد الحكم، والحكمة كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير، وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء. ورد هذا في أثناء تفسيره لسورة النحل في الجزء 14 صفحة 327. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، نعود إلى بيان ما ورد في سورة لقمان. كنا عرفنا معنى الحكمة، يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني الفهم في القرآن، فهم معاني القرآن، هو مجال رحب، وأن المنقول من ظهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. ثم بين سبحانه ألوانا من نعمه على عباده، منها ما يتعلق بخلق السماوات ومنها ما يتعلق بخلق الأرض، كما بين عز وجل أن علمه محيط بكل شيء وأنه لا نهاية له. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. أي أن هذه الآية الكريمة المقصود بها بيان أن علم الله تعالى ما عندوش نهاية، وأن مشيئته لا يقف أمامها شيء، وكلمات الله تعالى لا أول لها ولا آخر. يقول الإمام القشيري المتوفى سنة 465 هجري رحمه الله في تفسيره لطائف الإشارات في الجزء الثاني: أي لا تعد معاني كلمات الله لأنه لا نهاية لها، فإن متعلقات الصفة القديمة لا نهاية لها كمعلومات الحق سبحانه ومقدوراته وسائر متعلقات صفاته. ثم ختم سبحانه هذه الصورة الكريمة بدعوة الناس جميعا إلى تقواه عز وجل وإلى بيان الأمور الخمسة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان الماكر الذي يغر الخلق ويمنيهم بأباطيله ويلهيهم عن الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا أيها المستمعون الأكارم المتأمل في هذه الصورة يراها قد خاطبت النفس البشرية بما من شأنه أن يسعدها ويحييها حياة طيبة. إنها قد بينت أوصاف المؤمنين الصادقين وأوصاف المشركين، وبينت عاقبة الأخيار وعاقبة الأشرار، ووضحت تلك الوصايا الحكيمة التي أوصى بها لقمان الحكيم ابنه، وساقت أنواعا من النعم التي أنعم الله بها علينا، وبينت أن هناك أمورا لا يعلمها إلا الله سبحانه وحده. وقد ساقت هذه الصورة ما ساقت من هدايات بأسلوب بليغ مؤثر يرضي العواطف ويقنع العقول. معاشر الأحبة الكرام، أنتقل الآن إلى الجزء الثاني من حصتنا ومداره المناسبات الواردة في الصورة. أبدأ أولا بذكر المناسبة بين اسم الصورة ومحورها. محور هذه الصورة، صورة لقمان، إظهار فضل الله على الإنسان والحكيم في الناس، من يقر بفضله ويعترف بعجزه وقصوره عن القيام بحق شكره تعالى عن نعمه وأفضاله التي لا تحصى ولا تعد. ما قلنا لقمان الحكيم جمع بين نعم التمتع بنعمة الحكمة التي وهبها الله له، وشكر هذه النعمة بالدعوة إلى الله وإخلاص النصر للعباد، واسم الصورة لقمان. قد تجلت حكمة لقمان عندما أدرك هذه الحقيقة ووجه ولده إليها. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فأقرار الإنسان بفضله تعالى عليه واعترافه بتقصيره عن القيام بحق شكر هذه النعم هو عين الحكمة التي أدركها لقمان، وهي تدل على أن هذا الإنسان العاقل يمكنه أن يعرف فضل الله تعالى عليه من دون أن يكون نبيا يوحى إليه. وكم من ناس من يغفل عن هذه الحقيقة والعياذ بالله، وينصرف إلى اللهو وإلى زخارف الدنيا. المناسبة بين افتتاحية الصورة وخاتمتها: افتتاحية الصورة فيها تذكير بنعم الله، نعمة القرآن وخلق السماوات والأرض وأنزال الماء، وتأكيد التحذير من الاغترار بلهو الحياة وزخرفها. أما خاتمة هذه الصورة فتضمنت تذكيرا بنعم الله، السفن التي تجري في البحر، تسخير الشمس والقمر، والتحذير من الاغترار بالحياة الدنيا وبخداع الشيطان الماكر. أذكر الآن المناسبة بين افتتاحية الصورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة الروم. في خاتمة سورة الروم حديث عن المجرمين المكذبين بالبعث وبآيات الله تعالى. وفي فاتحة سورة لقمان حديث عن المحسنين بذكر أوصافهم وجزائهم، فكان في ذلك تقابل أدى إلى التكامل في الكلام على أصناف البشر من مؤمن وكافر. الآن أعرج إلى المناسبة بين مضمون السورة سورة الروم ومضمون سورة لقمان ومضمون ما قبلها أي سورة الروم. أولا، قال تعالى في آخر سورة الروم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. بيّن الله في هذا القرآن ما نحتاج إليه من المواعظ والأمثال والعبر، الذي يوضح الحق ويزيل اللبس، إشارة إلى كون القرآن معجزة. وقال في مطلع هذه السورة: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. القرآن كتاب بديع معجز، فاق كل كتاب في بيانه وتشريعه وأحكامه. الحكيم أي ذي الحكمة الفائقة والعجائب الرائقة، الناطق بالحكمة والبيان والإشارة بالبعيد عن القريب، تلك للإذان ببعد منزلة هذا القرآن في الفضل والشرف. ثانيا، قال سبحانه في آخر سورة الروم: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم لمبطلون. إشارة إلى أن المشركين يكفرون بالآيات كالعصا والناقة. وقال تعالى في هذه السورة: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الحديث هنا عن النضر بن الحارث الذي إذا قرأت عليه آيات القرآن أعرض وأدبر متكبرا عنها كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه ثقل وصمم والعياذ بالله يمنعانه من استماع آيات الله تعالى. أيضا وصف الله تعالى قدرته على بدء الخلق والبعث في كلتا السورتين، فقال في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال في سورة لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكلتاهما تفيد إمكان البعث وسهولته على الله سبحانه وتعالى، إن قدرة الله نافذة كثيرة لا حدود لها. أيضا أثبت الله تعالى في كلتا السورتين أي لقمان والروم إيمان المؤمنين بالبعث، فقال في سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أي قال العقلاء من أهل الإيمان والعلم ردا على المنكرين: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه إلى يوم البعث الموعود. وهذا عين إيقانهم بالآخرة المذكور في مطلع هذه السورة: وهم بالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون بالدار الآخرة ويعتقدون بها اعتقادا جازما لا يخالطه شك ولا ارتياب. أيضا حكى الله تعالى في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق والاضطراب، إذ يضرعون إلى الله في وقت الشدة ويكفرون به وقت الرخاء. فقال تعالى في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. أي إذا أصاب الناس شدة وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع الابتلاء أفردوه تعالى بالتضرع والدعاء لينجوا من ذلك الضر والبلاء، وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف الضر والبلاء إلا الله سبحانه وتعالى، فله في ذلك الوقت نابة وخشوع. وفي سورة لقمان قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذا على المشركين موج كثيف وهم في البحر في السفن كالجبال، أخلصوا دعاءهم لله حين علموا أنه لا منجي لهم غيره سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ذكر الله تعالى في سورة الروم هزيمة الروم ثم غلبتهم بعد قتال مرير بين ملكين عظيمين من ملوك الدنيا تحارب عليها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة. وذكر في سورة لقمان قصة عبد حكيم زاهد في الدنيا غير مكترث بها ولا ملتفت إليها، أوصى ابنه بالصبر والمسالمة وترك المحاربة، وبين الأمرين من التقابل ما لا يخفى. هذا الرجل الحكيم لقمان الذي كما ذكرت اختلف في صنعته، معناها له حكم كثيرة، من ذلك أنه أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. هذا الرجل الحكيم معناه، وما أحرانا أن نتثبت ونلتفت لننتفع بالحكم المأفورة للقمان. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حذرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، من السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. بداية هذا البرنامج تحية مصر الحمد لفصيل مخرج البرنامج، كذلك تحية مصر الحمد الطبابي الذي أؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذا عد الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71-136-000. أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. خلينا نخو المكالمات ثم نمر للشيخ، نمر للمكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا بك.
0: مرحبا، اسمك كريم خوي الغالي.
1: أم أحمد.
0: أم أحمد.
1: أي.
0: مرحبا أم أحمد.
1: بيك عايش.
0: تفضل. لا. تفضلي، مرحبا.
1: ألو.
0: نسمع فيك. لا. نعم.
1: نسك على الميلاد.
0: نسمع فيك لالا، تفضلي وش عندك؟
1: أنا بابا ميت عنده 7 سنين.
0: نعم.
1: أخواتي ما حبوش تقصي.
0: نعم.
1: أخواتي ما حبوش تقصي، يحاولوا فيه. عنا نحن خلانا بابا 5 أولاد و7 بنات ومرت بابا. 5 أولاد يقصوا منهم واحد.
0: علاش ما حبوش يقسموا؟
1: فيهم نتلموا ونزيدوا، نتلموا ونتحبوا، بعد ما يصح حتى شيء 7 سنين وهم يجمعوا ويوصلوا وما يصحنا حتى لا يعطونا لا حتى شيء.
0: شكون اللي شكون اللي يجمعوا وياكلوا؟ شكون؟
1: اخواتي كل 4 أطفال، 1 الاربعة بقول لهم يصرفوا، تجي تقول له هاتك مرحبا يا نفسي. اذا متبريك
0: معناه الذكوره ياخذوا ويقسموا ويعطوا للاناثي.
1: أعطونا عام بارك قريب جديد وكهو
0: باهي. لا عندك سؤال آخر؟
1: لا ذكهو.
0: شكرا، نمر للمكالمة أخذ معنا الشيخ يجاوبك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسمك كريم. عسلامة. مرحبا لالا،
2: فيك عايشك.
0: اسمك أختي الغالية؟
2: اسمي عايشة تغوتي من جلمة ولاية سيدي بوزيد.
0: نعم تفضلي لالا.
2: عندي سؤالين.
0: نعم.
2: سؤال الأول فيما يخص أضحية العيد.
0: نعم.
2: أما شكون اللي يذبح قدامي في الأضحية يذبح فيها في أمله، معناها السكينة ماضية، يذبح مرتين هكا ولا ثلاثة يتقشعر بدني أنا.
0: إيه.
2: وبعدك تذبح العلوش. هل هذا حكم معناها فيه؟
0: إيش معنى السكين ماضي وذبح إيش معناه؟
2: يعني طلعت السكينة حافية، هو شاريها السكينة قال ماضية. يا أخي طلع يذبح ويعاود، وأنا اللي نعرفه
0: نعم
2: مش معقول، معناها اللي يلزم الذبح الجر وجرة واحدة.
0: نعم العلوش قاعد يتعذب. نعم، وشنو سؤالك الأخر؟
2: سؤالي الاخر، فما شكون من العائله هو نعم عارف امرات تكثر سيدي رمضان وكل تكثر ما ترجعت، قالت لي يا مجدتي، قالت لي بالله اسالي لي انت الزيتونه هكا ديما تطلبي فيها مجاوبه فيه، اسالي لي على الحكايه هذه.
0: وعلاش تفطر؟
2: والله ماني عارفه، قالت لي نفطر من اللي انا وانا صغيره
0: متعمده. هي متعمده ولا هي عندها بعد. عذر؟ هي متعمده ولا عندها عذر؟
2: لا ما عندهاش حتى عذر. استر وكهو.
0: نعم
2: الشيخ بشير.
0: نعم
2: الله ربي يبارك لكم.
0: شكرا
2: ويعطيكم وينور حالكم.
0: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. مرحبا. الاسم الكريم سيدتي.
3: جميلة عايشك من تونس.
0: مرحبا أستاذة جميلة.
3: عايشك أحميك أخويا. بالله سمحني عشان نسأل سيدي الشيخ على في رمضان معناها الليمات الجمعتين الأولانيين صارت صايمة بهم استغفر الله. ونجوا الجمعتين التلانين معناها عملت عملية عدسة وأنا عمري 77 سنة.
0: نعم.
3: ألو بس معناها أنا آخر رمضان مش نعمل نسأل ولو قالوا لي تنجم تسأل سيدي الشيخ ولا خرجي فلوس انتظار خرجت فلوس لكن ما خرجتهمش الشارع البرة معناها أختي معايا مريضة والكل وأرملة أعطيتهم لها.
0: نعم.
3: يعني هذا علاش نسأل.
0: أنت عمرك 27 سنة أنت مريضة عندك مرض عمرك 27 سنة عندك شنو عندك مرض ما تنجم تصيم ولا كيف؟
3: عملت عيني عيني
0: عملتها. كي عملت عدسة وبعدها تنجم ترجع بعد رمضان كي بعد ما ترتاح من عينك تنجم ترجع ولا ما تنجمش؟
3: ما عادش نجم يعني في صندوق
0: واضح
3: بدني عندي الرأس ما
0: عادش مريضة معناها الطبيب قال لك ما تنجمش تصيمي.
3: سنة 77 سنة ما عادش نجم.
0: لا واضح لك. عندك سؤال اخر؟
3: اي بربي على سؤال على النوافل عندي كل ما نعمل الا الصبح نفوت بعد الظهر نبدا نعمل ركعتين نوافل نعمل ركعتين انا صحيحه ولا لا؟
0: كفايه لالا كفايه
3: عن النوافل.
0: ايش بها النوافل؟
3: نعمل فيهم بعد كل ما نصلي ظهر عصر نعمل ركعتين نوافل نافله.
0: نعم.
3: معناها لا يجوز ولا لا؟ وعندي سؤال آخر صلاة الوتر معناها كل صلاة في العشاء لما نكمل العشاء منا نعمل صلاة الوتر نسأل هل يجوز ولا لا؟
0: تصلي بعد العشاء صلاة الوتر مباشر؟
3: لا نعمل شطعة وتر
0: مباشرة معناها مباشرة
3: أي هكاك نقول بالك واحد ضامن روحه باش يقعد يعيش.
0: واضح لالا. عندك حاجه اخرى؟
3: لا خويا كاع.
0: شكرا.
3: الله يبارك لكم.
0: شكرا.
3: ربي يجازيكم خير.
0: شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: السلام عليكم سيد باشية.
0: مرحبا.
4: ابراهيم معك من غامله سيد باشية.
0: مرحبا سي ابراهيم.
4: الله يعيشك. نتمنى بربي عاش الشيخ قاسم القاسم.
0: الله يبارك خويا. مرحبا سي ابراهيم. اي اعطيني سؤالك.
4: سؤالي بربي صلاه الحين نصلي العشاء.
0: نعم.
4: وصول الليل كثير وناخد ساعة نخفف البطاطا ونجم.
0: نعم.
4: كيف نصلي قيام الليل.
0: نعم.
4: نجم نصلي بعد العشاء نوافل كما قيام الليل هذيك.
0: قيام الليل بعد صلاة العشاء نعم.
4: بعد صلاة العشاء ثم الوتر.
0: صلي النوافل بعد العشاء وبعد الوتر.
4: أي بعد الوتر نعمل 8 ركعات ونجم قد ما نجم نقوم.
0: نعم. واضح خويا. عندك حاجة أخرى؟
4: عندي سؤال آخر.
0: نعم.
4: ذاك الأيام عرفة يمكن خمسة العشية جيت نعمل هكا في الماء شربت نسيت شربت الماء.
0: نعم.
4: ولكن علقت الثياب قالوا لي راك صايم مش كيما رمضان كيما تطوع صيام التطوع.
0: نعم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا. نقدم على الشيخ يجاوبك. السلام عليكم.
5: السلام عليكم سيدي البشير.
0: مرحبا لالا الاسم الكريم سيدتي.
5: عايشك سيدي البشير يبارك لك الله يرحم يديكم.
0: الاسم الكريم اختي الغالي.
5: امال اختك امال.
0: منين امال؟
5: من تونس.
0: مرحبا يا اختي الغالية.
5: عايشك بك اكثر عايشك.
0: نعم.
5: نحب نشكركم برشا برشا وديما راني مستمعة وفية للغاية في الإذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك يا امال. شكرا.
5: ونسلم على سيدي هيثم ونصلح حج مبرور وذنب مغفور وحج مقبول.
0: يبارك فيك
5: والله ودعيت لك ان شاء الله انت العام الجاي نهنيوك انت بالحج
0: يا رب. الله يبارك فيك اختي الغالي يا رب.
5: تمام بالله في ظهر الغيب ندعي لك.
0: ربي يبارك لك يا رب وان شاء الله
5: نعمل ختمه والله نسميكم بالواحد ونهديه لكم.
0: ربي يبارك لك ربي ان شاء الله
5: نحبكم برشا وراكم بالحق في دارنا في
0: يبارك
5: معانا
0: لك يبارك
5: في
0: لك
5: كل
0: يا امال. ان
5: وقت
0: شاء الله العام الجاي الوقت هذا هنيك زاد انت بالحج يا امال.
5: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي.
0: بارك الله فيك
5: الله
0: اختي الغاليه.
5: يعيشك يا شكرا. حمي يديكم من كل كل ونسلم على سيدي احمد هذا برضه
0: يبارك فيك. لا تفضل اختي امال. اي
5: انا صليت ركعتين الفجر
0: نعم
5: وفي عوز نتحي ونزكي في الركعه الثانيه وقفت صمت
0: ارتحت
5: من معناها من السجود وبعد فقت بروحي لي انا تيت بالركعه الثالثه وليت كملتها وهبطت قمت بها ركعه كامله ركوع ورفع وسجود وقمت بسجود قبلي.
0: نعم على انت
5: سلمت.
0: انت انت انت زدتي ركعه.
5: انا زدت ركعه
0: اي
5: بروحي بعد الرفوع كيف الرفع فقت بروحي
0: نعم.
5: اللي انا زدت ركعه
0: نعم.
5: كملت الركعة وبطت عملت سجود قبلي قبل ما نسلم.
0: نعم
5: قدر احنا بالحق تعلمنا منكم برشا حاجات ترقيع الصلاة و...
0: يا اختي امال هذه ثبت اسمعها بالقدام بالقدام خاطر تحس ما يشراك على بعضها الحكايه اسمعها بالقدام تو الشيخ يجاوبك ما جاوبكش انا مش الشيخ تو جاوبك ركز عليها اسمعها باش تعاود باش المره الجايه تعرف كيف ترقع الصلاه. نعم
5: معناها استغاثه انا معناها هذيك هي صلاه الفجر
0: تو الشيخ يجاوبك تو الشيخ يجاوبك. لالا عندك شنو عندك اخر؟
5: وعندي سؤال اخر في سوره الحج.
0: نعم
5: في الايه 50 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان هذيك ينسخ الشيطان ما ينسخ الشيطان معناه ما يلقي في أمنيته فينسخ الله ما يلقي في ما يلقي الشيطان.
0: نعم نعم قولي شو تحب الآية نتذكر. نعم
5: نحب شنية معناها كيفاش ذي الرسول والشيطان شنية اللي ينسخ معناها
0: ما ينسخ الشيطان.
5: عرفت
0: عرفت الشيطان هي اخر الحج
5: هي
0: عرفت عرفت اخر الحج امال عرفتها هي
5: نعم.
0: تحب تفهم ما ينسخ الشيطان انت اي
5: نحب اذا القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان
0: نعم
5: هذيك ثم واضح. يحكم الله اياته
0: والله عز حكيم. نعم تو جاوبك الشيخ لالا عندك هي. عندك حاجه اخرى مدام
5: يرحم والديك
0: شكرا.
5: وعندي نعم. سؤال اخر هنا مثلا نتبع برشا موئذات الزيتونة
0: نعم.
5: وساعات تبدأ عندي وسمعت أنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يمشي في حاجة أخيه خير من اعتكافه في مسجدي هذا معناه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا ساعات نضيع روحي ولا نمشي ما نمشي معناه في هكا في قضاء حاجة حد آخر معاه ونحس روحي نتعب ونحس ما نجم مثلا نقعد نواصل كيكة ولا نحس روحي نتعب بالحق ولا نضيع نوافل ولا صلاتي ولا فهمتني.
0: نعم معناها كي تقضي الحاجة كي تقضي الحاجة نتاع السيد تتعبي.
5: اي كي نمشي معناها ياسر حسيت الحمل ما هابط علي انا برشا ومعناها نمشي للسبيطار ونتعب وحتى في صحتي الذرية تركيز.
0: واضح لالا واضح.
5: فهمتني
0: واضح يا
5: ولا نندرى مثال شيء يزدي فيه البركه حتى معني مش ننزل روحي
0: واضح
5: ننزل روحي برشا
0: واضح لا
5: عملت مسؤوليتك من نفسي
0: واضح واضح
5: يا حبيبي عايش
0: شكرا. نمر للمكالمه المواليه هناك مكالمة خلينا نمشي وفاصل ما أظن أحباب الكرام نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قول حياة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

يذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى.

إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجداً

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71 130 000. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك شيخ البشير، وأهلا بكل المستمعين الأوفياء، وأهلا بالإخوة المصاحبين لكم.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. سيدي، قبل ما نبدأ ونجيب على المكالمات الهاتفية، خلينا نعمل بعض الرسائل، خاصة رسائل تهم المجتمع، تهم الأسرة، تهم أولادنا، تهم بناتنا، تهم الشارع نتاعنا. اليوم نحن قادمين على عطلة صيفية وقادمين على بحورات، وإن شاء الله ربي الساعة قبل كل شيء. نتمنى النجاح والتوفيق لكل الناس اللي يعديوا في الامتحانات، يكملوا غدوة على ما أظن جامعة البكالوريا. إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة وكل بيت، وإن شاء الله ربي لتشقي لتخلي تعب نتاع تلميذ ولا طالب يمشي هباء منثورا بنجاح من كل. نحن إن شاء الله أيامات والناس كل تولي عطلة، الناس كل تولي ماشي البحر. وأنا ديما نقول شيخ، لهم صغيراتنا، أولادنا صغار، بناتنا، لهم هما ضحية، ضحية المجتمع، ضحية الأسرة، ضحية الشارع. سوا في الصيف شنرو ساعات تري مظاهر خدشة للحياة. شنو الرسائل اللي نجمو نقولوها خاصة للناس الكبار، للشباب، للمجتمع، للأسرة، للشارع، للناس اللي في البحر؟ كيف كيف لازم يحافظوا على هذه النعمة، نعمة البحر، يحافظوا على تنظيف البحورات، ما يخلوش الأوساخ. شنو تنجم تقول شيخ للأسرة؟ نبدأ بالأسرة قبل كل شيء، لأن الأسرة هي أساس المجتمع. نعم
2: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أما بعد، أسأل الله أن تكون عطلة آمنة،
1: أمين يا رب،
2: لكل المجتمع التونسي ولكل إنسان أينما كان.
1: نعم.
2: وكما نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عطلة ملؤها الأفراح والمسرات بنجاح أبنائنا، خاصة في البكالوريا.
1: نعم.
2: ربما بعض النصائح التي نوجهها إلى أنفسنا ابتداء، نعم، ثم إلى إخواننا من المستمعين وإلى شعبنا الكريم.
1: نعم.
2: أنا نعرف أن العطلة الصيفية هي نوع من الانتقال والتحول، ليس على مستوى الفصل وإنما على مستوى الواقع المجتمعي، يعني
1: نعم،
2: كما نوع من التحولات الاعتباري، وأنه مش يكون ثم هناك فراغ، وبرشا الناس تأخذ عطلها في فترة الصيف.
1: نعم.
2: وسيكون الأبناء وجها لوجه مع أبائهم ومع إخوانهم، وستكون هناك العلاقة، ربما أغلب الأوقات العائلة موجودة مع بعضها،
1: العلاقة الحقيقية،
2: العلاقة الحقيقية لما فيهاش يعني كما يقال اختراقات من مجالات الحياة الأخرى، يعني تخترق هذه العلاقة، لأن الأبناء كانوا في المدارس والأولياء في العمل، وكانت اللقية قليلة جدا. فالعطلة الصيفية هي مناسبة لهذا التواصل بين الأبناء والآباء، التواصل المباشر والتواصل اللي فيه وقت طويل.
1: نعم.
2: أنا ربما رسائل سريعة، الرسالة الأولى هو أن الأباء نحاول نتعرف على أبنائنا في فترة الصيف وفي عطلة الصيف، نتعرف عليهم، لأن فترة السنة الدراسية شغلتنا الدراسة على معرفة أبنائنا وحاجياتهم ومشكلاتهم النفسية ربما، ووضعياتهم من يعني النفسانية خاصة. هذه فرصة مش نتعرف على أبنائنا. ومن ضمن الفرص، ربما أغلب العائلات الآن، وهذه دخلت ضمن الثقافة الأسرية، هي كتفرهيد هذاك والخروج والاستياف ربما في بعض الأماكن.
1: نعم.
2: فيكون الأباء والأبناء مع بعضهم يعني فترة طويلة ليلا نهارا، فهذه فرصة سانحة في أن نقترب إلى أبنائنا أكثر، وأن نتعرف على وضعياتهم وعلى تساؤلاتهم وعلى مشكلاتهم، وأن نتجاذب أطراف الحديث معهم حتى نعرف الأبناء، يعني لأن معاش ثم حاجات أخرى نحن مش نتحدث على الأبناء من خلالها.
1: نعم.
2: سابقا كنا نحكيهم على الأبناء أجيات الامتحانات، ونحكيهم من واقع الامتحان، من
1: نعم،
2: واقع الدراسة، من واقع المستلزمات الأدوات المدرسية أو إلى غير ذلك، أو من واقع الصحبة التلمذية. الآن سنتحدث عن أبنائنا ونحن نزيل كل هذه الحواجز وكل هذه الحجب ليكون الحديث مباشرا. فالملحظ الأول الذي نلحظه ونتوجه إليه بالنصيحة هو أن نتعرف على أبنائنا في هذه الفترة الصيفية. الحاجة الثانية كذلك لا يعني أننا نجعل لأبنائنا عطالة مطلقة في الصيف، بل هي فرصة لإعادة بناء التربية وإعادة بناء الوعي. أنا ننصح كل الأباء في الفترة الصيفية أنهم يشريوا شوية قصص وكتب إلى أبنائهم، لأن احنا قلت القراءة حقيقة في ظل وجود الفضاء الأزرق وهذه المنصات التواصل، قلت الدراسة وقل أنه شاب أو تلميذ يمسك كتابا أو مجلة ليقرأها. هذه فرصة كذلك نشري بعض القصص باللغات المتنوعة، فرنسية إنجليزية عربية ابتداء، حتى ينفتحوا على قراءة الكتاب وقراءة القصة، وتكون فترة أنه طالب العلم والتلميذ يولي يعرف معناها الكتاب وش معناها أفكار الآخرين مش يقرأها، ويخرج هكذا من المجال الدراسي والمعلوماتي إلى مجال الثقافي أكثر. هذه كذلك ربما نصيحة ثانية. النصيحة الثالثة، وأغلب العائلات يعني يمشيوا للصيف في البحر، فننصح معناها يعني أن نرد بين على صغيراتنا أكثر ما يمكن حقيقة، لأن واحد يستاهل يسمع يعني منذ يومين أنه شاب عمره 16 أو طفل ربما عمره 16 عام يعني يغرق في بحر تقريبا بوجعفر في جهة سوسة. فنحاول نحافظ على وليداتنا، راه وليداتنا رأس مال، راه ذوك كنز
1: وأمانة.
2: أمانة أمانة ورأس مالنا في الحياة وبعد الممات هم وليداتنا، ورأس مالكم أنتم ورأس مالنا أحنا، ورأس مال الوطن ورأس مال المجتمع ورأس مال الأمة هذه، لأنها ستستأنف بناء حضارتها بأجيالها وأبنائها يعني بحول الله. فنحاول نحافظ قدر الإمكان وألا نتسيب وألا نغفل عن أبنائنا خاصة الصغار الذين لا يعرفون ربما غدر البحر. البحر ربما كما يقولوا غدار، يعني ربما التيارات قد تجذب الإنسان إلى الداخل ويبدو في بلوش وما يعرفش بحكم صغر سن عمره 7 سنوات وست سنوات. فردوا بين قدر الإمكان على أبنائنا، حتى تكون على الأقل الصيف يعني مليان بالفرحة يعني، ومليان بالانبساط، ومليان بمتعة الحياة، ونتعرف على متعة الحياة أكثر في فصل الصيف.
1: شيخ نعم. ذكرت سمحني عليك شيخ ملاحظة قبل ما ننسى، أنت قلت غدر البحر، ما ننساش اللي هناك زاد غدر الشارع، غدر الناس اللي مش متربي، غدر الناس ما عندهاش مبادئ، ما عندهاش أخلاق، تحب هذا الشارع تمسخ، وتحب الأسرة تميل بها للانحراف. فهمت؟ الأسرة لازمها تراقب أولادها وتراقب بناتها. تو أنا في ساعات مش يقوم الصباح باش نمشي ساعتين ونص من ثلاثة باش نمشي للمسجد، ما ساعات الأشياء ما تليقش بالشارع نتاعنا، ما تليقش بالأسرة بالعائلة نتاعنا، نلقى ولاد صغار بنات صغار ساهرين البر الوقت ذاك، وحدهم فين الوالدين في يتبعوا فيهم شنو يعملوش ما يعملوش. بنتك صغيرة اللي عمرها 15 سنة لا أمانة مازالت صغيرة ما تعرف أي شيء، أي إنسان ينجم ينحرف بها. وزاد ردوا بالنا على الصغيرات، هذيك أمانة ربي سبحانه وتعالى أعطاك بنية ولا أعطاك وليد لهما أمانة. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث اللي رزق ربي سبحانه وتعالى 3 بنيات أو 7 بنيات في حديث يصار عليهم حتى يعلمهم ويكلمهم ويشربهم ويلبسهم حتى يوصلهم لبلد صدر يدخل من الجنة من أي شيء. ويكون العكس زاد الشيخ، أنت تجيب الأسرة تجيب صغار والبنات وتهملهم ماك مسؤول عليهم قدام ربي.
2: نعم، ولذلك هي فرصة من أجل هذا التواصل المباشر مع الأبناء، ذيك قلت يعني معرفة مشكلاتهم النفسية، حاجياتهم، تحدث معهم بش الصغير يعرف ما الذي له وما الذي عليه، يعني ما الذي يتوجب عليه فعله. فيعني احنا كنشوفه ربما كما ذكرتهم، وربما هذا ملحظ من الملاحظات التي قد نلحظها، وجود يعني قصر موجودين في ساعات متأخرة من الليل لتسأل أين الأولياء، ثم يقع الانحراف ولا يقع بعد واحد يولي عضف أصوابه ويقول كيفاش الحكاية وقعت. فنحن لا نجعل من أبنائنا لقمة مستساغة لمن يتربص بهم، ولمن ينحرف بهم عن الوجهة التربوية الجادة إلى وجهة الانحراف. وربما إذا انحرف الطفل وهو في بدايات ريعان طفولته قد يصعب بعد ذلك أن نعيده إلى الجادة والصواب.
1: نعم.
2: فيعني هذه من ضمن الحاجات اللي ذكرتها الشيخ البشير، هي هذه المتابعة حقيقة. يعني كنقول المتابعة ومن أجل حفظ أبنائنا في ذل واقع أصبح حقيقة مخيف نوعا ما.
1: وزيد
2: يعني
1: الشيخ مش كل اللي يطلب ولدي ولا بنتي نعطيه. أنا
2: نعم.
1: مش يجيني يقول لي أنا باش نمشي عمره 12 و15 سنة تقول لي باش نمشي نسهر في الليل وقنا برا مشي أسهر ميسالش ما زاد لو الصرية ريك وراء برشة أشياء.
2: نعم.
1: لذيك تنجم تنجم الضر الأسرة والضر الشارع والضر المجتمع ككل
2: بتبيعة. يعني الصغير كي باش يخرج يسهر ما المانع أن يخرج معه والده؟ ما المانع أن يخرج في كوكبة أسرية عائلية؟ ما المانع في أن نصاحبه حتى حيث يريد؟ قل طيب سيدي بوك أنا أبوه يجي يقول له يا سيدي أنا مش نمشي معك اليوم، أنا مش نخرج معك، أنا مش نتفسح معك، أنا مش نعمل دورة معك. فبالتالي يخرج دورة مع أبوه، أولا هو يحس بالأمن، يحس بحنان الأب، يحس كذلك بأن أباه يعني يريد له الخير، وتولي نصيحة هكاك في الأطر الترفيهية أفضل من النصيحة التي تكون تحت ضغط الواقع المدرسي كما حكينا آنفا. فهذه المظاهر ربما لولت موجودة لغالب في بعض الأماكن.

0: عليك انت ابتداء انك انت ما تلهيتش
1: تهمل نفسك.
0: بصغارك،
1: نعم
0: تهم نفسك ما تلهيتش بصغارك، ما تبعتهمش. فبالتالي هذه كذلك تندرج ضمن النصائح، ان نتابع ابناءنا ونسهر على راحتهم وعلى امنهم. وراه دور الوالدين ودور الاسره راه دور الاساس، راه 80% من الدور التربوي موكول الى الاب والام والاسره وصلة الأرحام، رأي 80%، وهذا ما حتى 20% بعد ذلك جيل المجتمع، جيل منصات التواصل، جيل غير ذلك من المؤثرات الخارجية. لكن إن خرج الشاب وهو محصن بتربية سليمة فلن تتقاذفه هذه المؤثرات الخارجية، بل يبقى منغرسا في التربية الأسرية بحول الله، لن يتحول لأن أصوله ثابتة في الأرض، فلن تزعزعه هذه العواصف وهذه الرياح وهذه الرماح الفاعلة في وعيه أو في تربيته أو في سلوكه.
1: نحن شيخ سمحني قص عليك، نحن شفنا يدري جمعة التالي وجمعتين التالي، شفنا نتيجة وثمرة الشباب نتاعنا اللي هو ما مش متربي، واللي هو والديه ما صاروش عليه، اللي هو ما حطلوش هذه الثقافة. كيفاش الولد اتصل بينا قال أنا قاعد أكمل خدمتي، كيفاش نمشي نعاون أمي، نسيق مع أمي، ننظف مع أمي. صحابه وشباب سبحان الله جاوا قالوا له، ضحكوا عليه وقالوا كل أي برا ولا أي طفلة تشوفك تسيق مع أمك تنظف مع أمك ما تأخذك حتى مرة، ما تأخذك حتى مرة. بدأوا يضحكوا عليه، بدأوا يتنمروا عليه، وقالوا ما عاش حتى أنه ما عاش حبوا يقعد معاه في المقاهي. أنا هذه ثمرة عن شنو؟ هذه ثمرة التربية اللي نحن هذا الجيل كيفاش خرجناه، كيفاش ما ربينا، كيفاش نحن ما علمناش ما غرسناش في هذه الثقافة.
0: هذا الوعي المنحرف، هذا الوعي الوافد اللي ماهوش من أصولنا ولا من جذورنا ولا من بناء الهوية التربوية والمجتمعية متاعنا. هذه المناهج التربوية المنقولة الوافدة المستوردة ربما من خلال بعض المسلسلات الوافدة، خلينا نكون معك واضح.
1: نعم
0: فهمتي، فربما شكلت نوعا من الوعي المغاير لما نحن عليه من أصول وجذور. احنا عندنا بعض الأشياء اللي ولات تكاد تكون مفقودة، إن لم نقل مفقودة الآن. ما عادش المجتمع يربي المجتمع، ما عادش أفراد المجتمع تربي. يعني إذا كان احنا نعمل استقالة تربوية في الأسر والمجتمع يعمل استقالة كذلك في التوجيه والتربية لأبنائنا، انت شنو المانع كي تتعدى قدام معهد ولا تتعدى وانت معناها في مقهى وشباب وصغار تعطيهم الكلمه الطيبه، تسلم عليهم من عم باش يحسوا بهذا التواصل. انت كبير، الكبير عمرك 60 او ما يتجاوز، انت كهل او انسان مرموق في المجتمع، تدخل تلقى الشباب، ما المانع في ان تلقي عليهم السلام؟ كان يحس ان نوع من الاستنقاص تقريبا من الكبرياء نتاعو. تلقى الشباب عمرهم 15 16 سنه، سلم عليهم، نجم تدخل حتى تحكي معهم وتشاركهم في الحديث وتسالهم شنو اهتماماتهم شنو هي افكارهم، والله يفرح وراه وراه كي تعرف تدخل راهم يفرحوا وما يحسوش رواحهم انهم هما الشواذ على على على واقع المجتمع او هما بعاد على الواقع المجتمعي. احنا قدمنا استقالتنا في الانغراس كذلك داخل شبابنا. أنا كنت ذكر الشخصية النبوية، ودائما أدعو إلى إعادة قراءة الشخصية المحمدية.
1: نعم
0: ليست من باب سرد الأحداث السيرة، بل البحث على المناهج التربوية له صلى الله عليه رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث طفلا كان يجلس على ركبتيه الشريفتين حتى يكون في نفس المستوى متاعه، ثم يخاطبه. مش كطفل يحس الرجل الكبير هذا أنه تواضع له، أنه نزل أرضا، أنه أصبح كأنه في مستواه، يعني حتى في مستواه الذهني، وكان يخاطبه وفقا لما هو عليه من عقل ووفقا لما هو عليه كذلك من ميولات عقلية للطفل الصغير. وإحنا نعرف القصص أكثر من هذا بكثير، نعرف قصة سيدنا عمير والنغير، وكان يسأل على عصفور، وهذه قصة معروفة جدا. رسول الله يعني صاحب المهام العظيمة جدا يلقى وقت ينعم سيدي بشورين يعلمنا كيف كان يسأل طفلا صغيرا عن عصفور يا ربي فيه، لأن يعرف الطفل هذاك موضوع انشغال وحياته وهم الكل فك العصفور الصغير. دائما كتعدى يقول ماذا فعل النغير يا عمير، ايش عمل العصفور متاعك؟
1: نعم.
0: حتى أنه لما مر يوما على الأطفال وهم يلعبون لم يجد عميرا معهم، فسأل الأطفال اسأل عليه، قيل له إن نغيرا قد مات، عصفور مات.
1: نعم.
0: فذهب رسول الله إلى بيته ليعزيه في النغير، مش يعزيه في العصفور متاعه. أين نحن من هذه السلوكات؟ أين نحن من هذا التواصل مع الأبناء حقيقة؟
1: نعم. شيخ، أنت أنا على ما أظن صليت وراك الجمعة اللي فاتت ولا اللي قبل.

0: فلها أنت قلت فوق المنبر صورة معبر على الشارع اللي إحنا نعيشه اليوم، على المجتمع كيفاش طلبة وتلامذة محتفلين في خلينا نقول رومبوا مهم وعطلوا الحركة المرورية، كل الناس تخدم عطلوا على الخدمة نتاعها، الناس ماشية المصالة عطلوا على وهم قاعدين كيفاش يعملوا. هذه هذه نعم. صورة معبرة على الواقع اللي نعيشه اليوم.
1: والله إذا يا سيدي وقع لي وانت صليت الجمعة في بلشبيك
0: نعم.
1: ولو كنت أعلم بك لحبرت لك الخطبة تحبيرا.
0: نعم ربي يبارك لك فيه. لا لا أنا صديق بالحق حسيت أنا حسيت شفت واقع نعيشه فيه تو نحبوا نكرم باش ما نغطوش عين شمس
1: في الطريق 20 دقيقة
0: نعم
1: والطريق معطل
0: نعم
1: لأن مجموعة من الشباب بسياراتهم وموتوراتهم مسكرين الطريق ونصافهم معايا بنات ولاد راهم
0: نعم.
1: ولما تفحصت في الوجوه لقيتهم شباب صغار 16-17 سنة
0: ضحية هذم ضحية
1: مسكرين نعم. الطرقات. أنا قلت معناها لو كنت قريبا من المشهد لأن كنت في الصفوف الخلفية وأنا نعم. قاعد واقف نستنى نعم. كنت نهبط فقلت مش توصل لك هذه تعرفش هذاك أبوك ربما عنده قضية ربما مزروب ربما مستعجل
0: مريض
1: مزروب المصحة. أنا إمام جمعة مرتبط بوقت يجي يتعطلني بهالطريقة هذه وأنا نستنى قاعد في السيارة ولا واحد كلمهم مع العلم أنه ولا واحد كلمهم وهما كيمشيوا ما تلفتوا لحتى واحد كأنه ما ثماش الناس موجودة.
0: قلت كل واحد هذا يده من
1: هذا هو هذا هو هذاك المشكل كل واحد وكان واحد أخذيك يعرف كيفاش يكلمهم
0: يضرب.
1: والله أنا نتصور كان واحد يعرف كيفاش يكلمهم كيفاش يحكي معهم أنا ما نصورش أنه مش يعنفوا لا تصور لأن شبابنا فيهم الشحنات التربوية المخلينة من أبناء من أبائهم إذا لقينا نوع من المشكلة التربوي الآن مع الكبير لأن الكبير ما عرفش كيفاش يتكلم معه
0: نعم.
1: كيفاش يحكي معه
0: عامل حاجز بين
1: عامل حاجز
0: بين الجيل.
1: فبالتالي والله هي طريقة المعاملة مع هؤلاء الشباب راو سينصتون إليك وسيسمعون حديثك وسيعتذرون إليك بعد ذلك
0: ويحشم
1: على أرواحهم وتكون شكل من أشكال التربية
0: نعم.
1: احنا مشكلتنا أن رمينا التربية متاع الشارع رميناه للأطور الأمنية وراو خطأ كبير جدا
0: نعم.
1: أن نختزل التربية بالقانون أو في الأطور الأمنية
0: خطأ
1: بل
0: كبير
1: خطأ كبير نعم. لأنه هو باش يقوم بدوره وانت قوم بدورك انت نعم. كإنسان كبير إنسان محترم ما المانع في أن تتضافر الجهود من أجل إصلاح أخلاق شبابنا
0: نعم.
1: شو المانع أنا كما حكيت لك راهي الطريقة فقط طريقة تربوية فقط أنا توكي نسمع مثلا على بعض الأحداث وإحنا في أيام الباك والبكالوريا وحالات متاع غش منش عارف في تلمذتنا في
0: نعم.
1: لأنه كان ترباو على أن الغش راه حرام أن الغش راه في الأخير يولد هشاشة تربوية هشاشة قيمية هشاشة في مستقبل ذلك الشاب والربيع على الشيء هذيك راه بحول الله لن يمارس الغش أما ربما ويسمحوني الأخوة اللي يسمعوا فينا ربما يروح لدار يلقبوه جاب له حاجة بالغش جاب له رشوة للدار عمل له حاجة بالكذب ولا بالبهتان يرى بتبيعك بيش يخرج يقول لك أنا ماني زايد أنا بل مشيت في شحناته في نفسيته كالتربية هذيك بيش يولي يمارسها بعد ذلك ولي كد واحد ربما ما يتأخر والآخر ربما يوصل بهذا السلوك. فبالتالي الشيخ البشير يرى مسؤولية مسؤولية الجميع وما نرميش الطرف الآخر لنجعل منه شماعة نكل إليه المسؤولية ونتجرد ونصبح أحنا كأننا قضاة نريد أن نحاكم الناس لماذا تخلفوا عن واقعهم التربوي والتوجيهي. رأوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكلنا مسؤول وفقا لما هو عليه من مسؤولية في هذا الواقع المجتمعي وبحول الله هذا الوعي يولد فينا حراكا ونشاطا في التربية وإعادة التربية وبناء القيم والأخلاق لوليداتنا أراهم ولادنا ولاد جاري راه والجاري راه ولدي ولد حومتي راه ولدي ولد بلادي هذه ككل مهما كانوا في أي جهة كننظر أنه ولدي أراه بحول الله يتصلح الواقع ومعاد شكل مثل الشعب الخايب معنا أختراسي واضرب وكل أمثال المشباهية وإنما مثل ماش أختراسي واضرب كلنا كالجسد الواحد كما قال صلى الله على رسول الله إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: كل واحد مسؤول ورب يقول وقفوهم إنهم مسؤولون نعم. كل واحد مسؤول على الأسرة كل واحد مسؤول على المجتمع كل واحد مسؤول على الأسرة على الشارع. وخلي ما ننسى الشيخ نقول تحية للسلك الأمني للأسرة الأمنية لأن هما السهرين على باش ينجحوا هذه العطلة الصيفية وربي يبارك لهم سهرين كذلك باش ينجحوا امتحانات البكالوريا من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم شكرا شيخ بارك الله فيك على هذه الرسائل، هي رسائل مهمة إن شاء الله تكون وصلت الإفادة. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. سيدي عنا أم أحمد تقول والدي متوفي عنده 7 سنوات وإخوتي ذكورة، تقول لك نحن 7 بنات و4 أولاد ذكور، مات واحد بقاو 3، إلى حد الآن ما حبوش يقسموا الأرث، يقول لك هما قاعدين شيخين يبيعوا ويقسموا ما بين بعضهم وحرمين الأبناء من الأباء البنات من الأرث، ما يحبوش يقسموا الأرث نتاعهم. شنو الحكم نتاع الناس هذوما شيخ؟ حكم إنسان خذا حق إنسان، إنسان خذا حق أخته ولا أخوه؟ نعم
1: أولا أكل أموال الناس بالباطل رغم إنما يأكل في بطنه نار والعياذ بالله.
0: نعم
1: الذين يأكلون أموال الناس بالباطل راه من أخطر يعني الأشياء، وأن يستحوذ على أموال الناس وعلى حقوق الناس وأن يحول وجهته إلى بطنه وإلى شخصه وإلى مصالحه ويفتك هذه الحقوق. أراه من افتك شبرا من أرض يأتي يوم القيامة مطوقا بها،
0: نعم.
1: هذا كما ورد في بعض الأحاديث، يطوق بما أخذه من أرض غيره، يعني يجي هو مطوق كما تشوف السوار أو السلسلة ولا حاجة التي تحيط بالمعصم، فكذلك تلك الأرض تأتي تطوق صاحبها بحيث يعسر حركته يوم القيامة لأنه مطوق بها مربوط بها،
0: نعم.
1: تحيط به من كل جانب. فأعطوا الناس حقوقها في دنياكم قبل أخراكم. ثم أن الميراث مذ أن يموت الميت راه يتحول ما يملكه من ميراث إلى أصوله وفروعه وزوجه، إن كانت بتبيع له زوجة أو إن كانت له فروع، تتحول الملكية وتتحول الملكية وفقا للفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. أي نعم تتحول وتنتقل الملكية، فتولي ما عادش ملك البو وإنما هي ملك الأبناء ككل، معناها
0: مش ملك واحد برك،
1: مش ملك واحد، وأنهم الشيء سيتقاسمونه وفقا لما لقسمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو مقسمش وكلا حق الميراث فليعلم، وإنما يجعل في بطنه نارا. ثم كما ورد في الحديث من نبت جسمه من سحت في النار وأولى به، الجسم متاعه كي ينبت من الحرام راه النار أولى به، ما الطهر كان النار تطهره من الحرام يوم القيامة. وبالتالي هذه ربما من يعني من البلاوى الحقيقة اللي موجودة حتى في مجتمعنا، هو تأخير قسمة الميراث أو الاستحواذ عليها من طرف دون الآخر، مع العلم أن أكبر الضحايا التي تصلنا أسئلتهم هم البنات،
0: لأنهم
1: نعم لأنهم هم الحلقة الضعيفة في الأسرة، ويستغلوا ضعفهم ويستغلوا كذلك أنهم تزوجنا ربما كما يقولوا هما من غريب، فكيف يتحول المال إلى غريب؟ أنت أعطي حق زوجتك وهي تتصرف في حقها وفي ملكها بما تشاء،
0: حتى ولو الأنثى تزوجت برجل الأعمال من حقها تأخذ حق انتح الميراث انتح، أنت تعطيها حق وهي حرة، تعطيه لك تصرف فيه تأخذه هي حرة.
1: الله يبارك لك.
0: نعم كذلك عندنا أختنا عائشة من سيدي بوزيد تقول لك ثم شكون اذبح أضحية العيد قدامي يظن السكين تاعه ماضي، لكن السكين هي حافية، يذبح 2 و3 مرات ويذبح والأضحية قاعدة تتعذب في الأخر قاعدة ذبح. يقول لك شو الحكم؟
1: هذا في كراهة ولن كراهة، وقد تصل الكراهة إلى أن تكون كراهة شديدة، لأن صلى الله على رسول الله نصحنا قال فليحد أحدكم شفرته، يعني قبل الذبح، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
0: نعم.
1: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هكذا سيدنا أمرنا بالإحسان حتى في الذبح بالإحسان،
0: نعم.
1: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني قبل ما تذبح يا سيدي مضي السكينة. سيدنا قال لك هكذا باش ترتح الذبيحة متاعك، علاش تحذب فيها؟ فهذا إن كان متعمدا يصل إلى الحرام لأنه عذبها، إذا
0: نعم.
1: كان ما مضاش ومتعمد وعرفها حافية وبخله لا سيدي ب3 مرات هذه فيه كراهة، ولا طريقة الذبح فيها كراهة،
0: نعم.
1: لأن في الذبح لابد من قطع الوجهين اللي هما الزعروق اللي وصلوا الدم إلى الدماغ، وكيف سقطع الوجه الأيمن والأيسر مش يتقطع معه المريء أو الحلقوم اللي
0: نعم.
1: هو هذاك منين يتنفس، يعني تتنفس الشاة أو حتى الإنسان كيف
0: نعم.
1: فإذا وكيف يذبح ماذا به، يعني إنسان يكون عارف بذبيحة، يعني إنسان يكون عنده شوية ثقافة متاع ذبيحة بيش يذبح،
0: نعم.
1: من ضمن ثقافة الذبح هو أنه يمضي السكين، أنه هذا إلى جانب من الأداب ومن جانب الواجبات الأخرى، أن يبسمل ويكبر وينوي وأنها قربان لله سبحانه وتعالى. أما إذا ذبح ثم عاود ذبح ثم عاود ذبح، الذبحة هذه يرى فيه كراهة، بل قد تصل إلى الحرمة إن كان متعمدا واعيا بأن السكين مهيش ماضية، لأنه عذب مخلوقا، عذبه وعذبه بهذه الطريقة. وسيدنا قال في كل كبد، في كل ذي رطب كبد، يعني أجر، كل حيوان راه عندك في أجر إن أحسنت التعامل معه، وعندك أجر إن أحسنت الذبحة أو الذبح لهذه الذبيحة.
0: نعم شيخ، هل يجوز للمرأة أنها تذبح؟
1: يجوز أنها تذبح، ولكن الأفضل أن يكون الرجل. فإن لم يوجد الرجل وذبحت فذبحها جائز بحول الله،
0: ثم حط مشكل
1: ما ثمش مشكل، ولكن بوجود الرجل الأفضل أن يتقدم الرجل في عملية الذبح.
0: نعم كذلك تقول لك أختنا عائشة، تقول لك هناك من العائلة شكون يفطر افطر في رمضان، يفطر في رمضان متعمد وما يرجعش، وتقول لك توا يحب يسأل شنو يعمل.
1: أولا انتهاك حرمة الشهر ذنب عظيم، ولو صام الدهر كله فلن يكفر عن خطيئته، ولكن رحمة الله أوسع من ذلك كله بحول الله. إذا كان عنده رمضانات ونقول وكان متعمدا، فلو نقول وفقا لما عليه المالكية لعسر عليه القضاء والكفارة، يعسر عليه كان يقول كل نهار عليه كفارة ست صيام 60 يوما، ولكن يمكن أن نقول وفقا لما عليه الشافعية والحنابلة، وأنه من أكل أو شرب متعمدا فعليه قضاء ذلك اليوم، إذ أنهم لا يجبون الكفارة إلا في الجماع.
0: نعم.
1: فنقول خون هذا وفقا لهذين المذهبين يمكن أن يقضي الرمضانات الفائتة عن كل يوم أفطر فيه يقضي يوما، فبالتالي إذا كان عنده 4 سنين 5 سنين كان يفطر فيهم متعمد.
0: نعم.
1: يقضي 4 أو 5 شهور.
0: نعم شكرا شيخ. كذلك عن أختنا جميلة من تونس تقول لك هي في رمضان عمرها 77 سنة مضت في عمرها، تقول لك صمت جمعتين الأولى من رمضان والجمعة الثالثة والرابعة آخر رمضان، تقول لك مشيت عملت عملية وفطرت فيها، عملت عملية على عيني وفطرت، وتقول لك أنا خرجت فلوس. سألتها قلت يا أخي أنت ما تنجمش ترجع؟ قالت لك أنا عندي برشا أمراض وكنت صيم ندوخ وليت خرجت فلوس.
1: إذا كان عندها نعم، إذا كان عندها هذا المرض المزمن بحيث يشق عليها صيام رمضان القضاء، يشق كنقولوا أنه يشق يعني يصعب يعني بتعب، فتولي كما عملت هي، تولي يعني تعمل للفدية، أي أنها تطعم عن كل يوم أفطرت فيه، تطعم مسكينا، طلع له وجبة طعام مشبعة مجزية، وتقدر الأيام وتخرج على قدر الأيام إطعاما لي عن كل يوم مسكين.
0: نعم شكرا سيدي. كذلك تقول لك أختنا جميلة النوافل، قل كان بعد كل صلاة نصلي ركعتي النوافل إلا بعد صلاة الصبح، هل جائز هذا العمل نعمل فيه جائز غير جائز؟
1: أولاً هو جائز إلا بعد صلاة العصر، إلا نافلة بعد العصر.
0: نعم.
1: مش نافل بعد العصر،
0: العصر والصبح.
1: والصبح
0: نعم،
1: لا نافلة بعد العصر ولا نافلة بعد الصبح، فبالتالي يمكن أن تتنفل قبل صلاة العصر يجوز.
0: نعم.
1: حتى ولو أذن العصر وقبل أن تصلي العصر
0: نعم
1: يجوز لها التنفل، فبالتالي يمكنها أن تتنفل قبل العصر، ويمكنها أن تتنفل قبل أذان الفجر.
0: نعم.
1: وذلك أفضل لها، وذلك وقت مبارك تشهده الملائكة، فيمكن أن تتنفل في ذلك الوقت. وخيرا فعلت، وأنها تجعل مع كل فريضة نفلا سواء كان قبلا أو بعدا، هذه إضافة طيبة مباركة، والنفل يعتبر كالسور الذي يحصن الفريضة من التهاون، والشيطان لن يستطيع أن يأتي إلى الإنسان في الفرائض إذا كان متنفل، يجيب في النوافل ما يجيبش يصله إلى الفرائض، فإن لم يجد سورا اللي هي النوافل يولي يوسوس له في الفرائض.
0: كذلك تقول لك أنا دائما صلاة الشفع والوتر أصليها مباشرة بعد صلاة العشاء، تقول لك خاف نرقد ويفوتني. نعم. الوقت وما نصلي يمشي، تقول لك جايز أو غير جايز؟
1: لا هو جايز بحول الله أن نصلي صلاة الشفع والوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ولكن لمن أراد أن يتنفل ولو أوتر يمكنه أن يتنفل. قال ولكنه يجعل بين وتره والنافلة فاصلا، مش رد سلام أنا هنا من صلاة الوتر نقوم نتنفل، وإنما يجعل فاصلا. وإذا أراد أن يتنفل ويعني يجعل من هذا النفل ملحقا بصلاة فريضة العشاء يولي أخر الوتر بعد النفل. أما من تنفل وأمكنه أن من أوتر وأمكنه أن يتنفل بعد ذلك فليتنفل.
0: نعم. كذلك عن ناس إبراهيم بن زرد يقول لك أنا نصلي العشاء وبحكم تو أنا العشاء ولا مخر، يقول لك أنا نمشي نخدم الصباح فلاحة، تحية لكل الفلاحين اللي قاعدين يشتغلوا في ميدان الفلاحة، يقول لك ما باش نصلي قيام نقوم في الصباح في نصف الليل ولا بعد صلاة العشاء نرقد نقوم نصلي قيام الليل، يقول لك ما يمكنش نولي نتعب، يقول لك نولي نصلي العشاء ونصلي بعده 8 ركعات وننويهم قيام ليل، هل هذاك جائز أو غير جائز؟
1: حول الله، هو قيام الليل يبدأ بعد غروب الشمس بحول الله. نعم. إلى قبيل صلاة الفجر كلها ليل.
0: نعم.
1: فأتم الصيام إلى الليل، ربي قال الليل هو بغروب الشمس يدخل الليل، فبالتالي يسمى قيام ليلا بحول الله والحمد لله. فمن فعل هذا وتنفل بعد صلاة المغرب يندرج ذلك في قيام الليل، فيعني فأبشر بأنك قمت الليلة بتلك الركعات.
0: نعم. كذلك يقول لك صيام يوم عرفة، يقول لك أنا صمت يوم عرفة لكن في العشية غلطت شربت الماء، وبعد ما شربت فقت نلقى روحي صايم علقت الصيام، يقول لك هاي تحسب لي النهار ذاك أو لا؟
1: أي نعم، بحول الله تحسب له، لأن عندنا نحن في المالكية من شرب أو أكل في صيام التطوع ناسيا أو ساهيا فلا يقضي ذلك اليوم، وإنما يعلق ويواصل صومه ولا يقضيه، وله أجر الصائم بحول الله
0: بإذن الله. كذلك عنا أختنا أمال من تونس تقول لك أنا صليت الفجر لكن في الركعة الثانية اللي هي الأخيرة من صلاة الفجر عوض باش نتحي ونزكي بعد ما تحيت ولا باش نتحي ونزكي، تقول لك قمت للركعة الثالثة ما فقت بروحك في الركعة الثالثة، تقول لك كملت صليت الركعة الثالثة وهبطت تحيت وزكيت، وتقول لك عملت سجود قبل السلام.
1: لا ما يجيش هكا أختي. نعم. يعني عملت خلط.
0: نعم. أمال ركز على الإجابة على الشيخ اللي قلت لك ركز بس تفهمها. نعم.
1: عملت خلط. فمن صلى الفجر والفجر هو ركعتين مش أربعة.
0: نعم.
1: وتفطن وهو في الركعة الثالثة من قيام.
0: نعم.
1: يجلس مباشرة إلى موضع التشهد ويتشهد ويرد السلام ويعمل سجدتين بعد السلام.
0: نعم.
1: وإذا كان كملت ركعة بعد تفطنت وأن هذه ركعة راهي ثالثة تولي تحي وتعمل التشهد وتسجد سجدتين بعد السلام.
0: نعم.
1: أما هي كملت الثالثة وهي تفطنت وهي في القيام المفروض أنها تنزل وتتشهد وتترد السلام. نعم. وتعمل سجدتين بعد السلام، هي كملت الركعة وهذا يمزمش نكمله، احنا خضر كملنا عن وعي، عملنا إضافة إلى. نعم. ما ليس من الصلاة عن قصد ووعي، ثم زيدوا نعمل سجدتين قبل السلام، فبالتالي بهذه الطريقة تبطل الصلاة.
0: هي توصل اللي صار،
1: هي الفجر ما عادش يتقضى،
0: الفجر ما يتقضاش. نعم. إذا مشى الفجر ما عادش يتقضى نصلحه.
1: نعم. هاني معلومة ليها إن شاء الله.
0: نعم. نعم. كذلك تقول لك أن ربي سبحانه وتعالى في سورة الحج في الآية 52 تقول لك يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تحب تفهم تفسير معاني كلمة هذه الآية الكريمة؟
1: أولا هو ما أرسلنا من قبلك، لأن الشيطان ليس لرسول الله عليه سبيل.
0: نعم.
1: وإنما كانت الأنبياء السابقين، هذا. نعم. الملحظ الأول.
0: نعم.
1: الملحظ الثاني أن النبي كان يدعو قومه وهو يتمنى هداية قومه.
0: نعم.
1: حريص على هداية قومه، فلما يتمنى هداية قومه يأتي الشيطان ليلقي في خاطره. نعم. أنه يفعل شيئا يرضي قومه.
0: نعم.
1: من خلال حرصه على هدايتهم يعمل حاجة يرضي قومه.
0: نعم.
1: ولكن هذه ما يلقيه الشيطان عند وجود أمنية النبي في هداية قومه من أجل أن يرضي ذلك القوم، هو كأنه أراد أن ينحرف بوجهة النبي من إرضاء الله إلى إرضاء القوم.
0: نعم.
1: قد يكون على حساب ربما شرعة من الشرائع، أو على حساب طريقة من طرائق الدعوة، أو إلى غير ذلك. فيلقي الشيطان يلقى فرصة محبة النبي وحرص النبي على دعوة قومه وأمنيته في أن يؤمن قومه به وبدعوته، يجي الشيطان يلقي، يعني يريد يعني يستغل ذلك الشعور النبوي الحريص على هداية القوم. ربي سبحانه وتعالى محصن الأنبياء والأنبياء معصومون، فأن الله سبحانه وتعالى يزيل ما يلقيه الشيطان في نفس النبي، يزيل أي ينسخه أي يبطله، وبعد ذلك لا يتكلم النبي إلا بوحي الله وبما يرضي الله، وليس للشيطان على الأنبياء سبيل، حتى وإن ألقى فإن الله ينسخ ما يلقي الشيطان، وتبقى دعوة الله هي دعوة صادقة صافية لا شوائب شيطانية فيها.
0: نعم. كذلك تقول لك شيخ الساعات، تقول لك هي أنا نمشي في حاجة أخي ولا أختي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه خير له من اعتكافه في مسجدي هذا. تقول كذا، تقول أنا نحب نطبق هذا الحديث أو نعمل بهذا الحديث، لكن تقول لك سبحان الله أنا توا تعبت، ما نمشي نقضي حوايج الناس ونمشي مع هذا الاسبيطار هذا تقول أنا تعبت وما عادش نجم نقضي. تقول يا أخي كنت وقف عند هذا الحد يكفيني، معناها ربي يعطيني أجري، معناها
1: حولها هو الأجر موجود،
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
1: ويبقى بحول الله ربي يعطيك الأجر على النية، لأنك أنت بنيتك تقول كان عندي أنا الطاقة الجسدية والطاقة المالية والطاقة النفسية، كنت تمشي إلى قضاء حوائج الناس، ولكن ليست لي طاقة الآن، فربي يعطيك على نيتك ويكون لك أجر العمل بحول الله. وأفضل عبادة نتقرب بها إلى الله هو قضاء حوائج الناس.
0: شكرا سيدي شيخ، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل مع بعضنا ثم نعود لبرنامج فقه الحياة.
2: بالله من الشيطان الرجيم.

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: عيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني فيه صلي لي
0: أنا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خل صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التحية موصول لفؤاد اليعقوب، التحق بنا الآن. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. هناك مكالمة على ما أظن. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، مرحبا سيدتي. اسمك الكريم.
3: عايزك ضربي. نحب نسأل الشيخ.
2: اسمك أختي الغالية.
3: المرأة شنو الحدود اللي تحطه اللي تحط الروايح قبل ما تخرج؟
2: اسمك
3: معناه المسموح.
2: اسمك اسمك.
3: نحب نسأل
2: اسمك أختي.
3: الكعب.
2: اسمك
3: الكعب المسك.
2: اسمك شنو اسمك أختي الغالية؟
3: اسمي سلوى. سلوى من تونس.
2: سلوى من تونس.
3: اسم مستعار من
2: ما يسالش. نعم حي. سلوى من تونس. نعم.
3: قلت لك الروائح المسموح بها للمرأة باش تحطهم تيجي خارجة.
2: نعم العطور.
3: والمسك ذاك حجر المسك مسموح به كي نحطه عادي ذاك ما يخش حكم العطر. والعطر الدبوزة ذاك ما يسالش. ومعني شنو لازم الكل معني شنو الروائح بالخط الحجر المسك ذي خط اسمع فيما حديث كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم في الحج يقول لهم حطوا مسالش في جبينكم النساء.
2: واضح
3: لل...
2: عندك حاجة أخرى؟
3: ما نعرف.
2: عندك حاجة أخرى؟
3: طوي يقول لنا يعيسك.
2: عندك حاجة أخرى؟
3: ليه مثل بارسة مثل شيزي طوي خلي
2: واضح
3: مرة
2: أخرى. واضح سيد.
3: يعيسك يعيسكم عيسك.
2: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا. اسم الكريم.
4: اسم الكريم. أمك زهرة.
2: أمي زهرة. مين أمي زهرة؟
4: من المرو.
2: مرحبا أختي الغالية.
4: الله يخليك. عايز ولدي الغالي.
2: شكرا. مرحبا أمي الغالية.
4: أحوالكم أنتم لديك.
2: يبارك في عمرك لله. نعم
4: والله يتوحسكم. عندي بس ما عنديش راديو بس نتحصل على إذاعة الزيتون.
2: ربي يبارك فيك أمي الغالية. نعم تفضلي.
4: الله يخليك. والله أنا عندي سؤال. أولا أنا عاملة بروتيز حسيت مركبة ركبة.
2: نعم.
4: اليمين وزات لي سارة ولت مقلقتني معاش النجم أنا مثلا نغسل سجين. أنا نتوضى نستنجى ونتوضى أما سجين ما نجمش نغسل. لا نجم نطبس لا نجم نهزهم باش نصب عليهم الماء. باقي نسيمن أنظر يجوز ولا ما يجوز.
2: ساقيك للزوزة.
4: زوزي.
2: نعم.
4: وسؤالي الآخر أنا مثلا نصلي العشاء.
2: نعم.
4: ونصلي السفع وبعد التالي نصلي قيام الليل مثلاً 4 ركعات ونختم بالوتر. أنت صحيح ولا غلط؟
2: ورا بعضها ما؟
4: أي ورا بعضها.
2: نعم.
4: أنا شي نلقى راحتي آخر الليل. أنا عندي
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟
4: أنا تلقاني آخر الليل بس نجم أنا نعمل نلقى راحتي مثلاً بعد ما نكمل نقرأ شوي قرآن.
2: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
4: أكهو.
2: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: مرحبا. اسم الكريم.
5: اسمي هاجر من سيدي بوجيد.
2: هاجر.
5: ايه
2: هاجر سيدي بوجيد. مرحبا يا هاجر.
5: ربي نحب نسأل على الميراث. عندي بابا توفى وانا مريضة ما نجمش نختم وبابا ما كانش يصلي. كيفاش هي ترى نور لما نفتوش على خاطرنا مريضة وامي ارملة عمرها فوق من 64 سنة حتى نفهم يعني ما نجمش نخدمنا. هل ترى نجم نور ولا لا؟ وجي ماما جي رايت التقاعد جهة الامي هل ترى نخدم ها جي رايت التقاعد ولا لا؟ ما فهمت.
2: انت والدك متوفي.
5: والدي متوفي.
2: عندك ذكوة اولاد
5: اخوة؟ عندي اخوة ذكورة بالذكر مثل حظ الانثيين.
2: معناها هل تسأل عندك حق في الميراث ولا ما عندكش؟
5: عندي حق. نفهم وقالوا ما يصليش ما يرثوش.
2: شكون قال لك هذا؟
5: والله في بالي هكا انا.
2: وانت تصلي ولا ما تصليش؟
5: البابا بابا هو ما يصليش.
2: باباك ما يصليش.
5: ايه
2: وش دخل هذا في هذا؟
5: ما هو على خاطر قالوا ان البابا ما يصليش ما يرثوش.
2: اي لو هو كرزق تاع باباك طبعا مثل نمشي بالعقل ناخذ حد عقلي. معناها انا والدي عنده برشا رزق برشا ورث زيتون وهناشر وفلوس وسيارات وعقارات. معناها اذا والدي ما يصليش اذا والدي ما يصليش ما شنو نعمل لهم كي هو ما يصليش؟ لوحوهم نعطوهم للناس الاخرين؟
5: لا مش هكاك، خاطر في بالي سمعت هكا.
2: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
5: لا لا.
2: عاودي قلتي سؤال، أنت تنجم تكوني شركة في الجرايد مع أمك؟
5: إي مع أمي.
2: إي؟
5: إي هل ترى نقطة الجرايد مع أمي ولا لا؟
2: نعم. عندك حاجة أخرى؟
5: لا لا.
2: شكرا. نعم نمر للمكالمة، أخذ معي تسمع المكالمة الإجابة، نمر المكالمة الهاتفية الأخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
6: الله يسرك. أم محمد يرحم والديك.
2: شكرا. منين أم محمد؟
6: بنعرس.
2: بنعرس، مرحبا لالا.
6: يسرك يرحم والديك. بالله أنا قدم كان ممكن تعدي وهالي.
2: نعم
6: كان ممكن تعدي وهالي. عايز
2: شنو نعدي لك؟
6: نعم
2: شنو باش نعدي لك؟ شنو هي؟
6: نعم باش نكلمك.
2: يتفضل نسمع فيك أختي.
6: لا قل لي أنا في الصلاة نتاعي فهمتني نبدأ نصلي أموري واقفة وكل شيء فهمتني ننسى ركعة.
2: تنسي ركعة؟
6: ننسى ركعة كل ثلاث ركعات ما ثلاث ننسى ركعة نعمل ركعة.
2: أمي الغالي امشي البلاصة فيها صوت واضح باش نجم نسمعك. قلت لك أنت تبدأ تصلي أنت تبدأ تصلي وتنسي ركعة. ألو قطعت المكالمة على راسنا. خلينا نعود شيخ ناخذ عنا مكالمة. عنا سؤال يظهر لي من شبكة التواصل الاجتماعي، يقول لك ممكن التصديق في الصلاة؟
7: ممكن
2: التصديق مثلا صدق الله العظيم كما البس من أول السعادة
7: في الصلاة؟
2: أي نعم.
7: لا هو الخلاف الواقع هي في الاستعاذة والبسملة.
2: نعم.
7: وليس في قولنا صدق الله العظيم، وإن كان من قالها فصلاته صحيحة، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فمن قال صدق الله العظيم فهو أصدق القائلين.
2: ما فيش مشكل معنا،
7: ما فيش مشكل بحول الله.
2: نعم.
7: لكن هذا لم يجري به العمل في مذهبنا، أننا يعني لا نبسمل مثلا في صلاة الفريضة. نعم. ويمكن أن نبسمل في التطوع والنافلة، ولكن إن أتممنا السورة يعني قراءة السورة في الصلاة نركع.
2: نعم.
7: وإن قلناها فلا إشكال ولا حرج، ونقولها عند التلاوة عادة إذا أردنا أن نتوقف بعد التلاوة خارج الصلاة، أن نقول صدق الله العظيم أو ما. نعم. يشبه ذلك، فكل ذلك جائز إن شاء الله
2: بإذن الله السميع العليم. باهي. كذلك الشيخ عن سلوى من تونس تقول لك ما هو المسموح به بالنسبة للمرأة في وضع العطور والروائح وحجر المسك؟ نعم
7: نعم.
2: عند خروج من البيت.
7: والقاعدة عموما ألا تكون المرأة محل فتنة في الفضاء العمومي، عادة ألا تكون محل فتنة بجلب الأنظار إليها، ولكن لا يعني هذا وأن المرأة تبقى على ما هي عليه من روائح ربما غير طيبة، فالمرأة شأنها شأن الرجل من أخذ شيء من زينة تحفظ بها شكلها ووجهها، ولكن لا يكون ذلك يعني بشكل التبرج، لأنه ربي قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويمكنها أن تأخذ شيئا من الطيب بحيث أن الطيب لا يشم إلا منها وليس يترك أثرا لها بعد مرورها من ذلك المكان، أو أن يكون لها طيب يجلب الأنفاس من بعيد وشم الرائحة من بعيد، لأن ذلك يجلب الانتباه إليها والنظر إليها ومتابعة حركاتها وسكناتها، ولكن يمكن أن تأخذ شيئا من الطيب بحيث لا يترك أثرا في الفضاء العام يشمه من كان ربما على بعد أمتار.
2: نعم شكرا شيخ. كذلك من هناك من يسأل يقول لك الطبيب جراح أجرى عملية لمريض.
7: نعم.
2: لكن بعد عملية المريض توفى، يقول لك هل يترتب على الطبيب مثل ما يترتب على قتل الخطأ؟
7: نعم هذاك إذا كان مهمل.
2: نعم.
7: إيش اجتهد وقام بكل أدوات الاجتهاد، ولكن لأن الطبيب يقوم بدوره ويأخذ بالأسباب الناجعة، ولكن إن تبين وأن هناك خطأ طبي خطأ طبي لتقصير منه مثلا أو لغفلة منه لن الولي حمل يتحمل تبعات ذلك، ولكن إن بذل قصار جهده في أن يقوم بعملية ناجحة واستعمل كل أدواته المعرفية والعلمية إلا أن قدر الوفاة أسبق فهذا لا يتحمل شيئا بحول الله، إلا إذا كان مخلا. شو معناه مخل؟ أنه ما قامش بما يجب القيام به من التشخيص الدقيق أو من العملية الناجحة، هذا اللي يترتب عليه قتل الخطأ. أما إن اجتهد وأقام بدوره ووظيفته وتوسل بكل الوسائل العلمية ثم كان قدر الله أسبق فلا شيء عليه بحول الله
2: بإذن الله السميع العليم. كذلك عندنا أمي زهرة من بن عروس من المروج بن عروس تقول لك أنا عاملة ركبة تقول لك ما نجمش نغسل ساقي وليت التجأت للتيمم.
7: نعم، أولا نقول الأمنا إذا كانت قادرة وإحنا توا عندنا سباب يعني أغلب الناس بسباب في الدار تحط ساقة تحت الماء وتحط وتدلك بالساقة الأخرى فتولي تتوضى بهذه الطريقة وما تعدوش إلى التيمم، بحيث تدلك ساقها بساقها الأخرى أو رجلها برجلها الأخرى، نستعمل المصطلح القرآني رجلها برجلها الأخرى، يعني تدلك الرجل اليمنى لليسرى وتدلك باليسرى اليمنى فما تنتقلش إلى التيمم. إن لم تستطع ذلك وكان معها في بيتها من بناتها ولا محارمها عموما يمكن أن يقوموا لها بهالدور، تحط ساقة تحت الماء وليصبوها على ساقها ويغسلوها لها. إن لم يكن ذلك ما كانش ذلك ما عندهاش المناول الذي يناولها ويعينها أو غير قادرة على دلك رجلها برجلها الأخرى تولي لهنا تمر إلى التيمم. إذن هي تشوف الحالة اللي هي أصلح وأرتح ولكنها لا تتعجل التيمم قبل إيجاد الحلول كما تحدث.
2: نعم، كذلك تقول لك أنا نصلي العشاء والشفع وبعدين نعمل قيام ليل 8 ركعات 4 ركعات ما تيسر لها وبعدين تقول لك نختم بالوتر، هل هذا صحيح أم لا؟
7: نعم هو صحيح بحول الله.
2: نعم.
7: أنها جعلت آخر صلاتها وترا امتثالا للحديث النبوي اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فهذا أمر جائز بحول الله والأمر صحيح إن شاء الله.
2: شكرا سيدي، خلينا نأخذ مكالمات الهاتفية الموالية. السلام عليكم.
8: السلام
2: عليكم. مرحبا، ارفع صوتك خويا باش نجم نسمعك.
8: أنا اسمي سلاح بن عروس.
2: نعم
8: سلاح بن عروس.
2: سلاح بن عروس، نعم.
8: نحب نقدم تحية للشيخ في قسم الجلسة.
2: نعم بارك الله فيك.
7: شكرا وبارك لكم.
8: حسن حديث يقول يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد
2: يرفع حديث. ما نسمع فيك بالباقي يا أخي الغالي، أرفع صوتك شوي ولا أمشي المكان فيه صوت واضح، نسمع في صوتك بعيد برشا.
8: يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يعادل 1000 ركعة. حب نشوف ما صحة هذا الحديث.
2: نعم.
8: ونحب الله يا شيخ، أنا قاعد نداوي في عيني، نحب يدعي لي بس ربي يشفيني.
2: ربي يشفيك خوي الغالي.
8: ونقدم لكم تحية ونحبكم برشا وبرنامج ناجح والله.
2: شكرا بارك الله فيك حبيبي. شكرا
8: ربي
2: عايشك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
9: ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بارك الله فيك. وعليكم السلام سيدتي، الاسم الكريم.
9: وعليكم مبروك.
2: يبارك فيك أختي الغالية.
9: كل عام وانتم حيين بخير للشيوخ الكل.
2: وانتي بالأمثل أختي الغالية، الاسم الكريم.
9: عايشك إن شاء الله. عندي زوجة سهلة.
2: اسمي، أعطيني اسمك أختي.
9: اسمي منيا من كيف ما تمديت تجروي.
2: مرحبا أختي منيا.
9: ويا بشير، احنا ذبحنا الضحية اما كذبحنا قريبنا هو اللي ذبحنا اما ما يصليش هو الوليد ويشرب، قالوا لنا ليك باش يذبح لكم ولد يشرب وضحية ما تذبحش، واحنا ذاك هو قريبنا هو يذبح لنا، قال للوالد الله يرحمه الوالد توفى.
2: نعم
9: نعم. هي قالوا لا، قال لك الضحية لازمها انسان يكون مصلي
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
9: والسؤال الثاني على اسمها على العقيقة، فرائض العقيقة، خاطر كل إنسان شنو هو ليبو؟
2: كيفية العقيق؟
9: صحيح. وخويا بشير نطلب منك طلب.
2: نعم.
9: خاطر احنا اللي هنا في الولاية، في حكي الولاية أو في المعتمدية ما لقيناش كتب السيرة النبوية، حتى بعثت عليه لتونس ما سماش، ما كتبش ما يجيبش لنا.
2: نعم.
9: يا ليت يا ليت يا ليت. طب حشتي بكتب السيرة.
2: نبعث لك أختي غالية، أبعث لي اسمك ورقم.
9: الله
2: يبارك فيك. أبعث لي اسمك ورقم الهاتف نتاعك باش نتصل عليك ونبعث لأختي الغالية إن شاء الله.
9: إن شاء الله تصل البرنامج من جمتيعكم وما تحصلش ما يعدونيش.
2: ليس ليس خذ رقمي أختي، اتصل بي وابعث لي رسالة ونبعث لك. خذ رقمي من الموزع الصوتي وابعث لي رسالة بإذن الله نبعث لك. لا
9: كيفاش نتصل؟
2: اطلب 71 136، قل ما اعطني رقم بشير طيب يعطوك الرقم. لا لا، وابعث لي رساله، حط لي فيها اسمك ورقم الهاتف نتاعك ونبعث لك. كي نبعث الجوائز نبعث لك اختي.
9: عندك في كل وقت انا نطلبها.
2: مرحبا في كل وقت. مرحبا. عندك سؤال اخر؟
9: بارك فيك.
2: شكرا. بارك الله فيك. شكرا. نمر المكالمه.
9: دعوه الخير للوالد بالله،
2: ربي يرحمه يا رب.
9: راهو زيتوني وقاري فرع زيتون، الله يرحمه.
2: ربي يرحمه. نمر.
9: عايش.
2: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا. اسمك كريم.
10: اسمي ربح من القصري.
2: مرحبا ربح
10: من
2: القصري. نعم لله.
10: بالله سلمت الشيخ الحاج هيثم عليكم وكل على إذاعة الزيتونة، وعليكم أنتم وكل وعلى كل عائلة في تونس.
2: نعم بارك الله.
10: يعتبر كل عائلة ولدها مشى حج السنة، الحمد لله إن شاء الله حج مقبول.
2: ربي تبارك لك إن شاء الله.
10: وإن شاء الله زيدتكم يكرمكم ربي الناس الكل صالح.
2: عايشك ربي فضلك يا لله.
10: بالله عندي سؤال على الوالد. الله يرحمه، مات في الحج عام 92.
2: نعم.
10: لكن هو في آخر حاجة على ما قالونا في طوفة الوداع، يعني في آخر حاجة في المسجد الحرام
2: طواف الوداع،
10: كمل 7 أشواط متاعو، وثم شكون شافو في الإيطاج الأول هو يدور.
2: نعم.
10: وكمل الأشواط متاعو يشرف الملك إنه عفاكم الله ضربته الشمس وشوية طاح قدام المسجد توفى.
2: نعم.
10: يعني وصلوا للسبيطار جاتوا الإسعاف ما تعرف أنت كيف.
2: نعم نعم.
10: لكن كل واحد يقولنا هاو ناقص ركن، هاو شافوه في عرفات، شافوه في، لكن كل واحد وش يحكي يعني. تعرف كل مرة يعرضني واحد يقول لي ناقص ركن، والله أنتم تعرفوا ومانيش فقيها، أنا ما نعرف، حبيت نسأل.
2: هو أنت متأكدة هو وقف في عرفات ولا؟
10: ايوه هو شافوه في الخيام ومن بينهم شفت المراه جات وقتها بشويه وعينيك حمر، قالها لا ما تقوليش الوفد الطبي، نحب نكمل حاجتي.
2: واضح واضح. نعم.
10: انكم هو يعني تقوى على نفسه باش يكمل الحاجه، والله يرحمه ان شاء الله.
2: الله يرحمه، ربي كتبها له
10: الجنه نحن وهو.
2: شكرا.
10: هو
2: اللي عمل. نعم ربي كتبها له ان شاء الله.
10: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
10: خاطر يقولوا لنا ركن ما عادش اخر ركن شنو هو تعرفوا انتم. ها
2: نعم نعم تو الشيخ يجاوبك. لا
10: بالله تم حاجه اخرى اذا امكن.
2: نعم.
10: نتوجه بالشكر لفضيله الشيخ الدكتور المعاكس في بلقاسم.
2: نعم.
10: مره هكا قال لي بتور عندي برشا ديون.
2: نعم.
10: والله تفضلت على نقرا في الواقع. نعم الواقع ان شاء الله ناخذ كتاب خطوه كبيره عن طريقكم انتم ان شاء الله.
2: نعم.
10: ونصلي على النبي ينصحني شنو ايات اخرى نقراهم بالله، خلي نتفرد من الديون وان شاء الله ربي يخلص حلنا.
2: ربي يخلص حلنا كل. واضح تو جاوبك الشيخ لاله.
10: من حسن اخلاقكم.
2: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمه المواليه والاخيره في هذا البرنامج على ما اظن. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
2: مرحبا. اسم الكريم سيدي.
11: برهان من المرسى.
2: برهان من المرسى. مرحبا سي برهان.
11: جزاكم الله خيرا.
2: مرحبا بكم
11: ان شاء الله. السؤال حول العطور البرفار.
2: نعم.
11: العطور اللي فيها الكول اللي هي نجسه على الثياب معناها نجم نحطها ونصليه ولا لا؟ بارك الله فيكم.
2: نعم
11: البرفاب للقال هي نجسة.
2: نعم نعم شكرا بارك الله بارك فيك. الله شكرا أقل معي يا سي برهان تو نجاوبه.
11: بارك الله فيك.
2: شكرا شيخ. خلينا نعود لنجيب على الأسئلة. خلينا نبدأ بسؤال سي برهان يقول من المرسى يقول لك العطور اللي فيها للكول وقت ما نعملوها نجم نصلوا بها أم لا؟
7: نعم مما قاله شيخ محمد الأخو عليه رحمة الله. نعم. لما سئل مثل هذا السؤال هو أخونا من المرسى.
2: نعم.
7: شيخ الأخوة من ذلك من تلك المنطقة عليه رحمة الله وإن كان بعد ذلك في جهة تونس مونفلوري ويعتبر شيخ الأصول الفقيه الذي لا يجارى في زمانه وفي عصره عليه رحمات الله.
2: نعم.
7: سئل مثل هذا السؤال البارفان هذه الألكوليك الفهل الكول قال إذا كان عملها واحد ما يصليش مباشرا بعد يخليها تشيح وبعد يصلي فصلاته صحيح.
2: نعم.
7: فماشي حتى إشكال في ذلك قال فصلاته صحيحة ولكن لا يكون البرفان ذيك تتقاطر مع جسده.
2: نعم.
7: وهو يصلي قال لي خليها تشيح شوية يضربها شوية هواء ومن بعد يصلي يكون أثر أكل الكول مشاع مع الهواء بحول الله. وهذه فتوى من الشيخ يعني سمعتها منه عليه رحمة الله ولا أريد أن أضيف ما قاله الشيخ أو أضيف كلاما فوق كلام الشيخ ونحن نعتقد في أن كلام مشايخنا هو كلام صدق بحول الله لأنهم ينطقون من مشكات معرفة الوحي والحمد لله.
2: نعم شيخ انطلاق من الكلام اللي قلته نتاع الشيخ الله يرحمه انطلاق من كلام سي برهان نستخلص أنا نشوف نسأل سؤال آخر. كذا الإنسان مضطر باش يعمل الكول في بدنه باش يداوي باش يمسح جراح باش يعمل الكول وهو عمله وجات وقت الصلاة.
7: نعم
2: شنو يعمل؟
7: نعم هذا كما حكيت أنا حبيت أتقيد بك

0: نعم.
1: فسمعت منه يعني هذه الفتوى التي أفتى بها لما سئل عن مثل هذه المسألة، وأن كنت رأيت مشايخ أخر كانوا يستعملونها ولا يرون فيها حرجا،
0: نعم،
1: على اعتبار أن الأحكام مرتبطة بعللها،
0: نعم،
1: وعلة الكحوليات حرمة هو من حيث الإسكار ومن حيث الشرب،
0: نعم،
1: لا من حيث التداوي بها. يعني
0: كذلك شيخ عنا أخت هاجر من سيدي بوزيد تقول لك يا أخي والدي ما يصليش، نجم نأخو نورثوه
1: ولدها ما يصليش.
0: أي نعم. نجم نورثوه، قالوا لا لو اللي ما يصليش ما يورثوه.
1: لا ما مشيوش المسألة هذه، ولذلك أنت كي طرحت مال المال نسيبوه ولا نطيشوه ولا نعطيوه لإنسان آخر، فبالتالي من حقك هذه التركة وهذا الميراث، لأن احنا عندنا تارك الصلاة لا يكفر، وإنما هو عاص بتركه للصلاة وليس بكافر.
0: نعم.
1: فبحول الله يجوز لنا أن نرثه وأن نغسله وأن نصلي عليه وأن ندفنه في مقابر المسلمين، ويعامل معاملة المسلمين، لأن الدخول في الإسلام بالشهادتين ابتداء، فبالتالي لك الحق في ميراثه وفي هذه التركة التي تركها.
0: نعم. تقول لك كذلك يا أخي نجب أنا زاد نارث مع أمي جيراي نتاع والدي.
1: هذيك فيها قانون الآن، والقانون يقول، والقانون كذلك هو له هذا الجانب الشرعي، وأن الجراية هي للزوجة إلا إذا لم تكن الزوجة موجودة، فتنتقل طبقا للقانون إلى الابن إلى البنت حتى تتزوج، وهذا حفاظا على مكانة البنت.
0: نعم.
1: إذن فالجراية هو من حق الزوجة، كما لسميه الآن منحة الدفن وغير ذلك، هو من حق الزوجة وليس من حق غيرها.
0: نعم. كذلك عن أم محمد بن بن عروس تقول لك أنا في الصلاة نسيت ركعة.
1: نعم.
0: مثلا في الرباعية ولا أي صلاة.
1: نعم.
0: نسيت ركعة، كيفاش ترقع الصلاة متاع هذه؟
1: إذا نسيت ركعة وكانت بالقرب تقوم جيب ركعة أخرى وتسجد سجدتين بعد السلام، وإذا كان بالبعد يعني بعد ما طال الزمن أو انفضت عن ذلك المكان تعيد صلاتها.
0: نعم. كذلك عن سي صلاح بن عروس يقول لك ثم حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يرفع ما يشاء بقدرته، هذا الحديث لو تذكروا شيخ يقول اللي الحديث هذا هل هو يعدل أجر بيتركعة، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟
1: لا غير صحيح. هو شوف ثم برشا يعني أحاديث تشجع على أعمال دون أعمال.
0: نعم.
1: وإحنا عندنا أفضل عمل هو أن يكون العمل بالعمل وليس موقوفا على القول، يعني أن الأجر يكون أعظم إذا كان له أثر أعظم.
0: نعم.
1: ما يجيش يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. فبالتالي كذلك الذي يعمل لا يستوي مع الذي لا يعمل. فكم من إنسان يريد أن يكتفي بالإنزواء مثلا وبالدعاء، والدعاء أمر مطلوب، ولكن الذي يعمل بمقتضيات الدعاء يكون أجره أعظم.
0: نعم.
1: احنا مثلا جي نقول اللهم انصر فلسطين، اللهم أعز فلسطين، اللهم انصر إخواننا، كلام دعاء هذا أمر مطلوب، ولكن أن يكون العمل على أرض الميدان نصرة لإخواننا يكون أفضل من الذي انزوى واكتفى بالدعاء.
0: نعم.
1: فبالتالي صلاة 100 ركعة أفضل من أني أنزوي وأقول كلمة فقط.
0: نعم.
1: فحتى من حيث البعد الشرعي.
0: نعم.
1: لا يستوي الذي يعمل من الذي يقول.
0: نعم. كذلك عندنا منية من الكاف تقول لك نحن في الأضحية تاعنا جارنا ولا قريبنا اذبح لنا، لكن هو ما يصليش ويشرب، قالوا لنا الأضحية نتاعو غير جائزة.
1: هذه كذلك من ضمن المشكلات ومن ضمن التساؤلات. نقول الأضحية نتاعو جائزة والحمد لله، ولكن إن كان هناك مصل يتقن الذبيحة فالأفضل أن يتقدم المصلي الأفضل.
0: نعم.
1: إن لم نجد مصل أو تمشي تأخذ اللحم حتى من الجزار، قد تمشي الجزار اللي يذبح في الشات ما يصليش، قبل ما تأخذ من عنده الحم تسأل أخي تصلي ولا ما تصليش، ما تأخذ الحم وتروح.
0: نعم. ما هي اللي هناك هي مثلا الأخت هذه منية هي تجب تذبح،
1: أي تولي هي أفضل،
0: تولي هي تذبح هي أفضل
1: إذا كانت هي تصلي وتأدي واجباتها الدينية.
0: نعم.
1: تولي هي أفضل من هو أنه ما يصليش ويزيد يشرب الخمر.

0: معناه إذا عندنا أسرة في الدار
1: نعم.
0: المرأة تصلي، لكن للأسف الراجل كما قلنا زوجها ما يصليش ولا يشرب، تولي تذبح المرأة أفضل،
1: تولي المرأة تذبح أفضل من أن يذبح من لا يصلي ويشرب الخمرة.
0: نعم. كذلك أختنا منية تقول لك كيفية العقيق.
1: نعم.
0: كيفية
1: العقيقة هي نعم. أن يعق على الرضيع إذا بلغ 7 أيام، وكان يسمى في اليوم السابع، ما يسميش من هرلول كما نعمله احنا، تو تغيرت يعني، تولد في السبيطار ما تخرجوا الا ما يكون الاسم معه يعني. كان سابقا يعني يتسمى في اليوم السابع، ويعني يعق في اليوم السابع، نعمله له عقيقه بان نذبح شاة، نذبح شاة وناكل منها ونتصدق، والعقيقه تدفع على الطفل ام الصبيان كما يقول، اللي ام الصبيان السبي احنا بالمصطلحات الدارجه التابعه اللي هو القرين.
0: نعم.
1: لان لكل له قرين، فالعقيقه هذيك تخفف ضغط الشيطان عليه من عرقله الحياه ومن المعوقات اللي عملها له في حياته. ذلك فالعقيقه السنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعق عليه في اليوم السابع، فان لم نجد في السابع فنزيد 7 أيام اخرين، فإن لم نجد في 7 أيام الثانيين نزيد 7 أيام الثالثين، فإن لم نجد نولي ونعق عليه في أي يوم، والإنسان مرهون بعقيقته ولو بلغ 80.
0: نعم. كذلك عندنا ربح من القصرين تقول لك والدي عليه رحمة الله حج عام 92 وقال لك توفى، وقال لك هو قالت لك عمل الطواف نتاعه في الحج، توفى في الحج، وبعدين قالت لك شافوه في عرفات وتوفى. قل لك أخي حج كامل لهنا،
1: والحمد لله الحج عرفة، وعرفة نعم. هو ركن من أركان الحج وهو الحج الأكبر، وهذا باتفاق على ركنية حج عرفات.
0: نعم.
1: فإذا كان وقف بعرفة وأتم ركن الوقوف بعرفة فقد أتم حجه بحول الله.
0: نعم.
1: ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه الحج وغيرها من الأعمال الصالحة.
0: نعم. كذلك ثم شكون يقول لك شيخ أنا بس نصلي وبنتي صغيرة نحب نعلمها الصلاة، يقول لك النجم نصلي أنا صلاتي بالجهر باش هي تسمع وتتعلم.
1: لا نجم بها، ما يجيش معنا مش ردوا سر ردوا جهر. وإنما الصلاة هي مجموعة من الهيئات ينبغي أن تكون وفقا لما ورد به الدليل.
0: نعم.
1: من هذه الهيئة ما يجيش أنا صلاة الظهر باش صليها جهر باش تسمع هي باش تتعلم، أنا نعلمها خارج الصلاة.
0: نعم.
1: ولكن يمكن أن أصلي بها، إن كانت الصلاة جهرية صليت جهرا، إن كانت سرية صليت سرا، وهي تصلي وراي من أجل أن تتعلم، وأعلمها قراءة الصور خارج الصلاة يكون بهذه الطريقة، لأن الصلاة واجب على كل مكلف، ما هيش لحظة تعليمية، لحظة تعليمية تكون خارج فعل الصلاة، صلاة واجب عليك معناها.
0: حتى ولو بنت تقول لك ناقصة سمع، حتى تقول لك ولو بنتي ناقصة سمع،
1: أي معنى شيء ولي يرفع في الصوت. أنا أحافظ على الصلاة كما ورد، الصلاة نعم. سرية وأن لا أسمع فوق نفسي.
0: حتى في النافلة؟
1: حتى في النافلة لا، في النافلة يمكن، نافلة يمكن أن أصلي جهرا.
0: معنى المرأة
1: تنجم تصلي. أي.
0: تنجم تعلم بنتها في مثلا في قيام ليل.
1: أي نعم.
0: في النوافل مثلا قيام ليل تنجم تحط بنتها وتعلمها بالطريقة هذه.
1: تنجم تعلم بالطريقة هذيك.
0: نعم.
1: لأن صلاة النافلة معناها ما فيهاش هذا الضابط من السرية السهرية وجهرية جهرية، وإن كان احنا عندنا صلاة المرأة كلها سرا يعني سواء كان في الفريضة أو في غيرها.
0: نعم.
1: فطريقة التعليم أفضل تكون خارج الصلاة بتعليمها القرآن، وتعليمها فعل الصلاة يمكن أن تكون من خلال المتابعة.
0: نعم.
1: نعم.
0: شيخ يظن يتوقف عند نعم. هذا الحد. بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: شكرا سيدي الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ بالقاسم، تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية الموصولة لحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، لذلك بالحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك. وتسعى إلى إفادتك.

والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين

ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا.

0: هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون

تبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. بعد أن أنهينا الحديث في الحلقات السابقة عن معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة، ننتقل اليوم إلى المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بعقد السلم، وهو أحد أقدم العقود التي عرفها الفقه الإسلامي، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وجرى بها العمل بين المسلمين منذ عهده. ويكتسب السلم أهمية خاصة لكونه من العقود التي شرعت لتلبية حاجات اقتصادية حقيقية، خاصة لدى المنتجين والمزارعين وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى السيولة قبل اكتمال الإنتاج أو جني المحصول. فما المقصود بالسلم؟ وما الذي يميزه عن غيره من عقود البيوع؟ نبدأ نقول هنا أن السلم هو بيع آجل بعاجل، أي معاملة مالية أو تجارية يدفع فيها المشتري الثمن كاملا عند التعاقد، وهذا هو العاجل. خاطر احنا كعرفنا السلم قلنا السلم هو بيع آجل بعاجل، العاجل هو ماذا؟ هو الثمن، أي دفع الثمن مقابل ماذا؟ مقابل التزام البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة في أجل معلوم. يعني أنه في عقد السلم يعجل فيه دفع الثمن في حين يؤجل فيه تسليم البضاعة. ويسمى المشتري، يعني من اشترى البضاعة هنا أو السلع في عقد السلم هنا، يسمى بالمسلم أو رب السلم، ويسمى البائع المسلم إليه، أما السلعة المؤجل تسليمها فتسمى المسلم فيه، والثمن المعجل يسمى رأس مال السلم. ويطلق على السلم أيضا اسم السلف، والسلم في اللغة يدل على معنى التقديم والتعجيل، وهو معنى ينسجم مع طبيعة العقد لأن رأس المال يدفع فيه مقدما. ويعد السلم على النقيض من البيع الآجل المعروف، ففي البيع الآجل تسلم السلعة حالا ويؤجل الثمن، أما في السلم فيعجل الثمن ويؤجل المبيع. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في تعريف السلم أن المبيع فيه يوصف بأنه موصوف في الذمة، فما المقصود بذلك؟ يعني احنا كعرفنا هنا تعريف عقد السلم، قلنا أن البضاعة تكون موصوفة بالذمة، ما المقصود بموصوف في الذمة؟ المراد بالموصوف في الذمة أنه مال غير معين بشخصه يثبت دينا في ذمة البائع ويعرف بصفات منضبطة تميزه عن غيره. فهو أولا غير معين بذاته، فلا يجوز أن يكون المسلم فيه سيارة معينة بعينها أو منزلا معينا أو محصولا معينا، بل لا بد أن يكون شيئا موصوفا يمكن توفيره عند حلول الأجل. يعني من

يملكه الإنسان أو ما لا يقدر على تسليمه. يعني أن نجم نقول إذا قلت له هنا أبيعك هذه السيارة سلما، إيش معناها؟ معناك أنا وقتش سلمها سيارة، يعني سيقع تأجيل التسليم. أي وما أدراك في تاريخ التسجيل أن السيارة ستكون موجودة بتلك المواصفات أو هي نفسها باعتبار أنك عينتها هنا. ثانيا، يثبت المسلم فيه دينا في ذمة البائع، أي أن البائع يصبح ملتزما بتوفير السلعة المتفق عليها عند حلول الأجل. هذا هو المقصود في ذمة البائع. ثالثا، لابد أن تضبط أوصاف المبيع بدقة من حيث الجنس والنوع والكمية والجودة وسائر الصفات المؤثرة في القيمة حتى لا يبقى مجال للخلاف بين الطرفين. يعني هناك نلخص، هناك يقول ما معنى موصوف في الذمة هنا، حطينا لها ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى أن لا يكون معينا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يثبت المسلم فيه دينا في ذمة البائع، والنقطة الثالثة كذلك أن تكون البضاعة المباعة تكون ممكن ضبطها وتحديد أوصافها بدقة. أما أركان السلام فهي أربعة، والمقصود بأركان العقد هنا أذكر ما المقصود بأركان العقد هنا هي عناصر التي يتكون منها العقد وتدخل في حقيقته بحيث لا يتصور وجوده بدونها. وأركان السلام هي المسلم وهو المشتري الذي يدفع الثمن مقدما، والمسلم إليه وهو البائع الملتزم بتسليم السلعة عند حلول الأجل، والمسلم فيه وهو المبيع المؤجل، ورأس مال السلم وهو الثمن المعجل. هذه هي أربعة أركان. أما فيما يخص مشروعية عقد السلم فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أبرز أدلتها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد اتفق الفقهاء على جواز عقد السلم إذا استوفى شروطه الشرعية، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، فبين أنهم أجمعوا على جواز أن يدفع المشتري الثمن مقدما في مقابل سلعة موصوفة بصفات معلومة تسلم في أجل معلوم. وتظهر الحكمة من تشريع السلم في كونه يوفق بين حاجة المنتج إلى السيولة، علاش؟ خاطر احنا قلنا أنه في عقد السلم يعجل فيه دفع الثمن، يعني هنا أن البائع سيستلم الثمن ابتداء منذ بداية العقد، وبالتالي يمكنه التصرف في هذه الأموال ويمكنه أن يعني يغطي كل حاجياته المالية. كما تظهر الحكمة من تشريع السلم كذلك في تغطية حاجة المشتري إلى الحصول على السلعة في المستقبل، فيحقق مصلحة الطرفين في إطار من الوضوح والانضباط والبعد عن الغرر والربا. وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن أحكام رأس مال السلم والمسلم فيه، يحسن أن نتوقف عند معاملة يكثر وقوعها في الوسط الفلاحي خاصة في بلدنا. فقد يقوم بعض الفلاحين ببيع صابتهم قبل نضجها بأن يقول الفلاح للمشتري أبيعك صابة هذه الأرض بمبلغ محدد تدفعه اليوم على أن أسلمها لك بعد نضجها وحصادها. وهذه الصورة تحتاج إلى تدقيق من الناحية الشرعية، لأن المبيع فيها معين وهو ما ستنتجه هذه الأرض بعينها، والإشكال أن هذه الصابة لم تكتمل بعد، ولا يعلم على وجه اليقين ما إذا كانت ستبقى سالمة إلى وقت الحصاد أم ستصيبها آفة أو جفاف أو غير ذلك من العوارض. ومن هنا يظهر الغرر في المعاملة، لأن المشتري قد يدفع الثمن كاملا ثم تهلك الصابة كليا أو جزئيا قبل تسليمها، فيقع النزاع والاختلاف بين الطرفين. ولذلك اشترطت الشريعة في مثل هذه المعاملات أن يكون المبيع موصوفا في الذمة لا معينا بعينه، حتى يبقى البائع ملتزما بالتسليم ولو لم تنتج أرضه الكمية المتفق عليها، فيوفرها من مصدر آخر ويسلمها للمشتري. وسنرى بعد قليل أن أحكام رأس مال السلم والمسلم فيه قد جاءت بجملة من الضوابط التي تحمي المتعاملين في مثل هذه الإشكاليات. إلى جانب هذه الصورة التي ذكرتها، يحسن كذلك أن نشير إلى أهم طرق استعمال هذا العقد في المصارف الإسلامية المعاصرة.
فالمصرف

الإسلامي قد يقوم بتمويل المنتجين والمزارعين عن طريق شراء منتجاتهم مستقبلا مع دفع الثمن مقدما، ثم يقوم بعد تسلمها ببيعها في السوق. وقد يلجأ أيضا إلى السلم الموازي، وفيه يبرم عقد سلم لشراء السلعة، ثم يبرم عقدا آخر مستقلا لبيعها إلى طرف آخر في المستقبل. أوضح أكثر هذه الصورة، يعني أن البنك في العقد الأول، عقد السلم الأول، هو يعطي رأس المال إلى الفلاح على سبيل المثال على أن يتسلم السلعة في المستقبل منه من الفلاح، مقابل ذلك هو يبرم عقد سلم آخر فيصبح فيه هو البائع والطرف الآخر هو المشتري. هذا هو ما يسمى بعقد السلم الموازي، وذلك من أجل شنو؟ من أجل تغطية أو تقليل من مخاطر المعاملة الأولى. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها السلم في تمويل الإنتاج وتوفير السيولة، فإن تطبيقه في المؤسسات المالية الإسلامية يواجه عدة تحديات، وهو ما يفسر عدم انتشاره بدرجة انتشار بعض الصيغ الأخرى كالمرابحة. يعني احنا هنا توكي ننظر للمصارف الإسلامية نجد أن أكثر معاملاتها تتركز في عقد المرابحة وكذلك في عقد الإيجار المنتهية بالتمليك، في حين أن عقد السلم يندر استعماله. من أبرز التحديات التي تواجه البنك باستعمال هذا العقد هو مخاطر تغير الأسعار بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ تسلم السلعة، وكذلك مخاطر عدم التسليم أو التأخر فيه، إضافة إلى ما قد يواجهه المصرف من صعوبة في تسويق السلع التي يتسلمها والبحث عن مشترين لها، خاصة إذا كانت سلعا متخصصة أو ضيقة السوق. ولهذا تحرص المصارف الإسلامية عادة على اختيار السلع التي يكون الطلب عليها واسعا ومواصفاتها معروفة ويسهل بيعها أو التصرف فيها بعد تسلمها، وتزداد القدرة على إدارة هذه المخاطر عندما تكون السلع محل تداول في أسواق منظمة، لأن هذه الأسواق توفر قدرا أكبر من الشفافية وكذلك تسهل العثور على المشترين وتساعد على تقليل مخاطر التسويق. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل لنتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بمحل السلم وشروطه، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. وبعد أن تعرفنا في الجزء الأول من الحلقة على عقد السلمي وأركانه ومشروعيته، ننتقل الآن إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمحل السلم وشروطه. ويقصد بمحل عقد السلم كل من رأس مال السلم والمسلم فيه، أي السلعة التي يرد عليها العقد. وسنقتصر في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة على الحديث عن رأس مال السلم والشروط الشرعية المتعلقة به وفقا لما ورد في المعيار الشرعي، على أن نفرد الحديث عن المسلم فيه وشروطه بشيء من التفصيل في الحلقة الموالية إن شاء الله. يعد رأس مال السلم أحد الركنين اللذين يتكون منهما محل عقد السلم، ويقصد به المقابل الذي يدفعه المشتري أو رب السلم للبائع عند التعاقد، مقابل التزام هذا الأخير بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل. وقد بين المعيار الشرعي أن رأس مال السلم لا يلزم أن يكون نقودا فقط، معناه أنك ندفع رأس المال هنا مش بالضرورة يكون رأس المال نقود، بل يجوز أن يكون من الأموال المثلية أيضا، مثل الحبوب، السكر، الوقود ونحوها من الأعيان التي لها أمثال موجودة في السوق. أو كهنا يقولنا مثلية، ما معنى ذلك أموال مثلية هنا؟ يعني لها مثل في السوق، ولا يترتب على استبدال بعضها ببعض فرق معتبر. ولتقريب هذا المعنى قسم الفقهاء الأموال إلى نوعين، هناك أموال مثلية وهناك أموال قيمية. فالمثليات هي الأموال التي تتوافر أمثالها في السوق ويمكن تعويض بعضها ببعض دون فرق يعتد به، كالقمح والشعير والسكر والوقود ونحوها. يعني هناك ناخذ أنا الشعير وإلا القمح وإلا السكر، هنا الحبات متاعهم هنا لا تختلف عن بعضها، وبالتالي يمكن أن أجد مثيل لهذه السلع في الأسواق، لذلك سميت بالأموال المثلية. أما القيميات فهي الأعيان التي لا يوجد لها مثل مطابق في السوق أو تختلف أحادها اختلافا يؤثر في قيمتها. ناخذ أمثلة على ذلك، العقارات على سبيل المثال. يعني هناك ناخذ أنا المنازل، المنازل هنا هي من القيميات، خاطر ناخذ منزل هنا لا يمكن أن أجد مثيله بالضبط في السوق. كذلك السيارات المستعملة، تو ناخذ أنا سيارة جديدة، السيارة ما زالت موجودة في المعمل، السيارات الموجودة في المعمل هذه كلها تعتبر مثليات، ولكن إذا استعملت السيارة أصبحت من القيميات. كذلك الآلات المستعملة واللوحات الفنية ونحوها. وقد أجاز المعيار أن يكون رأس مال السلم من القيميات أيضا، كالحيوانات مثلا، أو أن يكون منفعة معينة كحق السكنة في دار. ما المقصود كحق السكنة في الدار؟ يعني نجي أنا للطرف آخر ونتعامل معه بعقد السلم وقل له باش ناخذ من عندك بضاعة مقابل ماذا؟ مقابل أن أقدم لك هذا المنزل لتسكنه. دوك هنا أو كخذيت شنو يعني رأس المال هنا؟ شنو رأس المال؟ أصبح منفعة هنا وليس نقود. كذلك من الأمثلة الانتفاع بأهلة لمدة معلومة، على أن تحدد هذه المنافع وتضبط بصورة ترفع الجهالة والنزاع. ولكن سواء أكان رأس المال نقودا أو مثليات أو قيميات أو منافع، فإن المعيار اشترط أن يكون معلوما للطرفين علما يرفع الجهالة ويمنع المنازعة. فإن كان رأس المال نقودا وهو الأصل في العمل المصرفي المعاصر، وجب تحديد عملته ومقداره وطريقة سداده. وإن كان رأس المال من المثليات، وجب بيان جنسه ونوعه وصفته ومقداره. فلو كان رأس المال قمحا لا يكفي أن يقال قمح فقط، بل ينبغي بيان نوعه وجودته وكميته، وكذلك الأمر في السكر أو زيت الزيتون إذا كان من نوع واحد ومواصفات محددة، حيث يلزم بيان صفاته ومقداره بصورة ترفع الجهالة. وإن كان من القيميات وجب تعيينه تعيينا دقيقا يرفع أي لبس أو غموض. فلو كان رأس مال السلم سيارة مستعملة، وجب تحديدها بعينها وبيان مواصفاتها. وإن كان عقارا وجب تعيينه تعيينا يمنع الجهالة، كبيان موقعه ومساحته وحدوده. ويرجع اشتراط معلومية رأس مال السلم إلى أن السلم من عقود المعاوضات التي يجب فيها أن يكون كل من الثمن والمثمن معلوما، دفعا للجهالة ومنعا للنزاع بين الطرفين. ومن أهم شروط رأس مال السلم أيضا أن يتم قبضه عند التعاقد، أو في مدة يسيرة جدا لا تتجاوز يومين أو 3 أيام على أكثر تقدير، شريطة ألا تكون مدة التأخير مساوية لأجل تسليم المسلم فيه أو مقاربة له. يعني إذا كان اتفقت أنا مش نعطيك رأس المال وانت مش تعطيني بضاعة بعد أسبوع، نجي نعطيك رأس المال بعد أسبوع ونتسلم من عندك البضاعة، معاش عقد سلم هذا ولا في تأجيل بدلين هنا؟ يستند هذا الشرط إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن السلم يقوم على تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه، بل إن بعضهم ربط تسمية هذا العقد بالسلمي أو السلفي بكون رأس المال يقدم فيها مقدما. ويثور في هذا السياق إشكال فقهي عندما يكون رأس مال السلم منفعة وليس نقودا أو سلعة مادية. فلو كان رأس مال السلم حق سكن دار لمدة معينة، فهل هنا يتحقق قبض هذه المنفعة بمجرد تسليم الدار إلى من سينتفع بها، أم لابد من استيفاء المنفعة فعلا؟ أوضح المسألة هنا الخلافية. يعني احنا قلنا أن رأس مال السلم يمكن أن يكون منفعة، مثل شنو هنا؟ مثل سكن الدار. إيه، ومن شروط رأس المال هو التعجيل في الدفع. بأنك نسلمك الدار هنا باش تسكنها، يا هل ترى تمت عملية قبض رأس المال باعتبار أن رأس المال هنا المنفعة وليس المنزل؟ وهنا وكأنه وقع يعني تأجيل دفع رأس المال. هنا اختلف الفقهاء. ذهب المالكية إلى أن تسليم العين التي تستوفى منها المنفعة يعد قبضا حكميا للمنفعة نفسها، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى قاعدتهم المشهورة: قبض الأوائل قبض للأواخر. ومعنى ذلك أنه متى مكن صاحب الدار المنتفع من الدخول إليها والانتفاع بها اعتبرت المنفعة مقبوضة حكما، ولا يشترط انقضاء مدة السكنة أو استيفاء المنفعة كاملة حتى يقال إن رأس المال قد قبض. ولهذا أجاز المعيار الشرعي أن يكون رأس مال السلم منفعة معينة متى كانت المنفعة معلومة ومضبوطة وتتحقق قبضها على النحو المعتبر شرعا. والحكمة من اشتراط تعجيل رأس مال السلم أن المسلم إليه يحتاج إلى السيولة لتمويل نشاطه وإنتاجه، فلا يتحقق الغرض الذي شرع السلم من أجله إلا بتعجيل رأس المال وتمكين المسلم إليه من الانتفاع به في الحال. أما إذا أجل رأس المال كما أجل المسلم فيه، فإن كلا العوضين يصبح دينا في الذمة، ويخرج العقد عن حقيقة السلم ليدخل فيما يعرف عند الفقهاء ببيع الدين بالدين، أو كذلك الكال بالكال، أي مبادلة دين مؤجل بدين مؤجل، وهو من المعاملات التي منعتها الشريعة لما تنطوي عليه من غرر ومنازعات محتملة. وكما جرت عليه العادة، نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول: ما المقصود بعقد السلم؟ الإجابة: عقد السلم هو بيع يدفع فيه الثمن مقدما ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف في الذمة إلى أجل معلوم. السؤال الثاني: ما المقصود بالمسلم فيه؟ المسلم فيه هو المبيع المؤجل الذي يلتزم البائع بتسليمه عند حلول الأجل. السؤال الثالث: ما أركان عقد السلم؟ أركانه هي المسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع، والمسلم فيه وهو المبيع المؤجل، ورأس مال السلم وهو الثمن المعجل. السؤال الرابع: على أي شيء استندت مشروعية السلم؟ ثبتت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع. السؤال الخامس: ما الحكمة من تشريع السلم؟ الإجابة: توفير السيولة والتمويل للمنتجين والمزارعين وأصحاب الأعمال قبل اكتمال الإنتاج أو حصول المحصول. السؤال السادس: ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق السلم في المصارف الإسلامية؟ الإجابة: منها مخاطر تغير الأسعار ومخاطر عدم التسليم وصعوبة تسويق السلع بعد تسلمها. السؤال السابع: ما الفرق بين المال المثلي والمال القيمي؟ المثلي هو ما يوجد له مثل في السوق يمكن أن يقوم مقامه دون فرق معتبر كالقمح والسكر وزيت الزيتون، أما القيمي فهو ما تختلف أحاده اختلافا مؤثرا في القيمة كالعقارات والسيارات المستعملة. السؤال الأخير، لماذا اشترطت الشريعة قبض رأس مال السلم عند التعاقد؟ لأن السلم قائم على تأجيل رأس المال وتأجيل المبيع، ولتحقيق الغرض منه وهو توفير السيولة للمسلم إليه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

النصارى ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قانون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
5: باش نحققوا طموحات الغد.
4: بنك الوفاق،
5: بنك الجميع.
3: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. نواصل مع سيدة فاطمة رضي الله عنها وحياتها، زواجها بعلي بن أبي طالب، كيف كانت حياتها وهي ابنة خير الأنبياء وسيد الأنبياء وخير من مشى على الأرض. قال علي لفاطمة ذات يوم: والله سنوت، أي سقيت الماء من البئر حتى اشتكيت صدري، وقد جاء الله عز وجل أباك بسبي، فاذهبي فاستخدميه. سبي يعني خادم عبيد. فقالها يعني قعدت نعبي في الماء حتى لين صدري وجعني يعني من كثرة الخدمة، فأطلبي من أبيك خادما، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وأنا والله لقد طحنت، أي الحبوب، حتى مجلت يداي، يعني تقطعت يداي، حراشت ممكن من طحن الحبوب. وانتم تعرفوها الرحى يعني القديمة اللي ترحي باليد. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك وما حاجتك أي بنية؟ وهوني وقفة بالله، يعني بنت سيد الخلق ونسيبه علي بن أبي طالب وصهره، يعني شوف العيشة اللي لا كانوا يتبذخوا في الأموال ولا كانوا يبذروا في الفلوس، ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يعني شوف كيفاش كانت عيشتهم. هذاك هو العدل، يعني العدل اللي يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمه للراعي أنه كل راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرسول صلى الله عليه وسلم أمين على أموال المسلمين. عمر بن الخطاب بنته عندما اشتهت الحلوى قالها: كيف أعطيك، يعني لا أعطيك وهناك من هو جائع من المسلمين. يعني الإنسان يسوس قوما، فماش علاش أهل بيته، يعني هم مثلهم مثل الناس. فهو ماهوش علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان كي يحكم لا يحابي وما يعطيش امتيازات الأقارب الأصهار الكذا. هذاك هو الإسلام في أبهى صوره. يعني أنت كي تخزر، معناها النقمة الطبقية، وإلا منين تجي؟ تجي وقت لا تلقى طبقة يعني مستثرية في أموال الناس وعندها ثراء فاحش وتاخذ وتستغل وكذا. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يبدأ بأهل بيته. يعني أنا أتقشف وأزهد في الدنيا ولا ألزمكم بهذا، لكن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لكن أهل بيتي زادة هاكم تشوفوا فيهم. يعني الناس كي تشوف زادة أهل

البأس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقت اللي بنوا الجامع بنوا المسجد في يعني مسجد النبوي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجر ويقول ما أنا بأغنى عن الأجر منكما، فكان هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، معناها كان يشارك في حفر الخندق. وقت اللي ربط الصحابي الحجر على بطنه من الجوع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد ربط الحجر على بطنه من الجوع، يعني كان يتألم مثل ما يتألمون ويركب مثل ما يركبون. وإذا مشاو هو بنفسه وقت لجي النوبة متاعه يركبوا مثلا في سفر لجهاد أو الغيره، كانوا يتداولون أحيانا على الدابة، ويركب واحد شوية ويرتح والآخر يمشي على ساقيه والآخر يركب. فكتجي النوبة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم بشي يمشي يقولوا له يا رسول الله أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابقى أنت راكبا، يقولهم لا ما أنا بأغنى عن الأجر منكما، ينزل ويأبى إلا أن يمشي كما يمشي الصحابة. فتصور أنت يعني حكم الإسلام يعني بالطريقة هذه قديش فيه سماحة، قديش فيه عدل، قد في مشاركة. ما تلقاشك الحاكم اللي كما كان الحضارات اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كسرة ما تقربش حتى للحضارة الفرس، كسرة ما تقربش حتى الكسرة، تلوث الهواء اللي يتنفسه كسرة، يعني وقت اللي تدخل على كسرة لازمك تسجد الكسرة. طبقة العبيد يعني عند الرومان كانت طبقة عادي، يعني ما عندها حتى حقوق وما عندها حتى الملوك، كانت طبقة والناس كانت طبقة أخرى، وما كانتش الملوك تعيش كما بقية الناس. الإسلام جاء ألغى هذا وقال لك يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. يعني الرجل حتى وقت اللي تخلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف اللي هكا هابه لمقامه، قالوا إني ابن امرأة تأكل القديد، يعني سبحان الله، يعني أنا بشر مثلكم. وهو بنفسه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، يعني لا تضعوني في مقام فوق مقامي اللي هو كان سائد في عصره. حتى عمر بن الخطاب حين أثر الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم بكى عمر وقالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الأسرة وأنت سيد الخلق ورسول الله يؤثر الحصير في جنبك. قالوا يا عمر ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها. فالبيت النبوي ما كانش مختلف على بيت فاطمة وعلي، يعني كيفاش الناس تدخل وتشوف فاطمة وعلي مثلا يتبثخوا في الفلوس مثلا والناس الأخرين جيعانين، لا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن، وإلا يبدأ يؤمر وينهى أنت هز وأنت أعمل وأنت قد وأنت كذا، وهو لا يشارك. كان هو أول المشاركين صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل كبير على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، كيف وهو القائل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهو القائل يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر هو النمل الصغير الأصفر، يطأهم كل شيء. يعني المشاركة هذه من اللي عنده، يعني الوالد لولده أيضا، يعني الوالد كيف هو راعٍ وعنده رعية أولاده، إذن يؤمر ينهى يشارك. المشاركة تحبب الطفل هذاك في العمل، هو أسلوب نبوي تربوي تخليك أنت لا تستثقل العمل، لا تستثقل العمل، ها بش نهزو مع بعضنا، ها بش نخدمو الحديقة مع بعضنا، ها بش نقدو هذيك مع بعضنا، مش افعل لا تفعل، يعني هكا وعلاقة فوقية. وهذا بطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال، يعني الله عز وجل أمره
بالشورى وقال له وشاورهم في الأمر

قال وأمرهم شورى بينهم، على خاطر بالمشاورة تطيب النفوس، تطيب النفوس لطاعة الأمر. إذن أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك؟ نعود إلى فاطمة رضي الله عنها. وما حاجتك أي بنية؟ شوف الكلام زي ده محلي. قالت جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله، يعني شوف زادة حياءها، استحيت أن تسأله خادما وهي تعب وقد مجلت يداها من الرحى. فرجعت فقال علي ما فعلت، يعني رجعت ما قتلوا حد شيء، قتلوا جئت لأسلم عليك، استحيت أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما. رجعت لعلي قالت استحييت أن أسأله، فأتياه جميعا. فقال علي يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة لقد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا، معنى يعطينا واحد من العبيد خادم لينا. فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم. ريت كيفاش، ريت الدرس. أهل الصفة هم اللي كانوا يبقوا في المسجد، يباتوا في المسجد من فقراء المسلمين، فيقول لهم أنا لا أترك الفقراء جياعا وأعطيكم خادما، لا أجد ما أنفق عليكم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجع. نعود بعد الفاصل.

0: انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة فاطمة للخادم، ولعله أراد أن يجبر خاطرها، يعني لم يتركها هكذا. هو الأمر يعني هذا لم يمنع ابنته، يعني هو يحبها كثيرا، لكن هو زاد الحاكم في المدينة، وهذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم وفي تربيته لمن بعده، يعني من الخلفاء، وإحنا شفنا العدل متاع الخلفاء من بعده رضي الله عنهم، وفي تعليمه لمن بعده، يعني أراد أن تعيش فاطمة وعلي نفس ما يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته من زهد وتقشف وترك للدنيا، بطبيعة لأنه هو مطالب بأكثر مما يطالب به الناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزكية لنفسه ورفعة، يعني ترفع عن الدنيا، هذا لحبي عديه البنت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في جبر الخواطر، يعني ما شاء الله، قال فعلي بن أبي طالب فجاءنا، وقد أخذنا مضاجعنا، يعني دخلنا في اللحاف وغطيا رؤوسهما، يعني إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، يعني ما كانش اللي حافظ ده واسع ياسر. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهما دخلوا باش يرقدوا كما نقولوا، فذهبنا لنقوم، فجاءوا باش يقوموا احتفاء به، فقال على مكانكما، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. يعني يشوف الملمح ما أجمله، أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة، يعني هوني قديش فيها عطف وقديش فيه حب وقديش فيه مودة. وقال لهم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يعني أنتما سألتوني خادم، أنا باش نعطيكم حاجة، نعطيكمش حاجة مؤقتة، نعطيكم حاجة باش تصاحبكم حياتكم كاملة من الخير الكثير. فماذا قال؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34، يعني قولوا الله أكبر 34 مرة، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. رواه البخاري ومسلم الحديث. أرشدهما إلى هذه التسابيح قبل النوم. شنو دخل التسابيح في الخادم؟ يعني ما هو الذكر، شنو دور الذكر؟ الذكر يعطي قوة للقلب، والذكر كي يعطي قوة للقلب، القلب كي يقوى ينعكس ذلك على الجوارح فتقوى. وجربوه الذكر هذا، والله كل إنسان يبات تعب ويبات يفكر ويتعب كثيرا جسديا، يجرب هالذكر هذا، هذه التسابيح السهلة، يعني معناها خاتم تسبيح في يدك ولا مسبحة، وانت تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33، ويكون عندك يقين أن هذا الذكر سيقوي قلبك ويقوي بدنك. ففيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، وفيه أيضا تلطف كبير بحيث لم يزعجهما من مكانهما، وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضا عما طلباه من الخادم. هوني لفت بطبيعة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة مشاغله، يعني ما حبش يكسر خاطر بنته، هو أكيد أنه في كما قلت لك فقراء أهل الصفة ما كانش بش يتركهم، لكن انتبه لهذا وما خلى الليلة يعني تتعدى، كان ممشي البيت فاطمة وعلي وجبر خواطرهم وعلمهم هذا الذكر، كما جيت في قصة يعني أعرابي وقت اللي قالوا قل لي يعني علمني ذكرا، فقعد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما جاء في حديث، فبدأ هكا يعمل يديه يعني نوعا ما كأنه شد حاجة، فبعد ما يعني ترك المجلس قالهم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، يعني عبى يديه بالخير. فأنت كي تاخذ الذكر تاخذ الخير الكثير، الخادم في الأخر باش تاخذه ويمشي على روحه. وهو لكن الذكر والحديث والآية اللي تفهمها واللي تعيش بها في حياتك هذيك هي اللي تقعد لك. في قصة أخرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتوقف أيضا رعايته لبناته بعد الزواج. يعني فاطمة الزهراء عاشت عيشة حياة ملؤها السعادة مع علي بن أبي طالب. أكيد أنه كل بيت زوجي لازم تصير فيه خلافات، ولم يسلم حتى بيت النبوة من بعض الخلافات الزوجية، وهذا اللي نذكروه على خاطر وقت خلاف معناها في بيت زوجي. للأسف تدخل الأهل أحيانا يزيد الطين بلة، فتلقى الأم تنحاز لولدها وإلا البو ينحاز لبنته ولا العكس، فيعز الإنصاف الحقيقة. وربي قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان يزم يعدل ولو كان مع القريب. والرسول صلى الله عليه وسلم باش يعلمنا في الموقف اللي باش ناخذوه إن شاء الله في الحلقة القادمة كيف حل الخلاف بين فاطمة وعلي في القصة الجميلة اللي إن شاء الله ناخذوها في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

لامرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، حياكم الله وبياكم سيدي هيثم، وحيا الله كل الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لبرنامجنا ولإذاع برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم عامة، ونسأل الله تبارك وتعالى للقائمين عليها المشرفين على تبليغ أمانة العلم فيها كل التوفيق والسؤدد والرشاد.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم إن شاء الله، ونفع الله بكم سيدي جهاد، الله يحفظكم سيدي، بارك الله فيكم. إذا نواصل هذه الرحلة مع مخطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه، ونحن في باب الزيارة. وما أدراك ما باب الزيارة؟ قال: وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق، ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى. يا رب العالمين يا رب.
2: ما شاء الله.
1: نعم سيدي.
2: حمدا لمن أنزل الفرقان، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الطيبين الكرام. وبعد، فقد وصلنا إلى باب التحية والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبيه، وأوردنا مسألة استقبال القبر الشريف والروض المنيف واستدبار القبلة، وأوردنا قصة إمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحي رضي الله عنه في مناظرته مع الخليفة أبي جعفر المنصور. فأقول تعقيبا على ما قدمناه: إياك أخي الزائر أن تتردد لحظة من اللحظات في استقبال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حال التحية والسلام وحال الدعاء أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل معاملة الحي.
1: نعم.
2: والحي يسلم عليه ونسلم عليه مستقبلين له، لا مستدبرين له. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقينا حي
1: هذا،
2: في روضه الشريف وقبره المنيف يرد التحية والسلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله
1: وسلم. بذلك
2: أخبرنا
1: هو بذلك
2: بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال فيما رواه أبو هريرة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
1: نعم.
2: والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. وروى ابن خزيمة والبزار والطبراني من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
1: نعم.
2: يدعون، وسيدهم
1: صلى الله
2: وأشرفهم
1: عليه وصحبه وسلم
2: وفي مقدمتهم حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
2: هنا مسألة ينبغي أن ننبه إليها كل زائر لحضرة الجناب الأفخم الأرفع صلى الله عليه وسلم، وهي أن نستشعر أن رسول الله يرد علينا صلى الله عليه وآله وسلم التسليم. أنت تسلم ورسول الله يسلم عليك صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن وقف عند المواجهة الشريفة يسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يتحلى أولا بالأدب، وأن يتحلى باللطف، وأن يتحلى بالوقار وبالسكينة وبجميل الأفعال، لعل الله عز وجل ييسر له سماع جوابه الشريف.

0: الأعظم صلى الله عليه وسلم، فلزوم الأدب معه أوجب من لزومك الأدب مع سائر المسؤولين.
1: نعم.
0: إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلامنا ويرد على من سلم عليه السلام، ونحن مؤمنون بذلك ومؤمنون ومسلمون بأن رسول الله يسلم على من سلم عليه، وإن لم نسمع سلامه بأذان رؤوسنا ولكن نسمع بأذان قلوبنا. قال القشاشي في الدرة الثمينة: فإذا وقف الواقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحل نظره الشريف عليه، الله نظر النبي يحل عليك، وأجابه برد السلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فينبغي ألا يزيد على ذلك إلا بحال قاهر للزيادة على ذلك، فيردده بلطف ويردده بذل واستكانة، لعل أن ييسر الله له سماع جوابه الشريف بالشهادة، أي في اليقظة في الحقيقة، وإلا فيؤمن بسماع الغيب يقينا لتعين إجابته صلى الله عليه وسلم للمسلم عليه، لأن الابتداء في التحية سنة والرد عليها فريضة، فتنبه للفريضة، وذلك لإيجاب الرحمة وسبقها الغضب، ومنه قوله في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي وكتب ربكم على نفسه الرحمة. جميل هذا الكلام، كلام القشاشي رحمه الله،
1: رحم الله الجميع.
0: ثم قال الناظم وسل:
1: قال الناظم وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبة إذ نلت المنى.
0: نعم. إذن هذه التي ذكرها الناظم من الأمور الموجبة للشفاعة، لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد، وهي زيارة قبره الشريف
1: صلى الله عليه.
0: زيارة قبر النبي مسألة توجب لصاحبها الشفاعة.
1: نعم.
0: كيف لا ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه البزار. وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي.
1: جميل.
0: فينبغي على الزائر أن يستشعر هذه المعاني وهو يقف أمام القبر الشريف والروض المنيف لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني أيضا في معجمه ودارقطني وصححه ابن السكن قوله عليه الصلاة والسلام: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي، لم تدفعه حاجة إلا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. فمن موجبات الشفاعة زيارة قبره الشريف وروضه المنيف صلى الله عليه وسلم، متحلا هذا الزائر بالأدب
1: أكيد
0: وبتعظيم المزور.
1: نعم.
0: صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي وابن عساكر عن رجل من آل عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من زار قبري أو من زارني كنت له شهيدا أو شفيعا. هذه الزيارة يشهد لك بها بين يدي الله حبيبك صلى الله عليه وسلم ويشفع لك بها حبيبك صلى الله عليه وسلم بين يدي ربك تبارك وتعالى. كذلك روي قوله عليه الصلاة والسلام: من زارني متعمدا، أي زارني قاصدا الزيارة،
1: نعم،
0: كان في جواري يوم القيامة. رواه العقيلي مرسلا. وأختم بما رواه ابن عساكر في تاريخه والطبراني في معجمه الكبير ودارقطني في سننه: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي، لا يشغله إلا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هدفه وغايته ومناه ونيته وقصده زيارة المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم.
0: من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون

0: شفيعة.
1: يا سلام.
0: فمن موجبات الشفاعة ماذا؟
1: يا سلام.
0: زيارته صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الناظم وسل
1: شفاعة،
0: فزيارته من أعظم ما يستشفع به إلى الله.
1: جميل.
0: قال وسل شفاعة وختما
1: حسنا. إيه نعم.
0: ومن أسباب الختم الحسن كثرة ذكره
1: صلى الله عليه وآله.
0: كل خير منوط
1: صلى الله
0: برسول الله
1: وصحبه وسلم.
0: كل فضل في العالمين فمن فضل
1: صلى الله رسول عليه الله وآله وصحبه.
0: نعم. ومن أسباب الختم الحسن كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والتسلام عليه الصلاة والسلام والبركات. وحدث عن زيارته.
1: نعم.
0: وما لها من كبير البركة وكثير المعروف
1: صحيح
0: والأثر الجميل في الحياة وبعد
1: الممات. هذا أكيد.
0: ولها أثر في حسن الخاتمة.
1: صحيح.
0: فقد جاء في الأثر لا يقف على قبري شقي.
1: نعم.
0: لا يقف على قبري شقي. وحسبنا الآية الكريمة من سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. يا حبيبي يا رسول الله.
1: الله
0: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
1: سبحانه وتعالى.
0: قال العلامة النسفي في تفسيره لهذه الآية.
1: نعم.
0: ما نصه جاء أعرابي بعد دفنه عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: فرمى بنفسه على القبر ارتمى يمرغ وجهه في تراب القبر الشريف والروض المنيف. قال فرمى بنفسه على قبره وقال يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: قلت فسمعنا وكان فيما أنزل إليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ظلمت نفسي وجئتك أستغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي. فنودي من قبره صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك. هذه أوردها العلامة النسفي في تفسيره لهذه الآية. فنودي قد غفر الله لك ومن غفر له فلا ريب أن يرزق حسن الختام والموت على الإسلام. لقوله تعالى يعني ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وقد قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير في تفسيره للآية ولو أنهم قال ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي وهي مشهورة. نعم. جدا. قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول هذه الأبيات التي نقشت في المواجهة الشريفة. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر لبيت أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. ثم انصرف الأعرابي.
1: سبحان الله.
0: قال العتبي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء صلى الله عليه وسلم. قال فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. الحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. أغفر له بأي شيء؟
1: نعم.
0: بهذه الزيارة التي أخلص فيها لله والتزم فيها الأدب مع سيدنا رسول الله والتزم فيها التعظيم للجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
1: نعم. وهذه المدينة شرفت
0: بحضرته
1: صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. نعم.
0: طيب. ثم أشار نعم. الناظم إلى مسألة
1: نعم. وعجل الأوبة إذ نلت المنى. نعم.
0: فإذا أتممت يا أخي الزائر ويا أخي الحاج والمعتمر مناسك حجك وعمرتك، وتشرفت وشرفت بزورة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده النبوي الشريف المبارك، ومتعت أنظارك بهاتيك البقاع الطاهرة النبوية المقدسة، فقد تم مناك ورزقت هناك.
1: نعم.
0: فعجل بالعودة إلى الوطن.
1: نعم.
0: حيث الأهل وحيث الأحباب والعيال، أطفئ نار الشوق إليهم بلقياهم. أخرج إمامنا مالك في موطئه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، وإن كان سفرا إلى الحج والعمرة فيه شيء من
1: التعب والمشقة
0: والتعب، ولكن يهون ذلك كله ورؤية الكعبة المرأة المشرقة ورؤية القبة الخضراء المشرفة.
1: زيارة
0: سيدنا
1: صلى الله عليه وسلم.
0: قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله.
1: جميل.
0: صدق رسول
1: صدق
0: الله
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. وسنواصل إن شاء الله
0: إن شاء الله لنستفتح الحلقة المقبلة بسفر سيدنا بلال بن رباح المؤذن الأول.
1: نعم.
0: إلى قبر سيدنا رسول الله في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: رضي الله عنه.
0: ما هذه الجفوة؟
1: نعم.
0: يا بلال
1: رضي الله
0: عن ساداتنا
1: وعن الصحب الكرام، ويسر الله لنا زيارة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولعلنا في الحصة المقبلة كذلك نستفتح بما كان عليه أيضا العلماء في القيروان قديما من الزيارة إلى الحج، وكيف أنهم يستأذنون
0: الركب
1: يذهبون إلى المدينة ويستأذنون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى الحج
0: لأداء المناسك.
1: نعم. أحبة الكرام، الشكر موصول لفضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي، زاده الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي. هيثم النمام والشيخ

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى الحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله الله أكبر.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك. تراتيل.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم وأفاض علينا جزيل النعم، أنزل القرآن الحكيم على خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان أبلغ دلائل نبوته وأجل آيات صدقه، فأقام في الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الطاهرين والهادين بهديه إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا اليوم في برنامج في رحاب القرآن الكريم مع سورة لقمان، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. هذا العلم الجليل، علم المناسبات، الذي يبرهن على أعجاز القرآن الكريم، وقد ألف فيه جلة من العلماء، منهم برهان الدين البقاعي وابن الزبير الثقفي الأندلسي رحمهم الله. تسمى سورة لقمان، وهو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب التفسير، وعرفت به من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. سميت سورة لقمان لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم وحكمته ووصاياه الثمينة لابنه الذي أنطقه الله تعالى بها، وكانت من الحكمة والرشاد بمكان ولم يرد له ذكر في غيرها من السور. هذه السورة مستمعي الأكارم، سورة لقمان مكية، روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة لقمان في مكة. عدد آياته 34 آية في عد أهل الشام والبصرة والكوفة، وهي السورة 31 في ترتيب المصحف، وهي السورة 57 حسب ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ. هذه السورة الكريمة تشتمل على موضوعات متعددة، وافتتحت ببعض حروف التهجي ألف لام ميم، وهذه الحروف ذكر فيها العلماء أقوال عديدة، ولعل أقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض السور إشعارا بأن هذا القرآن الذي تحدى الله به المشركين هو رو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التي يعرفونها، فإذا عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله فذلك لبلوغه في الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة. لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن رغم فصاحتهم وبلاغتهم. هذه السورة الكريمة تبدأ بالثناء على القرآن الكريم وعلى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم موقنون بالآخرة، ثم تنتقل إلى الحديث عن جانب من صفات المشركين الذين يستهزئون بآيات الله تعالى ويعرضون عنها. قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ثم ساقت هذه السورة الكريمة سورة لقمان أدلة متعددة عن وحدانية الله تعالى وقدرته. قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم قص علينا سبحانه وتعالى تلك الوصايا الحكيمة التي أوصى بها لقمان ابنه، والتي اشتملت على ما يهدي إلى العقيدة السليمة وإلى الأخلاق الكريمة وإلى مراقبة الخالق عز وجل وإلى آداء العبادات التي كلفنا سبحانه بها. ومن هذه الوصايا قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمل وجهك عنهم تكبرا وتحقيرا لهم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني الإنسان لابد أنه يتواضع. ويقول الشيخ العلامة ابن عاشور رحمه الله: ولقمان اسم رجل حكيم صالح، واختلف العلماء في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيما أو نبيا، فالجمهور قالوا كان حكيما صالحا. وذكر ابن عطية أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة. أن كان حتى الإمام القرطبي في تفسيره يقول: والصواب أنه كان رجلا حكيما بحكمة الله تعالى، وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعقل، قاضيا في بني إسرائيل. المهم اختلف في صنعته، قيل كان راعي غنم، وقيل كان نجارا، وقيل كان خياطا. وحكمه مأفورة معلومة معروفة معناها، منها مثلا قيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا. وأيضا يقول: الصمت حكمة وقليل فاعله، يعني له كثير من الحكم المأثورة. أيضا يقول: يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها أناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى، وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله تعالى، لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا. إذن لقمان اشتهر بعديد الحكم، والحكمة كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا مستمرا لا يتغير، وتطلق الحكمة على العلوم الحاصلة للأنبياء. ورد هذا في أثناء تفسيره لسورة النحل في الجزء 14 صفحة 327. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، نعود إلى بيان ما ورد في سورة لقمان. كنا عرفنا معنى الحكمة، يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني الفهم في القرآن، فهم معاني القرآن، هو مجال رحب، وأن المنقول من ظهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه. ثم بين سبحانه ألوانا من نعمه على عباده، منها ما يتعلق بخلق السماوات ومنها ما يتعلق بخلق الأرض، كما بين عز وجل أن علمه محيط بكل شيء وأنه لا نهاية له. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. أي أن هذه الآية الكريمة المقصود بها بيان أن علم الله تعالى ما عندوش نهاية، وأن مشيئته لا يقف أمامها شيء، وكلمات الله تعالى لا أول لها ولا آخر. يقول الإمام القشيري المتوفى سنة 465 هجري رحمه الله في تفسيره لطائف الإشارات في الجزء الثاني: أي لا تعد معاني كلمات الله لأنه لا نهاية لها، فإن متعلقات الصفة القديمة لا نهاية لها كمعلومات الحق سبحانه ومقدوراته وسائر متعلقات صفاته. ثم ختم سبحانه هذه السورة الكريمة بدعوة الناس جميعا إلى تقواه عز وجل وإلى بيان الأمور الخمسة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان الماكر الذي يغر الخلق ويمنيهم بأباطيله ويلهيهم عن الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا أيها المستمعون الأكارم المتأمل في هذه الصورة يراها قد خاطبت النفس البشرية بما من شأنه أن يسعدها ويحييها حياة طيبة. إنها قد بينت أوصاف المؤمنين الصادقين وأوصاف المشركين، وبينت عاقبة الأخيار وعاقبة الأشرار، ووضحت تلك الوصايا الحكيمة التي أوصى بها لقمان الحكيم ابنه، وساقت أنواعا من النعم التي أنعم الله بها علينا، وبينت أن هناك أمورا لا يعلمها إلا الله سبحانه وحده. وقد ساقت هذه الصورة ما ساقت من هدايات بأسلوب بليغ مؤثر يرضي العواطف ويقنع العقول. معاشر الأحبة الكرام، أنتقل الآن إلى الجزء الثاني من حصتنا ومداره المناسبات الواردة في الصورة. أبدأ أولا بذكر المناسبة بين اسم الصورة ومحورها. محور هذه الصورة، صورة لقمان، إظهار فضل الله على الإنسان والحكيم في الناس، من يقر بفضله ويعترف بعجزه وقصوره عن القيام بحق شكره تعالى عن نعمه وأفضاله التي لا تحصى ولا تعد. ما قلنا لقمان الحكيم جمع بين نعم التمتع بنعمة الحكمة التي وهبها الله له، وشكر هذه النعمة بالدعوة إلى الله وإخلاص النصر للعباد. واسم الصورة لقمان، قد تجلت حكمة لقمان عندما أدرك هذه الحقيقة ووجه ولده إليها. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فأقرار الإنسان بفضله تعالى عليه واعترافه بتقصيره عن القيام بحق شكر هذه النعم هو عين الحكمة التي أدركها لقمان، وهي تدل على أن هذا الإنسان العاقل يمكنه أن يعرف فضل الله تعالى عليه من دون أن يكون نبيا يوحى إليه. وكم من الناس من يغفل عن هذه الحقيقة والعياذ بالله، وينصرف إلى اللهو وإلى زخارف الدنيا. المناسبة بين افتتاحية الصورة وخاتمتها: افتتاحية الصورة فيها تذكير بنعم الله، نعمة القرآن وخلق السماوات والأرض وأنزال الماء، وتأكيد التحذير من الاغترار بلهو الحياة وزخرفها. أما خاتمة هذه الصورة فتضمنت تذكيرا بنعم الله، السفن التي تجري في البحر، تسخير الشمس والقمر، والتحذير من الاغترار بالحياة الدنيا وبخداع الشيطان الماكر. أذكر الآن المناسبة بين افتتاحية الصورة وخاتمة ما قبلها، أي سورة الروم. في خاتمة سورة الروم حديث عن المجرمين المكذبين بالبعث وبآية الله تعالى، وفي فاتحة سورة لقمان حديث عن المحسنين بذكر أوصافهم وجزائهم، فكان في ذلك تقابل أدى إلى التكامل في الكلام على أصناف البشر من مؤمن وكافر. الآن أعرج إلى المناسبة بين مضمون السورة سورة الروم ومضمون سورة لقمان ومضمون ما قبلها أي سورة الروم. أولا، قال تعالى في آخر سورة الروم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. بيّن الله في هذا القرآن ما نحتاج إليه من المواعظ والأمثال والعبر، الذي يوضح الحق ويزيل اللبس، إشارة إلى كون القرآن معجزة. وقال في مطلع هذه السورة: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. القرآن كتاب بديع معجز، فاق كل كتاب في بيانه وتشريعه وأحكامه. الحكيم ذي الحكمة الفائقة والعجائب الرائقة، الناطق بالحكمة والبيان والإشارة بالبعيد عن القريب، تلك للإذان ببعد منزلة هذا القرآن في الفضل والشرف. ثانيا، قال سبحانه في آخر سورة الروم: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم لمبطلون. إشارة إلى أن المشركين يكفرون بالآيات كالعصا والناقة. وقال تعالى في هذه السورة: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الحديث هنا عن النضر بن الحارث الذي إذا قرأت عليه آية القرآن أعرض وأدبر متكبرا عنها كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه ثقل وصمم والعياذ بالله يمنعانه من استماع آيات الله تعالى. أيضا وصف الله تعالى قدرته على بدء الخلق والبعث في كلتا السورتين، فقال في سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال في سورة لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكلتاهما تفيد إمكان البعث وسهولته على الله سبحانه وتعالى، إن قدرة الله نافذة كبيرة لا حدود لها. أيضا أثبت الله تعالى في كلتا السورتين أي لقمان والروم إيمان المؤمنين بالبعث، فقال في سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أي قال العقلاء من أهل الإيمان والعلم ردا على المنكرين: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه إلى يوم البعث الموعود. وهذا عين إيقانهم بالآخرة المذكور في مطلع هذه السورة، وهم بالآخرة هم يقنون، أي يصدقون بالدار الآخرة ويعتقدون بها اعتقادا جازما لا يخالطه شك ولا ارتياب. أيضا حكى الله تعالى في السورتين ما عليه حال المشركين من القلق والاضطراب، إذ يضرعون إلى الله في وقت الشدة ويكفرون به وقت الرخاء. فقال تعالى في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. أي إذا أصاب الناس شدة وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع الابتلاء أفردوه تعالى بالتضرع والدعاء لينجو من ذلك الضر والبلاء، وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف الضر والبلاء إلا الله سبحانه وتعالى، فله في ذلك الوقت نابة وخشوع. وفي سورة لقمان قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذا على المشركين موج كثيف وهم في البحر في السفن كالجبال، أخلصوا دعاءهم لله حين علموا أنه لا منجي لهم غيره سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، ذكر الله تعالى في سورة الروم هزيمة الروم ثم غلبتهم بعد قتال مرير بين ملكين عظيمين من ملوك الدنيا تحارب عليها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة. وذكر في سورة لقمان قصة عبد حكيم زاهد في الدنيا غير مكترث بها ولا ملتفت إليها، أوصى ابنه بالصبر والمسالمة وترك المحاربة، وبين الأمرين من التقابل ما لا يخفى. هذا الرجل الحكيم لقمان الذي كما ذكرت اختلف في صنعته، معناها له حكم كثيرة، من ذلك أنه أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. هذا الرجل الحكيم معناه، وما أحرانا أن نتثبت ونلتفت لننتفع بالحكم المأثورة للقمان. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 25 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيان بهي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة.

فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

أم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم رب

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين.

أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم

ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك

ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.

مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب. فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك فلا أنساهما أبدا، من السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. في بداية هذا البرنامج تحية مصر الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك تحية مصر الحمد الطبابي الذي أؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذا عدت زيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا 71-136-00. أقدم هذا البرنامج صحبة الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. خلينا نخو المكالمات ثم نمر للشيخ، نمر للمكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. أهلا بك.
0: مرحبا، اسم الكريم خوي الغالي.
1: أم أحمد. أي
0: مرحبا محمد.
1: ضيفي عايش.
0: تفضل. لا تفضلي. مرحبا.
1: الو
0: نسمع فيك. لا نعم
1: مسك على الهواء.
0: نسمع فيك. لا تفضلي، وش عندك؟
1: انا بابا ميت عنده 7 سنين.
0: نعم.
1: واخواتي ما حبوا الشق.
0: نعم
1: اخواتي ما حبوا الشق، يحاولوا فيه. عنا نحن خلانا بابا 5 أولاد و7 بنات ومرت بابا. 5 أولاد بيقصوا منهم ويحصل.
0: علاش ما حبوش يقسموا؟
1: قالوا فيهم نتلموا ونقولوا نعيشوا نتلموا ونتحبسوا. بعد ما يصحى الشيء 7 سنين وهم يجمعوا ويوصلوا وما يصحونا حتى شيء، لا يعطونا لا حتى شيء.
0: شكون اللي يجمعوا وياكلوا؟ شكون؟
1: أخواتي كل 4 أطفال 1، الأربعة بقول لهم يتصرفوا. تجي تقول له هاتك مرحبا يا إذا متبر يقسم
0: معناه الذكورة ياخذوا يقسموا ويعطوا للأناثي.
1: يعطونا تعطونا عين برك قريب جيب وكهو.
0: باهي لالا. عندك سؤال آخر؟
1: لا ذكهو.
0: شكرا. نمر للمكالمة وأخذ معنا الشيخ يجاوبك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسمك كريم.
2: السلام.
0: مرحبا لالا.
2: فيك عايشك.
0: اسمك أختي الغالية.
2: اسمي عايشة تاغوتي من جلمة ولاية سيدي بوزيد.
0: نعم تفضلي لالا.
2: عندي سؤالين.
0: نعم.
2: السؤال الأول بما يخص أضحية العيد.
0: نعم.
2: أما شكون اللي يذبح قدامي في الأضحية؟ يذبح فيها في أمله معناها السكينة ماضية. يذبح مرتين هكا ولا ثلاثة يتقشعر بدي أنا. وبعدك تذبح العلوش. هل هذا حكمه معناها فيها؟
0: إيش معناها السكينة ماضية وذبح ذبح؟ إيش معناها؟
2: يعني طلعت السكينة حافية. هو شاريها السكينة قال ماضية. يا أخي طلع يذبح ويعاود يذبح ويعاود، وأنا اللي نعرفه
0: نعم
2: مش معقول معناها اللي يلزم الذبح الجر وجرة واحدة.
0: نعم العلوش قاعد يتعذب. نعم وشنو سؤالك الأخر؟
2: سؤالي الأخر، ثم شكون من العائلة هو نعم نعرف امرأة تقتل سيدي رمضان وتقول تفكر ما ترجعت. قالت لي يا مجدتي، قالت لي بالله أسألي لي أنت الزيتونة هكا ديما تطلبي فيها مجابه فيه. أسألي لي على الحكاية هذه.
0: وعلاش تفطر؟
2: والله ماني عارفة. قالت نفطر من اللي أنا صغيرة.
0: متعمدة هي متعمدة ولا هي عندها عذر؟ هي متعمدة ولا عندها عذر؟
2: لا لا ما عندهاش حتى عذر. أستر وكهو.
0: نعم.
2: تمسك بصير.
0: نعم.
2: الله ربي يبارك لكم.
0: شكرا.
2: ويعطيكم وينور حالكم.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. مرحبا الاسم الكريم سيدتي.
3: جميلة عايشك من تونس.
0: مرحبا أستاذة جميلة.
3: عايشك حنيك أخويا. بالله سمحني عشان نسأل سيد الشيخ على في رمضان معناها الليمات الجمعتين الأولانيين صارت صايمة بهم استغفر الله. والجمعتين التلانين معناها عملت عملية عكسة وأنا عمري 77 سنة.
0: نعم.
3: ألو بس معناها آخر رمضان مش نعمل نسأل ولو قالوا لي تنجم تسأل سيدي الشيخ وإلا خرج فلوس انتظار خرجت فلوس لكن ما خرجتهمش الشارع البرة معناها أختي معايا مريضة والكل وأرملة أعطيتهم لها.
0: نعم.
3: يعني هذي علاش نسأل
0: أنت عمرك 27 سنة أنت مريضة عندك مرض عمرك 27 سنة عندك شنو عندك مرض ما تنجم تصيم ولا كيف
3: عملت عيني عيني
0: إيه؟ كي عملت عدس وبعدها تنجم ترجع بعد رمضان كي بعد ما ترتاح من عينك تنجم ترجع ولا ما تنجمش
3: ما عادش نجم يعني في صندوق
0: واضح
3: بدني عندي الرأس
0: مريضة معناها الطبيب قالك ما تنجمش تصيمي
3: سنك 77 سنة ما عادش نجم.
0: باهي واضح لالي. عندك سؤال اخر؟
3: اي بربي على سؤال على النوافل عندي كل ما نعمل الا الصبح نفوت بعد ما الظهر نبدا نعمل ركعتين نوافل نعمل ركعتين انا صحيحه ولا لا؟
0: كفايه لالا كفايه؟
3: عن النوافل.
0: ايش بها النوافل؟
3: نعمل فيهم بعد كل ما نصلي ظهر عصر نعمل ركعتين نوافل نافله.
0: نعم.
3: معناها لا يجوز ولا لا؟ وعندي سؤال آخر صلاة الوتر معناها كل صلاة في العشاء نكمل العشاء منها نعمل صلاة الوتر نسأل هل يجوز ولا لا؟
0: تصلي بعد العشاء صلاة الوتر مباشر؟
3: لا نعمل شطعة وتر
0: اي مباشرة معناها
3: روحه.
0: معناها مباشرة
3: اي هكاك نقول بالك واحد ضمن روحه باش يقعد يعيش
0: واضح لالا عندك حاجة أخرى؟
3: لا خويا
0: شكرا
3: الله يبارك لكم
0: شكرا
3: ربي يجازيكم خير
0: شكرا نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
4: السلام عليكم سيد بشير
0: مرحبا
4: إبراهيم معك مقابلة سيد بشير
0: مرحبا سي إبراهيم
4: الله يعيشك أتمنى بربي عافية قسم
0: الله يبارك خويا مرحبا سي إبراهيم أي أعطيني سؤالك
4: سؤالي بربي صلاة الحين نصلي العشاء
0: نعم
4: وصوى الليل كثير وناخذ ساعة نخفف البطاطا ونجم
0: نعم
4: نصلي قيام الليل
0: نعم
4: نجم نصلي بعد العشاء نوافل كما قيام الليل هذيك
0: قيام الليل بعد صلاة العشاء نعم
4: بعد صلاة العشاء ثم نوتر
0: صلي النوافل بعد العشاء وبعد الوتر
4: اي بعد الوتر نعمل 8 ركعات ونجم ما نجمش نقوم
0: نعم واضح خويا عندك حاجة أخرى؟
4: عندي سؤال آخر
0: نعم
4: هذاك الأيام عرفة يمكن 5 تاع العشية جيت نعمل هكا في الماء شربت نسيت شربت الماء
0: نعم
4: ولكن علقت الثياب قالوا لي راك صايم مش كيما رمضان كيما تطوع صيام التطوع
0: نعم
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: شكرا نقل ما الشيخ يجاوبك السلام عليكم.
5: السلام عليكم سيدي البشير.
0: مرحبا الاسم الكريم سيدي.
5: عايشك سيدي البشير تبارك لك الله يرحم يديكم.
0: الاسم الكريم سيدي الغالي.
5: أمال أختك أمال.
0: منين أمال؟
5: من تونس.
0: مرحبا يا أختي الغالية.
5: عايشك بك أكثر عايشك.
0: نعم.
5: نحب نشكركم برشا برشا وديما راني مستمعة وفية للغاية في الإذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيك.
5: وكنت أطلع فيه.
0: بارك الله فيك يا أمال. شكرا.
5: ونسلم على سيدي هيثم ونصلح حج مبرور وذنب مغفور وحج مقبوله
0: يبارك فيك
5: والله ودعيت لك ان شاء الله انت العام الجاي نهنيوك انت بالحج
0: يا رب الله يبارك فيك اختي الغالية يا رب
5: تمام بالله في ظهر الغيب ندعي
0: ربي يبارك لك يا رب ان شاء الله
5: نعمل ختمه والله نسميكم بالواحد ونديها لكم
0: يا ربي يبارك لك ربي ان شاء الله
5: نشكركم برشا وراكم بالحق في دارنا في معانا.
0: يبارك لك يبارك لك يا امال، ان شاء الله انا العام الجاي الوقت هذا هنيك زاد انت بالحج يا امال.
5: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي.
0: بارك الله فيك اختي غالية،
5: يعيشك يا حوايل ليكم الكل، نسلم على سيدي احمد هذا برك.
0: يبارك فيك لالا، تفضل اختي يا مالاي.
5: انا صليت ركعتين الفجر،
0: نعم،
5: وفي عود نتحي ونزكي في الركعه الثانيه قصت قمت ارتحت من معناه من السجود، وبعد فقت بروحي اللي انا جيت بالركعه الثالثه وليت كملتها وهبطت قمت بها ركعه كامله ركوع ورفع وسجود، وقمت بسجود قبلي.
0: نعم معنا انت سلمت. انت زدتي ركعه؟
5: انا زدت ركعه،
0: اي
5: بروحي بعد الرفوع كيف الرفع فقت بروحي.
0: نعم.
5: اللي انا زدت ركعه.
0: نعم.
5: كملت الركعه وبطلت عملت سجود قبلي قبل ما نسلم.
0: نعم.
5: حتى احنا بالحق تعلمنا منكم برشا حاجات، ترقيع الصلاه و
0: يا اختي امال هذه ثبت اسمعها بالقدام بالقدام، خاطر تحسها ما يشراك على بعضها الحكايه، اسمعها بالقدام تو الشيخ يجاوبك ما نجاوبكش انا بالشيخ تو يجاوبك، ركز عليها اسمعها باش تعاود باش المره الجايه تعرف كيف ترقع الصلاه. نعم.
5: معناها استغاثه انا معناها هذيك هي صلاه الفجر.
0: تو الشيخ يجاوبك، تو الشيخ يجاوبك لالا. عندك شنو عندك اخ؟
5: وعندي سؤال اخر في سوره الحج.
0: نعم.
5: في الايه 50، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذيك ينسخ الشيطان ما ينسخ الشيطان معناه ما يلقي في أمنيته فينسخ الله ما يلقي في ما يلقي الشيطان.
0: نعم نعم قولي شو تحب الآية نتذكر. نعم
5: نحب شنية معناها كيفاش هي الرسول والشيطان شنية اللي ينسخ معناها
0: ما ينسخ الشيطان. عرفت الشيطان اخر الحج عرفت اخر الحج جمال عرفت.
5: نعم.
0: تحب تفهم ما ينسخ الشيطان انت؟ اي
5: نحب اذا القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان.
0: نعم
5: هذيك ثم يحكم الله اياته
0: والله عز حكيم. نعم تو جاوبك الشيخ لالا. عندك حاجه اخرى مدام؟
5: يرحم والديك.
0: شكرا.
5: وعندي
0: نعم.
5: الاخر هنا مثلا نتبع برشا موئذات الزيتونة.
0: نعم.
5: وساعات تبدأ عندي وسمعت أنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يمشي في حاجة أخيه خير من اعتكافه في مسجدي، هذا معناه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا ساعات نضيع روحي ولا نمشي معناه في هكا في قضاء حد آخر معاه ونحس روحي نتعب ونحس من نجم مثلا نقعد نواصل كيكة ولا نحس روحي نتعب بالحق ولا نضيع نوافل ولا صليتي ولا فهمتني.
0: نعم معناها كي تقضي الحاجة نتاع السيد تتعبي.
5: اي كي نمشي معناها ياسر حسيت الحمل ما هابط علي انا برشا ومعناها نمشي للسبيطار ونتعب وحتى في صحتي الذرية تركي.
0: واضح لالا واضح يا
5: ولما ندرى مثال شيء يزي فيه البركة حتى معناه مش ننزل روحي
0: واضح
5: ننزل روحي برشا
0: واضح لا
5: عملت مسؤوليتي أكثر من نفسي.
0: واضح
5: يا حبيبي عايش.
0: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. هناك مكالمة خلينا نمشي وفاصل ما أظن أحباب الكرام نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قول حياة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها

مرة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.

عنك فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً

فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى

صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجداً

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71 130 000. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك شيخ البشير، وأهلا بكل المستمعين الأوفياء، وأهلا بالإخوة المصاحبين لكم.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. سيدي، قبل ما نبدأ ونجيب على المكالمات الهاتفية، خلينا نعملوا بعض الرسائل، خاصة رسائل تم المجتمع، تم الأسرة، تم أولادنا، تم بناتنا، تم الشارع نتاعنا. اليوم نحن قادمين على عطلة صيفية وقادمين على بحورات، وإن شاء الله ربي الساعة قبل كل شيء. نتمنى النجاح والتوفيق لكل الناس اللي يعديوا في الامتحانات، يكملوا غدوة على ما أظن جامعة البكالوريا. إن شاء الله ربي يفرح كل عائلة وكل بيت، وإن شاء الله ربي لتشقي لتخلي تعب نتاع تلميذ ولا طالب يمشي هباء المنثور. ربي نجاح من كل. نحن إن شاء الله أيامات والناس كل تولي عطلة، الناس كل تولي ماشي للبحر. وأنا ديما نقول شيخ، لهم صغيراتنا، ولادنا صغار، بناتنا، لهم هما ضحية، ضحية المجتمع، ضحية الأسرة، ضحية الشارع. سوا في الصيف شنرو ساعات تري مظاهر خدشة للحياة. شنو الرسائل نجمو نقولوها خاصة للناس الكبار، للشباب، للمجتمع، للأسرة، للشارع، للناس اللي في البحر؟ كيف كيف لازم يحافظوا على هذه النعمة، نعمة البحر، يحافظوا على تنظيف البحورات، ما يخلوش الوساخ. شنو تنجم تقول شيخ الأسرة؟ نبدأ بالأسرة قبل كل شيء، لأن الأسرة هي أساس المجتمع. نعم
2: نعم. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله، أما بعد، نسأل الله أن تكون عطلة آمنة.
1: أمين يا رب.
2: لكل المجتمع التونسي ولكل إنسان أينما كان.
1: نعم.
2: وكما نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عطلة ملؤها الأفراح والمسرات بنجاح أبنائنا، خاصة في البكالوريا.
1: نعم.
2: ربما بعض النصائح التي نوجهها إلى أنفسنا ابتداء، نعم، ثم إلى أخواننا من المستمعين وإلى شعبنا الكريم.
1: نعم.
2: أنا نعرف أن العطلة الصيفية هي نوع من الانتقال والتحول، ليس على مستوى الفصل وإنما على مستوى الواقع المجتمعي، يعني
1: نعم،
2: هما نوع من التحولات على اعتبار أنه مش يكون ثم هناك فراغ، وبرشا الناس تأخذ عطلها في فترة الصيف.
1: نعم.
2: وسيكون الأبناء وجها لوجه مع أبائهم ومع إخوانهم، وستكون هناك العلاقة، ربما أغلب الأوقات العائلة موجودة مع بعضها،
1: العلاقة الحقيقية،
2: العلاقة الحقيقية اللي ما فيهاش يعني كما يقال اختراقات من مجالات الحياة الأخرى، يعني تخترق هذه العلاقة، لأن الأبناء كانوا في المدارس والأولياء في العمل، وكانت اللقية قليلة جدا.
1: نعم.
2: فالعطلة الصيفية هي مناسبة لهذا التواصل بين الأبناء والآباء، التواصل المباشر والتواصل اللي فيه وقت طويل.
1: نعم.
2: أنا ربما رسائل سريعة. الرسالة الأولى هو أن الأباء نحاول نتعرف على أبنائنا في فترة الصيف وفي عطلة الصيف، نتعرف عليهم، لأن فترة السنة الدراسية شغلتنا الدراسة على معرفة أبنائنا وحاجياتهم ومشكلاتهم النفسية ربما، ووضعياتهم من يعني النفسانية خاصة. هذه فرصة مش نتعرف على أبنائنا. ومن ضمن الفرص، ربما أغلب العائلات الآن، وهذه دخلت ضمن الثقافة الأسرية، هي كتفرهيد هذاك والخروج والاستياف ربما في بعض الأماكن.
1: نعم.
2: فيكون الأباء والأبناء مع بعضهم يعني فترة طويلة ليلا نهارا، فهذه فرصة سانحة في أن نقترب إلى أبنائنا أكثر، وأن نتعرف على وضعياتهم وعلى تساؤلاتهم وعلى مشكلاتهم، وأن نتجاذب أطراف الحديث معهم، حتى نعرف الأبناء، يعني لأنه عاش ثم حاجات أخرى نحن مش نتحدث على الأبناء من خلالها.
1: نعم.
2: سابقا كنا نحكيهم على الأبناء أجيات الامتحانات ونحكيهم من واقع الامتحان، من واقع الدراسة، من واقع المستلزمات الأدوات المدرسية أو إلى غير ذلك، أو من واقع الصحبة التلمذية. الآن سنتحدث عن أبنائنا ونحن نزيل كل هذه الحواجز وكل هذه الحجب ليكون الحديث مباشرا. فالملحظ الأول الذي نلحظه ونتوجه إليه بالنصيحة هو أن نتعرف على أبنائنا في هذه الفترة الصيفية. الحاجة الثانية كذلك لا يعني أننا نجعل لأبنائنا عطالة مطلقة في الصيف، بل هي فرصة لإعادة بناء التربية وإعادة بناء الوعي. أنا ننصح كل الآباء في الفترة الصيفية أنهم يشريوا شوية قصص وكتب إلى أبنائهم، لأن احنا قلت القراءة حقيقة في ظل وجود الفضاء الأزرق وهذه منصات التواصل، قلت الدراسة وقل أنه شاب أو تلميذ يمسك كتابا أو مجلة ليقرأها. هذه فرصة كذلك نشريوا بعض القصص باللغات المتنوعة، فرنسية إنجليزية عربية ابتداء، حتى ينفتحوا على قراءة الكتاب وقراءة القصة، وتكون فطرة أنه طالب العلم والتلميذ يولي يعرف معنى هالكتاب وشو معنى أفكار الآخرين مش يقرأها، ويخرج هكذا من المجال الدراسي والمعلوماتي إلى مجال الثقافي.
1: نعم.
2: أكثر هذه كذلك ربما نصيحة ثانية. النصيحة الثالثة، وأغلب العائلات يعني يمشيوا للصيف في الـ في الـ في الـ يعني في البحر.
1: نعم.
2: فننصح معناها يعني أن نردوا بين على صغيراتنا أكثر ما يمكن حقيقة، لأن واحد يستاهل يسمع يعني منذ يومين أنه شاب عمره 16 أو طفل ربما عمره 16 عام يعني يغرق في بحر تقريبا بوجعفر في جهة سوسة. فنحاول نحافظ على وليداتنا، راه وليداتنا رأس مال، راه مذوك من كنز
1: وأمانة.
2: أمانة أمانة ورأس مالنا في الحياة وبعد الممات هم وليداتنا، ورأس مالكم أنتم ورأس مالنا أحنا، ورأس مال الوطن ورأس مال المجتمع ورأس مال الأمة هذه، لأنها ستستأنف بناء حضارتها بأجيالها وأبنائها يعني بحول الله. فنحاول نحافظ قدر الإمكان وألا نتسيب وألا نغفل عن أبنائنا خاصة الصغار الذين لا يعرفون ربما غدر البحر. البحر ربما كما يقولوا غدار، يعني ربما أكل التيارات قد تجذب الإنسان إلى الداخل ويبدو في بلوش وما يعرفش بحكم صغر سن عمره 7 سنوات وست سنوات. فردوا بين قدر الإمكان على أبنائنا حتى تكون على الأقل الصيف يعني مليان بالفرحة يعني، ومليان بالانبساط، ومليان بمتعة الحياة، ونتعرف على متعة الحياة أكثر في فصل الصيف.
1: شيخ ذكرت، سمحني عليك شيخ ملاحظة قبل ما ننسى، أنت قلت غدر البحر، ما ننساش اللي هناك زاد غدر الشارع، غدر الناس اللي مش متربي، غدر الناس ما عندهاش مبادئ ما عندهاش أخلاق، تحب هذا الشارع تمسخ وتحب الأسرة تميل بها للانحراف. فهمت، الأسرة لازمها تراقب أولادها وتراقب بناتها. تو أنا في ساعات مش يقوم الصباح باش نمشي ساعتين ونص من ثلاثة باش نمشي للمسجد، ما ساعات الأشياء ما تليقش بالشارع نتاعنا، ما تليقش بالأسرة بالعائلة نتاعنا، نلقى ولاد صغار بنات صغار ساهرين البر الوقت ذاك، وحدهم فين الوالدين يتبعوا فيهم شنو يعملوش ما يعملوش، بنتك صغيرة اللي عمرها 15 سنة لا أمانة بزاد صغيرة ما تعرف أي شيء، أي إنسان ينجم ينحرف بها. وزاد نرد بالنا على الصغيرات، هذيك أمانة ربي سبحانه وتعالى أعطاك بنية ولا أعطاك وليد لهما أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث اللي رزق ربي سبحانه وتعالى 3 بنيات أو 7 بنيات في حديث، يصار عليهم حتى يعلمهم ويكلمهم ويشربهم ويلبسهم حتى يوصلهم لبل صدر يدخل من الجنة من أي شيء.
2: نعم نعم.
1: ويكون العكس زاد الشيخ، أنت تجيب الأسرة تجيب الصغار والبنات وتهملهم ماك مسؤول عليهم قدام ربي.
2: نعم. ولذلك هي فرصة من أجل هذا التواصل المباشر مع الأبناء، هذيك قلت يعني معرفة مشكلاتهم النفسية،
1: نعم،
2: حاجياتهم، التحادث معهم باش الصغير يعرف ما الذي له وما الذي عليه، يعني ما الذي يتوجب عليه فعله. ف يعني احنا كنشوفوا ربما كما ذكرتم، وربما هذا ملحظ من الملاحظات التي قد نلحظها، وجود يعني قصر موجودين في ساعات متأخرة من الليل لتسأل أين الأولياء، ثم يقع الانحراف ولا يقع بعد واحد يولي عظف أصواب ويقول كيفاش الحكاية وقعت. فنحن لا نجعل من أبنائنا لقمة مستساغة لمن يتربص بهم ولمن ينحرف بهم عن الوجهة التربوية الجادة إلى وجهة الانحراف. وربما إذا انحرف الطفل وهو في بدايات ريعان طفولته قد يصعب بعد ذلك أن نعيده إلى الجادة والصواب.
1: نعم.
2: فيعني هذه من ضمن الحاجات اللي ذكرتها الشيخ البشير، هذه المتابعة حقيقة، يعني كنقول المتابعة ومن أجل حفظ أبنائنا في ذل واقع أصبح حقيقة مخيف نوعا ما. يعني
1: الشيخ مش كل اللي يطلب ولدي ولا بنتي نعطيه أنا.
2: نعم.
1: مش يجيني يقول لي أنا باش نمشي عمره 12 و15 سنة تقول لي باش نمشي نسهر في الليل ونقول برا نمشي أسهر مثالش. ما زاد لو صار يريك وراء برشا أشياء.
2: نعم.
1: لذلك تنجم تنجم الضر الأسرة والضر الشارع والضر المجتمع ككل
2: بتبيعة. يعني الصغير كيف يخرج يسهر، ما المانع أن يخرج معه والده؟ ما المانع أن يخرج في كوكبة أسرية عائلية؟ ما المانع في أن نصاحبه حتى حيث يريد؟ قل له طيب سيدي بوك، أنا أبوه يجي يقول له يا سيدي أنا مش نمشي معك اليوم، أنا مش نخرج معك، أنا مش نتفسح معك، أنا مش نعمل دورة معك. فبالتالي يخرج دورة مع أبوه، أولا هو يحس بالأمن، يحس بحنان الأب، يحس كذلك بأن أباه يعني يريد له الخير، وتولي نصيحة هكاك في الأطر الترفيهية أفضل من النصيحة التي تكون تحت ضغط الواقع المدرسي كما حكينا آنفا. فهذه المظاهر ربما اللي ولت موجودة لغالة في بعض الأماكن، ما كنت مش من عممش، ولكن في بعض الأماكن أن تجد أطفالا في ريعان الشباب أو يعني في 14 و15 سنة بنات وأولاد موجودين في الشارع في ساعات متأخرة، ساعتين من 3 متاع الصباح. بالحق تطرح السؤال أين الوالدين،
1: تسأل السؤال. نعم.
2: تسأل تقول وينهم الوالدين، وين هي المتابعة، وين هي التربية. يعني فأنت تلوم على الوالدين ابتداء حقيقة، بعد كي يقع اختطاف من المنحرفين داخل المجتمع ما تقولش بعد ذلك يعني ترمي يعني التهم على الفساد المجتمعي. يرمي التهم عليك أنت ابتداء أنك أنت متلهيش بصغارك.
1: نعم.
2: تهم نفسك متلهيش بصغارك، ما تبعتهمش. فبالتالي هذه كذلك تندرج ضمن النصائح، أن نتابع أبناءنا ونسهر على راحتهم وعلى أمنهم. وراه دور الوالدين ودور الأسرة راه دور الأساس، راه 80% من الدور التربوي موكول إلى الأب والأم والأسرة وصلة الأرحام، راه 80%، وهذا ما حتى 20% بعد ذلك يجي المجتمع، يجي منصات التواصل، يجي إلى غير ذلك من المؤثرات الخارجية. لكن إن خرج الشاب وهو محصن بتربية سليمة فلن تتقاذفه هذه المؤثرات الخارجية، بل يبقى منغرسا في التربية الأسرية بحول الله، لن يتحول لأن أصوله ثابتة في الأرض، فلن تزازعه هذه العواصف وهذه الرياح وهذه الرماح الفاعلة في وعيه أو في تربيته أو في سلوكه.
1: نحن شيخ سمحني قص عليك.
2: نعم.
1: نحن شفنا يدري جمعة التالي وجمعتين التالي، شفنا نتيجة وثمرت الشباب انتاعنا اللي هو مع مش متربي، واللي هو والديه ما صاروش عليه، اللي هو ما حطلوش هذه الثقافة. كيفاش الولد اتصل بينا قال أنا قاعد نكمل خدمتي، كيفاش نمشي نعاون أمي، نتسيق مع أمي، ننظف مع أمي. صحابه وشباب سبحان الله جاوا قالوا له، ضحكوا عليه وقالوا كل أي برا ولا أي طفلة تشوفك تسيق مع أمك تنظف مع أمك ما تأخذك حتى مرة، ما تأخذك حتى مرة. بدأوا يضحكوا عليه وبدأوا يتنمروا عليه وقالوا ما عاش حتى أنه ما عاش حبوا يقعد معه في المقاهي.
2: أنا
1: هذه ثمرت على شنو؟ هذه ثمرت التربية اللي نحن هذا الجيل كيفاش خرجناه، كيفاش ما ربينا، كيفاش نحن ما علمناش وما غرسناش فيه هذه الثقافة.
2: هذا الوعي المنحرف، هذا الوعي الوافد اللي ماهوش من أصولنا ولا من جذورنا ولا من بناء الهوية التربوية والمجتمعية متاعنا. هذه المناهج التربوية المنقولة الوافدة المستوردة ربما من خلال بعض المسلسلات الوافدة، خلينا نكون معك واضح.
1: نعم.
2: ربما شكلت نوعا من الوعي المغاير لما نحن عليه من أصول وجذور. احنا عندنا بعض الأشياء اللي ولات تكاد تكون مفقودة، إن لم نقل مفقودة الآن. ما عادش المجتمع يربي المجتمع، ما عادش أفراد المجتمع تربي. يعني يعني إذا كان نحن نعمل استقالة تربوية في الأسر والمجتمع يعمل استقالة كذلك في التوجيه والتربية لأبنائنا، أنت شنو المانع كي تتعدى قدام معهد ولا تتعدى وأنت معناها في مقهى وشباب وصغار تعطيهم الكلمة الطيبة، تسلم عليهم من عمل نعم. يحسوا بهذا التواصل، أنت كبير الكبير عمرك 60 أو ما يتجاوز، أنت كاهل أو إنسان مرموق في المجتمع، تدخل تلقى شباب، ما المانع في أن تلقي عليهم السلام؟ كان يحس أن نوع من الانستقاص تقريبا من الكبرياء متاعه. تلقى الشباب عمرهم 15-16 سنة سلم عليهم، نجم تدخل حتى تحكي معهم وتشاركهم في الحديث وتسألهم مشتوى اهتماماتهم مشتوى أفكارهم، والله يفرح وراه وراه وتعرف تدخل وراهم يفرحوا وما يحسوش رواحهم هنهم هما الشواذ على على على على واقع المجتمع أو هما بعاد على الواقع المجتمعي. احنا قدمنا استقالتنا في الانغراس كذلك داخل شبابنا. انا كنذكر الشخصية النبوية ودائما ادعو الى اعادة قراءة الشخصية المحمدية، نعم، ليست من باب سرد الاحداث السيرة بل البحث على المناهج التربوية له صلى الله عليه رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث طفلا كان يجلس على ركبتيه الشريفتين حتى يكون في نفس المستوى متاعه ثم يخاطبه. مش كطفل يحس الرجل الكبير هذا أنه تواضع له، أنه نزل أرضا، أنه أصبح كأنه في مستواه، يعني حتى في مستواه الذهني، وكان يخاطبه وفقا لما هو عليه من عقل ووفقا لما هو عليه كذلك من ميولات عقلية للطفل الصغير. وإحنا نعرف والقصص أكثر من هذا بكثير، نعرف قصة سيدنا عمير وأنه غير وكان يسأل على عصفور، وهذه قصة معروفة جدا. رسول الله يعني صاحب المهام العظيمة جدا يلقى وقت ينعم سيدي بشورين يعلمنا كيف كان يسأل طفلا صغيرا عن عصفور يا ربي فيه، لأن يعرف الطفل هذاك موضوع انشغال وحياته وهم الكل فك العصفور الصغير، دائما كتعدى يقول ماذا فعل النغير يا عمير، شو عمل العصفور متاعك؟
1: نعم.
2: حتى أنه لما مر يوما على الأطفال وهم يلعبون لم يجد عميرا معهم، فسأل الأطفال سأل عليه، قيل له إن نغيرا قد مات، عصفور مات.
1: نعم.
2: فذهب رسول الله إلى بيته ليعزيه في النغير، مش يعزيه في العصفور متاعه. أين نحن من هذه السلوكات؟ أين نحن من هذا التواصل مع الأبناء حقيقة؟
1: نعم.
2: نعم
1: شيخ
2: كنت
1: أنا على ما أظن صلي دورك الجمعة اللي فاتت ولا اللي قبلها أنت قلت فوق المنبر صورة معبر على الشارع اللي احنا نعيشه اليوم على المجتمع، كيفاش طلبة وتلامذة محتفلين في خلينا نقول رمبوا مهم وعطلوا الحركة المرورية، كل الناس تخدم، عطلوا على الخدمة نتاعها، الناس ماشية المصالح عطلوا على وهم قاعدين كيفاش يعملوا. هذه نعم. صورة معبرة على الواقع اللي نعيشه اليوم.
2: والله إذا يا سيدي وقع لي وانت صليت الجمعة في بلشبيك،
1: نعم،
2: ولو كنت أعلم بك لحبرت لك الخطبة تحبيرا.
1: نعم ربي يبارك لك. لا أنا صلي بالحق حسيت
2: أنا
1: حسيت شفت واقع نعيشه فيه تو نحبوا نكرم باش ما نغطوش عن شفت
2: طريق 20 دقيقة.
1: نعم.
2: وطريق معطل.
1: نعم.
2: لأن مجموعة من الشباب بسياراتهم وموتوراتهم مسكرين الطريق ونصافهم عليا بنات ولاد راهم.
1: نعم.
2: ولما تفحصت في الوجوه لقيتهم شباب صغار 16-17 سنة.
1: ضحية هذوم ضحية.
2: ضحية مسكرين. نعم. الطرقات. أنا قلت معناها لو كنت قريبا من المشهد لأن كنت في الصفوف الخلفية وأنا قاعد. نعم. واقف نستنى.
1: نعم.
2: كنت نهبط في كل مستوى السلوكيات التهذية. تعرفش هذاك أبوك ربما عنده قضية، ربما مزروب، ربما مستعجل.
1: ماشي للسبيطار
2: ماشي مزروب. أنا إمام جمعة مرتبط بوقت يجي يتعطلني بهالطريقة هذه وأنا نستنى قاعد في السيارة ولا واحد كلمهم، مع العلم أنه ولا واحد تكلمهم، وهما كيمشيو متلفتوا لحتى واحد كانه ما ثماش
1: ما هذا الشيء. قلت كل واحد هذا يده من
2: هذا هو هذا هو هذاك المشكل كل واحد، وكان واحد خديك يعرف كيفاش يكلمهم
1: خلاص يضرب.
2: والله انا نتصور كان واحد يعرف كيفاش يكلمهم كيفاش يحكي معهم، انا ما نصورش انه مشي يعنفوه، لا تصور، لان شبابنا فيهم الشحنات التربويه المخلينا من ابناء من ابائهم. اذا لقينا نوع من المشكل التربوي الان مع الكبير، لان الكبير ما عرفش كيفاش يتكلم معه.
1: نعم.
2: كيفاش يحكي معه،
1: عامل حاجز
2: بين
1: الجيل.
2: فبالتالي والله هي طريقه المعامله مع هؤلاء الشباب، راو سينصتون اليك وسيسمعون حديثك وسيعتذرون اليك بعد ذلك
1: ويحشموا
2: على ارواحهم، وتكون شكل من اشكال التربيه.
1: نعم.
2: احنا مشكلتنا ان رمينا التربيه نتاع الشارع رميناه للاطور الامنيه، وراو خطا كبير جدا.
1: نعم.
2: ان نختزل التربيه بالقانون او في الاطر الامنيه
1: خطا كبير.
2: نعم. لانه هو باش يقوم بدوره وانت قوم بدورك انت. نعم. كانسان كبير انسان محترم، ما المانع في أن تتضافر الجهود من أجل إصلاح أخلاق شبابنا؟
1: نعم.
2: المانع أنا كما حكيت لك راهي الطريقة فقط، طريقة تربوية فقط. أنا توا كي نسمع مثلا على بعض الأحداث وإحنا في أيام الباك والبكالوريا وحالات متاع غش منش عارف في تلمذتنا في بعض تلمذتنا، لأنه كان ترباو على أن الغش راه حرام، أن الغش راه في الأخير يولد هشاشة تربوية، هشاشة قيمية، هشاشة في مستقبل ذلك الشاب والربيع على الشيء هذيك، راه بحول الله لن يمارس الغش. أما ربما ويسمحوني الأخوة اللي يسمعوا فينا، ربما يروح لدار يلقبوه جاب له حاجة بالغش، جاب له رشوة للدار، عمل له حاجة بالكذب ولا بالبهتان، يرى بتبيعك بيش يخرج يقول لك أنا مني زايد، أنا بل مشيت في شحناته في نفسيته كالتربية هذيك بيش يولي يمارسها بعد ذلك، ولي كد واحد ربما ما يتأخر والآخر ربما يوصل بهذا السلوك. فبالتالي الشيخ البشير يراه مسؤولية، مسؤولية الجميع، وما نرميش الطرف الآخر لنجعل منه شماعة نكل إليه المسؤولية ونتجرد ونصبح أحنا كأننا قضاة نريد أن نحاكم الناس لماذا تخلفوا عن واقعهم التربوي والتوجيه. رأوا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلنا مسؤول وفقا لما هو عليه من مسؤولية في هذا الواقع المجتمعي، وبحول الله هذا الوعي يولد فينا حركا ونشاطا في التربية وإعادة التربية وبناء القيم والأخلاق لوليداتنا، أراهم ولادنا، ولاد جاري راه والجاري راه ولدي، ولد حومتي راه ولدي، ولد بلادي هذه ككل مهما كانوا في أي جهة، كن نظر أنه ولدي أراه بحول الله يتصلح الواقع وما عاد شكل مثل الشعب الخايب معنا أختراسي واضربك الأمثال المشباهية، وإنما مثل ماش أختراسي واضرب، كلنا كلنا كالجسد الواحد، كما قال صلى الله على رسول الله إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
1: كل واحد مسؤول، ورب يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد مسؤول على الأسرة، كل واحد مسؤول على المجتمع، كل واحد مسؤول على الأسرة على الشارع. وخلينا ما ننساش شيخ نقول تحية للسلك الأمني للأسرة الأمنية، لأنه هما السهرين على باش ينجحوا هذه العطلة الصيفية، ورب يبارك لهم سهرين كذلك باش ينجحوا امتحانات البكالوريا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم، شكرا شيخ بارك الله فيك على هذه الرسائل، هي رسائل مهمة إن شاء الله تكون وصلت للإفادة. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. سيدي عنا أم أحمد تقول والدي متوفي عنده 7 سنوات وإخوتي الذكورة، تقولك نحن 7 4 بنات ولا 7 بنات وأربعة أولاد ذكور، مات واحد بقاو 3، إلى حد الآن ما حبوش يقسموا الأرث، يقولك هما قاعدين شيخين يبيعوا ويقسموا ما بين بعضهم وحرمين الأبناء من الأباء البنات من الأرث، ما يحبوش يقسموا الأرث نتاعهم. شنو الحكم نتاع الناس هذوما شيخ؟ حكم انسان خضع حق انسان خضع حق اخته ولا اخوه؟ نعم،
2: اولا اكلوا اموال الناس بالباطل رغم انما ياكلوا في بطنه نار والعياذ بالله.
1: نعم،
2: الذين ياكلون اموال الناس بالباطل راه من اخطر يعني الاشياء، وان يستحوذ على اموال الناس وعلى حقوق الناس وان يحول وجهته الى بطنه والى شخصه وإلى مصالحه ويفتك هذه الحقوق. أراه من افتك شبرا من أرض يأتي يوم القيامة مطوقا بها، هذا كما ورد في بعض الأحاديث، يطوق بما أخذه من أرض غيره، يعني جي هو مطوق كما تشوف السوارة والسلسلة والحاجة التي تحيط بالمعصم، فكذلك تلك الأرض تأتي تطوق صاحبها بحيث يعسر حركته يوم القيامة لأنه مطوق بها مربوط بها تحيط به من كل جانب. فأعطوا الناس حقوقها في دنياكم قبل أخراكم. ثم أن الميراث مذ أن يموت الميت راه يتحول ما يملكه من ميراث إلى أصوله وفروعه وزوجه، إن كانت بتبيع له زوجة أو إن كانت له فروع، تتحول الملكية، وتتحول الملكية وفقا للفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. نعم، تتحول وتنتقل الملكية، فتولي معاش ملك البو وإنما هي ملك الأبناء ككل، معناها
1: معاش ملك واحد برك،
2: مش ملك واحد، وأنهم مش سيتقاسمونه وفقا لما لقسمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هو مقسمش وكلا حق الميراث فليعلم، وإنما يجعل في بطنه نارا. ثم كما ورد في الحديث من نبت جسمه من سحت في النار وأولى به، الجسم متاعه كي ينبت من الحرام وراه النار أولى به، ما الطهر كان النار تطهره من الحرام يوم القيامة. فبالتالي هذه ربما من يعني من البلاوة الحقيقة اللي موجودة حتى في مجتمعنا، هو تأخير قسمة الميراث أو الاستحواذ عليها من طرف دون الآخر، مع العلم أن أكبر الضحايا التي تصلنا أسئلتهم هم البنات، لأنهم هم الحلقة الضعيفة في الأسرة، ويستغلوا ضعفهم ويستغلوا كذلك أنهم تزوجنا ربما كما يقولوا هما من غريب، فكيف يتحول المال إلى غريب؟ أنت أعطي حق زوجتك وهي تتصرف في حقها وفي ملكها بما تشاء.
1: حتى ولو الأنثى تزوجت برجل أعمال، من حقها تأخذ حق نتاع الميراث نتاعها، أنت تعطيها حق وهي حرة، تعطي هو لك تصرف فيه تأخذه هي حرة.
2: الله يبارك لك.
1: نعم. كذلك عندنا أختنا عائشة من سيدي بوزيد وتقول لك ثم شكون اذبح أضحية العيد قدامي يظن السكين نتاعه ماضي، لكن السكين هي حافية، يذبح 2 و3 مرات ويذبح والأضحية قاعدة تتعذب وفي الأخر قاعدة ذبحت. لك شنو الحكم هذا؟
2: هذا في كراهة، ولن كراهة. نعم. وقد تصل الكراهة إلى أن تكون كراهة شديدة، لأن صلى الله على رسول الله نصحنا قال فليحد أحدكم شفرته، يعني قبل الذبح، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هكذا سيدنا أمرنا بالإحسان، حتى في الذبح بالإحسان.
1: نعم.
2: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني قبل ما تذبح يا سيدي مضي السكينة. سيدنا قال لك هكا باش ترتح الذبيحة متاعك، علاش تحذب فيها؟ فهذا إن كان متعمدا يصل إلى الحرام لأنه عذبها راه. إذا كان ما مضاش ومتعمد وعرفها حافية وبخلوا لا سيدي ب3 مرات هذه فيه كراهة، ولأن طريقة الذبح فيها كراهة.
1: نعم.
2: لأن في الذبح لابد من قطع الوجهين اللي هما الزعروق اللي وصلوا الدم إلى الدماغ، وكيف تقطع الوجه الأيمن والأيسر مش تقطع معه المريء أو الحلقوم اللي هو ذاك منين يتنفس، يعني تتنفس الشات أو حتى الإنسان كيف كيف.
1: نعم.
2: فإذا وكيف يذبح ماذا به، يعني إنسان يكون عارف بذبيحة، يعني إنسان يعني تكون عنده شوية ثقافة متاع ذبيحة باش يذبح.
1: نعم.
2: من ضمن ثقافة الذبح هو أنه يمضي السكين.
1: نعم.
2: أنه هذا إلى جانب من الأداب ومن جانب الواجبات الأخرى، أن يبسمل ويكبر وينوي وأنها قربان لله سبحانه وتعالى. أما إذا ذبح ثم عاود ذبح ثم عاود ذبح، حتى الذبحة هذه يرى فيه كراهة، بل قد تصل إلى الحرمة إن كان متعمدا واعيا بأن السكين مهيش ماضية، لأنه عذب مخلوقا، عذبه.
1: نعم.
2: وعذبه بهذه الطريقة، وسيدنا قال في كل كبد في كل ذي رطب كبد، يعني أجر كل حيوان راه عندك في أجر إن أحسنت التعامل معه، وعندك أجر إن أحسنت الذبحة أو الذبح لهذه الذبيحة.
1: نعم. شيخ، هل يجوز للمرأة أنها تذبح؟
2: يجوز أنها تذبح، ولكن الأفضل أن يكون الرجل، فإن لم يوجد الرجل وذبحت فذبحها جائز بحول الله،
1: ما ثمش مشكل،
2: ولكن بوجود الرجل الأفضل أن يتقدم الرجل في عملية الذبح.
1: نعم. كذلك تقول لك أختنا عائشة، تقول لك هناك من العائلة شكون يفطر فطر في رمضان، يفطر في رمضان متعمد وما يرجعش، وتقول لك تو يحب يسأل شنو يعمل؟
2: أولا انتهاك حرمتي الشهري ذنب عظيم، ولو صام الدهر كله فلن يكفر عن خطيئته، ولكن رحمة الله أوسع من ذلك كله بحول الله. إذا كان عنده رمضانات ونقول وكان متعمدا، فلو نقول وفقا لما عليه المالكية لعسر عليه القضاء والكفارة.
1: نعم.
2: يعسر عليه، كان يقول كل نهار عليه كفارة 6 صيام 60 يوما، ولكن يمكن أن نقول وفقا لما عليه الشافعية والحنابلة، وأنه من أكل أو شرب متعمدا فعليه قضاء ذلك اليوم، إذ أنهم لا يجبون الكفارة إلا في الجماع.
1: نعم.
2: فنقول خون هذا وفقا لهذين المذهبين يمكن أن يقضي الرمضانات الفائتة عن كل يوم أفطر فيه يقضي يوما، فبالتالي إذا كان عنده 4 سنين 5 سنين كان يفطر فيه متعمد.
1: نعم.
2: يقضي 4 أو 5 شهور.
1: نعم. شكرا شيخ. كذلك عندنا أختنا جميلة من تونس تقول لك هي في رمضان عمرها 77 سنة مضت في عمرها، تقول لك صمت جمعتين الأولى من رمضان والجمعة الثالثة والرابعة آخر رمضان، تقول لك مشيت عملت عملية وفطرت فيها، عملت عملية على عيني وفطرت، وتقول لك أنا خرجت فلوس. سألتها قلت يا أخي أنت ما تنجمش ترجع؟ قالت لك أنا عندي برشا أمراض وكنت صيم ندوخ وليت خرجت فلوس.
2: إذا كان عندها نعم، إذا كان عندها هذا المرض المزمن بحيث يشق عليها صيام رمضان القضاء، يشق كنقولوا أنه يشق يعني يصعب يعني بتعب، فتولي كما عملت هي، تولي يعني تعمل للفدية أنها تطعم عن كل يوم أفطرت فيه

0: نعم
1: يجوز لها التنفل، فبالتالي يمكنها أن تتنفل قبل العصر، ويمكنها أن تتنفل قبل أذان الفجر.
0: نعم.
1: وذلك أفضل لها، وذلك وقت مبارك تشهده الملائكة، فيمكن أن تتنفل في ذلك الوقت. وخيرا فعلت، وأنها تجعل مع كل فريضة نفلا سواء كان قبلا أو بعدا، هذه إضافة طيبة مباركة. والنفل يعتبر كالسور الذي يحصن الفريضة من التهاون، والشيطان لن يستطيع أن يأتي إلى الإنسان في الفرائض إذا كان متنفل بجيف في النوافل، من جمش يصله إلى الفرائض، فلم يجد سورا اللي هي النوافل يولي يوسوس له في الفرائض.
0: كذلك تقول لك أنا دائما صلاة الشفع والوتر صليه مباشرة بعد صلاة العشاء، تقول لك خاف نرقد ويفوت الوقت وما صلي يمشي، تقول لك جايز أو غير جايز؟
1: لا، هو جايز بحول الله أن نصلي صلاة الشفع والوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، ولكن لمن أراد أن يتنفل ولو أوتر يمكنه أن يتنفل. قال ولكنه يجعل بين وتره والنافلة فاصلا، مش رد سلام أنا هنا من صلاة الوتر نقوم نتنفل، وإنما يجعل فاصلا. وإذا أراد أن يتنفل ويعني يجعل من هذا النفل ملحقا بصلاة فريضة العشاء وليأخر الوتر بعد النفل. أما من تنفل وأمكنه أن من أوتر وأمكنه أن يتنفل بعد ذلك فليتنفل.
0: نعم. كذلك عن سي إبراهيم بن زرط يقول لك أنا نصلي العشاء وبحكم تو أنا العشاء ولا مخر، يقول لك أنا نمشي نخدم الصباح فلاحة، تحية لكل الفلاحين اللي قاعدين يشتغلوا في ميدان الفلاحة، يقول لك ما باش نصلي قيام نقوم في الصباح في نصف الليل ولا بعد صلاة العشاء نرقد ونقوم نصلي قيام الليل، يقول لك ما يمكنش نولي نتعب، يقول لك نولي نصلي العشاء ونصلي بعده 8 ركعات وننويهم قيام ليل، هل هذاك جائز أو غير جائز؟
1: حول الله، هو قيام الليل يبدأ بعد غروب الشمس بحول الله.
0: نعم.
1: إلى قبيل صلاة الفجر كلها ليل.
0: نعم.
1: فتم الصيام إلى الليل، ربي قال الليل هو بغروب الشمس يدخل الليل، فبالتالي يسمى قيام ليلا بحول الله والحمد لله. فمن فعل هذا وتنفل بعد صلاة المغرب يندرج ذلك في قيام الليل، فيعني فأبشر بأنك قمت الليلة بتلك الركعات.
0: نعم. كذلك يقول لك صيام يوم عرفة، يقول لك أنا صمت يوم عرفة لكن في العشية غلطت شربت الماء، وبعد ما شربت فقت نلقى روحي صايم علقت الصيام، يقول لك هاي تحسب لي النهار ذاك أو لا؟
1: أي نعم، بحول الله تحسب له، لأن عندنا احنا في المالكية من شرب أو أكل في صيام التطوع ناسيا أو ساهيا فلا يقضي ذلك اليوم، وإنما يعلق ويواصل صومه ولا يقضيه، وله أجر الصائم بحول الله
0: بإذن الله. كذلك عنا أختنا أمال من تونس تقول لك أنا صليت الفجر لكن في الركعة الثانية اللي هي الأخيرة من صلاة الفجر عوض باش نتحي ونزكي بعد ما تحيت ولا باش نتحي ونزكي، تقول لك قمت للركعة الثالثة ما فقت بروحك في الركعة الثالثة، تقول لك كملت صليت الركعة الثالثة وهبطت تحيت وزكيت، وتقول لك عملت سجود قبل السلام.
1: لا ما يجي شك.
0: نعم.
1: يعني عملت خلط.
0: نعم. أمال ركز على الإجابة على الشيخ اللي قلت لك ركز بس تفهمها. نعم.
1: عملت خلط. فمن صلى الفجر والفجر هو ركعتين مش 4.
0: نعم.
1: وتفطن وهو في الركعة الثالثة من قيام.
0: نعم.
1: يجلس مباشرة إلى موضع التشهد ويتشهد ويرد السلام ويعمل سجدتين بعد السلام.
0: نعم.
1: وإذا كان كملت ركعة وبعد تفطنت وأن هذه ركعة راهي ثالثة تولي تحي وتعمل التشهد وتسجد سجدتين بعد السلام.
0: نعم.
1: أما هي كملت الثالثة وهي تفطنت وهي في القيام المفروض أنها تنزل وتتشهد وتترد السلام.
0: نعم.
1: وتعمل سجدتين بعد السلام، هي كملت الركعة وهذا يمزمش نكمله، احنا خضر كملنا عن وعي، عملنا إضافة إلى.
0: نعم.
1: ما ليس من الصلاة عن قصد ووعي، ثم زيدوا نعمل سجدتين قبل السلام، فبالتالي بهذه الطريقة تبطل الصلاة.
0: هي توصل اللي صار،
1: هي الفجر ما عادش تقضى،
0: الفجر ما يتقضاش.
1: نعم.
0: إذا مشى الفجر ما عادش يتقضى نصلحه.
1: نعم. هاني معلومة ليها إن شاء الله.
0: نعم. نعم. كذلك تقول لك أن ربي سبحانه وتعالى في سورة الحج في الآية 52 تقول لك يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا

0: نبيا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. تحب تفهم تفسير معاني أبي كلمة هذا هذه الآية الكريمة؟
1: هو ما أرسلنا من قبلك، لأن الشيطان ليس لرسول الله عليه سبيل،
0: نعم،
1: وإنما كان كالأنبياء السابقين. هذا نعم الملحظ الأول.
0: نعم.
1: الملحظ الثاني أن النبي كان يدعو قومه وهو يتمنى هداية قومه،
0: نعم،
1: حريص على هداية قومه، فلما يتمنى هداية قومه يأتي الشيطان ليلقي في خاطره،
0: نعم،
1: أنه يفعل شيئا يرضي قومه،
0: نعم،
1: من خلال حرصه على هدايتهم يعمل حاجة يرضي قومه،
0: نعم،
1: ولكن هذه ما يلقيه الشيطان عند وجود أمنية النبي في هداية قومه من أجل أن يرضي ذلك القوم، هو كأنه أراد أن ينحرف بوجهة النبي من إرضاء الله إلى إرضاء القوم،
0: نعم،
1: قد يكون على حساب ربما شرع من الشرائع أو على حساب طريقة من طرائق الدعوة أو إلى غير ذلك، فيلقي الشيطان يلقى فرصة محبة النبي وحرص النبي على دعوة قومه وأمنيته في أن يؤمن قومه به وبدعوته، يجي الشيطان يلقي، يعني يريد يعني يستغل ذلك الشعور النبوي الحريص على هداية القوم. ربي سبحانه وتعالى ما محصن الأنبياء والأنبياء معصومون، فأن الله سبحانه وتعالى يزيل ما يلقيه الشيطان في نفس النبي، يزيل،
0: نعم،
1: أي ينسخه أي يبطله، وبعد ذلك لا يتكلم النبي إلا بوحي الله وبما يرضي الله، وليس للشيطان على الأنبياء سبيل، حتى وإن ألقى فإن الله ينسخ ما يلقي الشيطان، وتبقى دعوة الله هي دعوة صادقة صافية لا شوائب شيطانية فيه.
0: نعم. كذلك تقول لك شيخ ساعات تقول لك هي أنا نمشي في حاجة أخي ولا أختي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه خير له من اعتكافه في مسجدي هذا. تقول كذا، تقول أنا نحب نطبق هذا الحديث أو نعمل بهذا الحديث، لكن تقول لك سبحان الله أنا توا تعبت ما نمشي نقضي حوايج الناس ونمشي مع هذا الاسبطار هذا في قال، تقول أنا تعبت وما عادش نجم نقضي، تقول يا أخي كنت وقف عند هذا الحد يكفيني، معناه ربي يعطيني أجري، معناه
1: في حوله هو الأجر موجود،
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
1: تعبد مسكينة ويبقى بحول الله، ربي يعطيك الأجر على النية، لأنك أنت بنيتك تقول كان عندي أنا الطاقة الجسدية والطاقة المالية والطاقة النفسية، كنت تمشي إلى قضاء حوائج الناس ولكن ليست لي طاقة الآن، فربي يعطيك على نيتك ويكون لك أجر العمل بحول الله، وأفضل عبادة نتقرب بها إلى الله هو قضاء حوائج الناس.
0: شكرا سيدي شيخ بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل مع بعضنا ثم نعود لبرنامج فقه الحياة.
2: بالله من الشيطان الرجيم.

الأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خلصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أحباب الكرام، تحية من القلب إلى القلب التحية. مصر فؤاد اليعقوب التحق بنا الآن. خلينا نمر للمكالمات الهاتفية. هناك مكالمة على ما أظن. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، مرحبا سيدتي. السلام الكريم.
3: بربي نحب نسأل الشيخ.
2: اسمك أختي الغالية.
3: المرأة تنوى الحدود اللي تحطه اللي تحط الروايح قبل ما تخرج.
2: اسمك
3: أو معنى المسموح.
2: اسمك
3: نحب نسأل.
2: اسمك أختي.
3: الكعب.
2: اسمك
3: الكعب المسك.
2: اسمك شنو؟ اسمك أختي الغالية.
3: اسمي سلوى من تونس.
2: سلوى من تونس.
3: اسم مستعار.
2: ما يسالش. نعم حي. سلوى من تونس. نعم
3: قلت لك الروايح المسموح بها للمرأة باش تحطهم تيجي خارجة.
2: نعم العطور.
3: والمسك ذاك حجر المسك مسموح به كنحطه عادي ذاك ما يخش حكم العطر، والعطر الدبوزة ذاك ما يسالش. ومعني شنو لازم الكل معني شنو الروايح الخط الحجر المسك زي خط اسمع في محاديث كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم في الحج يقول لهم حطوا بسالج في جبينكم النساء.
2: واضح
3: للحديات.
2: عندك حاجة أخرى؟
3: سمعت ما نعرف.
2: عندك حاجة
3: أخرى؟ طوي طول لنا يعيسك.
2: عندك حاجة أخرى؟
3: ليه مارسة مسي شيزي طوي خلي مرة أخرى.
2: واضح سيد.
3: يعيسك عيسكم عيسك.
2: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا. اسم الكريم.
4: اسم الكريم أمك زهرة.
2: أمي زهرة. مين أمي زهرة؟
4: من المرو.
2: مرحبا أختي الغالية.
4: الله يخليك عايز ولدي الغالي.
2: شكرا. مرحبا أمي الغالية.
4: حوالكم أنتم ولدي.
2: يبارك في عمرك للا. نعم
4: والله يتوحسكم. عندي برسة ما عنديش راديو وبس نتحصل على ذات الزيتون.
2: ربي يبارك فيك أمي الغالية. نعم تفضلي.
4: الله يخليك. والله أنا عندي سؤال. أولا أنا عاملة بروتيز حسيت مركبة ركبة.
2: نعم.
4: اليمين وزات لي سارة واللي مقلقتني معاش النجم أنا مثلا نقص السجاين. أنا نتوضى نستنجى ونتوضى أما السجاين ما نجمش نقفل. لا نجم نطبس لا نجم نهزهم باش نصب عليهم الماء. باقي نتيمم أنظرها يجوز ولا ما يجوز.
2: صحيك للزوزة؟
4: الزوزة. إيه.
2: نعم.
4: وسؤالي الآخر أنا مثلا نصلي العشاء.
2: نعم.
4: ونصلي السفع وبعد التالي نصلي قيام الليل مثلا 4 ركعات ونختم بالوتر. أنت راه صحيح ولا غلط؟
2: ورا بعضها ما؟
4: أي ورا بعضها.
2: نعم.
4: أنا شي نلقى راحتي آخر الليل. أنا عندي
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟
4: أنا تلقاني آخر الليل باش نجم نعمل نلقى راحتي
2: مثلا
4: بعد ما نكمل نقرا شوي قرآن.
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟
4: أكهو.
2: شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: مرحبا. اسمك كريم.
5: اسمي هاجر من سيدي بوجيد.
2: هاجر.
5: إيه.
2: هاجر سيدي بوجيد. مرحبا يا هاز.
5: ربي نحب نسأل على الميراث. عندي بابا توفى أنا مريضة ما نجمش نختم وبابا ما كيف تصلي. كيفاش هي ترى نوصل ولما نوصلوش على خاطر أنا مريضة وأمي أرملة عمرها فوق ملابس سنان حتى نسهم يعني ما نجمش نخدم. هل ترى نجم نوصل ولا لا؟ وجي ماما جي رايت التقاعد جيها لأمي هل ترى نخدم هاها جي رايت التقاعد ولا لا؟ ما فهمت.
2: أنت والدك متوفي؟
5: والدي متوفي.
2: عندك ذكوة أولاد؟
5: عندي أخوة ذكورة بالذكر مثل حظ الأنثيين.
2: معناها هل تسأل عندك حق في الميراث ولا ما عندكش؟
5: عندي حق. لسه ما قالوا ما يصليش ما يرثوش.
2: شكون قال لك هذا؟
5: والله في بالي هكا أنا.
2: وانت تصلي ولا ما تصليش؟
5: البابا هو ما يصليش.
2: باباك ما يصليش.
5: ايه.
2: وش دخل هذا في هذا؟
5: ما هو على خاطر قالوا ان البابا ما يصليش ما يرثوش.
2: اي لو هو كرزق تاع باباك كذا مثل نمشي بالعقل ناخذ حد عقلي. معناه انا والدي عنده برشا رزق برشا ورث زيتون ونشر وفلوس وسيارات وعقارات. معناه اذا والدي ما يصليش اذا والدي ما يصليش ما شنو نعملهم كي هو ما يصليش؟ لوحوهم نعطوهم للناس اخرين؟
5: والله لا مش هكيك خطرة سبيلي
2: واضح واضح فاتر. عندك حاجة أخرى عندك حاجة أخرى
5: لا
2: عاودة قلتي سؤال أنت تنجم تكوني شركة في الجرايد مع أمك
5: أي مع أمي
2: أي
5: أي هل ترى نقص الجرايد مع أمي ولا لا
2: نعم عندك حاجة أخرى
5: لا
2: شكرا نعم نمر للمكالمة أخذ معي تسمع المكالمة الإجابة نمر المكالمة الهاتفية الأخرى السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مرحبا بسم الكريم سيدتي
6: الله يسعدك أم محمد يرحم والديك
2: شكرا منين أم محمد
6: العروس
2: بن عروس مرحبا لالا
6: كيفك يرحم والديك أنا قدم ممكن تعدي وهذي
2: نعم
6: كان ممكن تعدي وهذي
2: عايز شنو أعدي لك
6: نعم
2: شنو باش نعدي لك شنو هي
6: عم باش نكلمك
2: يتفضل نسمع فيك اختي
6: لا قل لي انا في الصلاه نتاعي فهمتني نبدا نصلي اموري واضحه وكل شيء فهمتني ننسى ركعه
2: تنسي ركعه
6: ننسى ركعه كل
2: تذكرت عاد ما تذكرت انا امي الغالي امشي البلاصه فيها صوت واضح باش نجم نسمعك قلت لك انت تبدا تصلي انت تبدا تصلي وتنسي ركعه الو قطعت المكالمه على راسنا خلينا نعود شيخ ناخذوا عنا مكالمه عنا سؤال يظهر لي من شبكه التواصل الاجتماعي يقول لك ممكن التصديق في الصلاه
7: ممكن
2: تصديق لأن صدق الله العظيم كما البس من الرسي عظم
7: في الصلاة
2: أي نعم
7: لا هو الخلاف الواقع هي في الاستعاذة والبسملة
2: نعم
7: وليس في قولنا صدق الله العظيم وإن كان من قالها فصلاته صحيحة ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا فمن قال صدق الله العظيم فهو أصدق القائلين
2: ما فيش مشكل معنا
7: ما فيش مشكل بحول الله
2: نعم
7: لكن هذا لم يجري به العمل في مذهبنا أننا يعني لا نبسمل مثلا في صلاة الفريضة نعم. ويمكن أن نبسمل في التطوع والنافلة ولكن إن أتممنا السورة يعني قراءة السورة في الصلاة نركع
2: نعم.
7: وإن قلناها فلا إشكال ولا حرج ونقولها عند التلاوة عادة إذا أردنا أن نتوقف بعد التلاوة خارج الصلاة أن نقول صدق الله العظيم أو نعم. ما يشبه ذلك فكل ذلك جائز إن شاء الله
2: بإذن الله السميع العليم باهي كذلك الشيخ عن سلوى من تونس تقول لك ما هو المسموح به بالنسبة للمرأة في وضع العطور والروائح وحجر المسك نعم عند خروج من البيت
7: أيوة القاعدة عموما أن لا تكون المرأة محل فتنة في الفضاء العمومي عادة أن لا تكون محل فتنة بجلب الأنظار إليها ولكن لا يعني هذا وأن المرأة تبقى على ما هي عليه من روائح ربما غير طيبة فالمرأة شأنها شأن الرجل من أخذ شيء من زينة تحفظ بها شكلها ووجهها ولكن لا يكون ذلك يعني بشكل التبرج لأنه ربي قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ويمكنها أن تأخذ شيئا من الطيب بحيث أن الطيب لا يشم إلا منها وليس يترك أثرا لها بعد مرورها من ذلك المكان أو أن يكون لها طيب يجلب الأنفاس من بعيد وشم الرائحة من بعيد لأن ذلك يجلب الانتباه إليها والنظر إليها ومتابعة حركاتها وسكناتها ولكن يمكن أن تأخذ شيئا من الطيب بحيث لا يترك أثرا في الفضاء العام يشمه من كان ربما على بعد أمتار
2: نعم شكرا شيخ كذلك من هناك من يسأل يقول لك الطبيب جراح أجرى عملية لمريض
7: نعم.
2: لكن بعد عملية ذاك المريض توفى يقول لك هل يترتب على الطبيب مثل ما يترتب على قتل الخطأ
7: نعم هذاك إذا كان مهمل
2: نعم
7: إيش اجتهد وقام بكل أدوات الاجتهاد ولكن لأن الطبيب يقوم بدوره ويأخذ بالأسباب الناجعة ولكن إن تبين وأن هناك خطأ طبي خطأ طبي
2: نعم.
7: لتقصير منه مثلا أو لغفلة منه لأن نعم. الولي حمل يتحمل تبعات ذلك، ولكن إن بذل قصار جهده في أن يقوم بعملية ناجحة واستعمل كل أدواته المعرفية والعلمية نعم. إلا أن قدر الوفاة أسبق فهذا لا يتحمل شيئا بحول الله، إلا إذا كان مخلا. شو معناها مخل؟ أن نعم. قامش بما يجب القيام به من التشخيص الدقيق أو من العملية الناجحة، هذا يترتب عليه قتل الخطأ. أما إن اجتهد وقام بدوره ووظيفته وتوسل بكل الوسائل العلمية ثم كان قدر الله أسبق فلا شيء عليه بحول الله
2: بإذن الله السميع العليم. كذلك عندنا أمي زهرة من بن عروس من مروج بن عروس، تقول لك أنا عاملة ركبة ركبة ركبة
7: نعم.
2: تقول لك ما نجمش نغسل ساقية وليت التجأت للتيمم.
7: نعم، أولا نقول الأمة إذا كانت قادرة، وإحنا طوى عندنا السباب يعني أغلب الناس نعم. بالسباب في الدار تحط ساقة تحت الماء وتحط وتدلك بالساق الأخرى
2: نعم.
7: فتولي تتوضى بهذه الطريقة وما تعدوش إلى التيمم، بحيث تدلك ساقها بساقها الأخرى أو رجلها برجلها الأخرى، نستعمل المصطلح القرآني، رجلها برجلها الأخرى، يعني تدلك الرجل اليمنى لليسرى وتدلك باليسرى اليمنى فما تنتقلش إلى التيمم. إن لم تستطع ذلك وكان معها في بيتها من بناتها ولا محارمها عموما، يمكن أن يقوموا لها بها الدور، تحط ساقة تحت الماء وليصبوا لها على ساقة ويغسلوها لها. إن لم يكن ذلك ما كانش ذلك نعم. ما عندهاش المناول الذي يناولها ويعينها أو غير قادرة على دلك رجلها برجلها الأخرى، تولي لهنا تمر إلى التيمم. إذن هي تشوف الحالة اللي هي أصلح وأرتح، ولكنها لا تتعجل التيمم قبل إيجاد الحلول كما تحدث.
2: نعم، كذلك تقول لك أنا نصلي العشاء والشفع وبعدين نعمل قيام الليل 8 ركعات 4 ركعات ما تيسر لها، وبعدين تقول لك نختم بالوتر، هل هذا صحيح أم لا؟
7: نعم، هو صحيح بحول الله
2: نعم.
7: أنها جعلت آخر صلاتها وترا، امتثالا للحديث النبوي اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فهذا أمر جائز بحول الله والأمر صحيح إن شاء الله.
2: شكرا سيدي، خلينا نأخذ مكالمات الهاتفية الموالية. السلام عليكم.
8: السلام
2: عليكم.
8: السلام.
2: مرحبا، ارفع صوتك خويا باش نجم نسمعك.
8: انا اسمي الشيخ بن عروس.
2: نعم
8: الشيخ بن عروس.
2: اصلاح من بن عروس. نعم
8: نحب نقدم تحيه للشيخ في قسم الجلسه.
2: نعم بارك الله فيك.
7: شكرا مبارك لكم.
8: احسن حديث يقول يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته.
2: يرفع حديث ما نسمعش فيك بالباهي يا اخوي الغالي، ارفع صوتك شوي ولا امشي للمكان في صوت واضح، نسمع في صوتك بعيد برشا.
8: يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يعادل 1000 ركعه. حب نشوف مصلحه هذا الحديث.
2: نعم،
8: ونحب الله يا شيخ، انا قاعد نداوي في عيني، نحب يدعي لي بس ربي يشفيني.
2: ربي يشفيك خويا الغالي،
8: ونقدم لكم تحية ونحبكم برشا وبرنامج ناجح والله.
2: شكرا بارك الله فيك يا حبيبي. شكرا
8: ربي يعاونك.
2: عايشك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
9: الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بارك الله فيك. وعليكم السلام سيدتي، اسم الكريم.
9: وعيدكم مبروك.
2: يبارك فيك أختي الغالية.
9: كل عام وأنتم حيين بخير للشيوخ الكل.
2: وأنت بالأمثل أختي الغالية، اسم الكريم.
9: عايشك إن شاء الله. عندي زوجة سهلة.
2: اسمي أعطيني اسمك أختي.
9: اسمي منيا من كيف ما تمديت يا جروية.
2: مرحبا أختي منيا.
9: ويا بشير، احنا ذبحنا الضحية، اما كذبحنا قريبنا هو اللي ذبحنا، اما ما يصليش هو الوليد ويشرب. قالوا لنا ليك باش يذبح لكم ولاد يشربوا ضحية ما تذبحش، واحنا ذاك هو جي قريبنا هو يذبح لنا، غير الوالد الله يرحمه الوالد توفى.
2: نعم.
9: قالوا لا، قال لك الضحية لازمها انسان يكون مصلي و...
2: واضح. عندك حاجة أخرى؟ عندك حاجة أخرى؟
9: وسؤال الثاني على اسمها على العقيقة. فرائض العقيقة، خطر كل إنسان شنو ليبو؟
2: كيفية العقيق؟
9: صحيح. وخويا بشير نطلب منك طلب.
2: نعم.
9: خطر احنا اللي هنا في الولايه في حق الولايه او في المعتمديه ما لقيناش كتاب السيره النبويه، حتى بعثت عليه لتونس ما سماش، ما كتاش بالمكتبه ما يجيبش لنا.
2: نعم.
9: يا ليت يا ليت يا ليت. طب حشتي بكتاب السيره
2: نبعث لك اختي غاليه، ابعث لي اسمك ورقمك.
9: الله يبارك
2: الله يبارك فيك. ابعث لي اسمك ورقم الهاتف نتاعك باش نتصل عليك ونبعث لاختي الغاليه ان شاء الله.
9: ان شاء الله اتصل بالبرنامج من جنبكم وما تحصلش ما يعدونيش.
2: ليس ليس خذ رقمي اختي واتصل بي وابعث لي رساله ونبعث لك. خذ رقمي من الواحد من الموزع الصوتي وبعث لي رسالة بإذن الله نبعث لك. لله
9: كيفاش نتصل؟
2: اطلب 71 136، قل ما عطني رقم بشير طيب يعطوك الرقم. لله وابعث لي رسالة، حط لي فيها اسمك ورقم الهاتف نتاعك ونبعث لك. نبعث الجوائز نبعث لك أختي
9: في كل وقت. أنا نطلبها
2: مرحبا في كل وقت. مرحبا. عندك سؤال آخر؟
9: شكراً.
2: بارك الله فيك. شكرا. نمر المكالمة.
9: دعوه الخير للوالد بالله،
2: ربي يرحمه يا رب.
9: راو زيتوني وقاري فرع زيتون، الله يرحمه،
2: ربي يرحمه.
9: نمر عايش.
2: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا. اسمك كريم.
10: اسمي ربح من القصري.
2: مرحبا ربح
10: القصري.
2: نعم. لا
10: بلي سلمت الشيخ الحاج هيثم عليكم وكل على اذاعه الزيتونه وعليكم انتم وكل وعلى كل عائله في تونس.
2: نعم بارك الله.
10: يعتبر كل عائله ولدها مشى حج السنه الحمد لله ان شاء الله حج مقبول.
2: ربي يبارك لك ان شاء الله
10: وان شاء الله زيدتكم يكرمكم ربي الناس الكل
2: صالح. عايشك ربي فضلك يا لله.
10: بلي عندي سؤال على الوالد الله يرحمه، مات في الحج عام 92.
2: نعم.
10: لكن هو في آخر حاجة على ما قالونا في طوفة الوداع، يعني في آخر حاجة في المسجد الحرام
2: طواف الوداع
10: كمل 7 أشواط متاعو، وثم شكون شافو في ليطاج لول هو يدور.
2: نعم.
10: وكمل الأشواط متاعو ويشرف الملك انه عفاكم الله ضربته الشمس شوية طاح قدام المسجد توفى.
2: نعم.
10: يعني وصلوا للسبيطار جاتوا الإسعاف ما تعرف انت
2: كيف. نعم نعم.
10: لكن كل واحد يقولنا هاو ناقص ركن هاو شافوه في عرفات شافوه في، لكن كل واحد وش يحكي يعني متعرف. كل مرة يعرضني واحد يقول لي ناقص ركن، والله انتم تعرفوا ومانيش فقيها انا ما نعرفش، حبيت نسأل.
2: هو انت متأكدة هو قف في عرفات ولا؟
10: ايوه هو شافوه في الخيام ومن بينهم شفت مراقبه وقتها بشويه عينيك حمر قال لها لا ما تقوليش الوفد الطبي نحب نكمل حاجتي.
2: واضح
10: ليش
2: واضح. نعم.
10: يمكن هو يعني تقوى على نفسه باش يكمل الحاجه والله يرحمه ان شاء الله.
2: الله يرحمه ربي كتبها
10: له الجنه نحن وهو.
2: شكرا.
10: هو اللي يعمل.
2: نعم ربي كتبها له ان شاء الله.
10: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
10: خاطر يقولوا لنا ركن ما عادش اخر ركن شنو هو تعرفوا انتم. ها
2: نعم نعم تو الشيخ يجاوبك. لا
10: بالله تم حاجة أخرى إذا أمكن.
2: نعم.
10: نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور معاك في بلقاسم.
2: نعم.
10: مرة هكا قال لي قلت له عندي برشة ديون.
2: نعم.
10: والله تفضلت على نقرأ في الواقع. نعم الواقع إن شاء الله نأخذ كتاب خطه كبيرة عن طريقكم أنتم إن شاء الله.
2: نعم.
10: ونصلي على النبي ينصحني شنو آيات أخرى نقرأهم بالله خلي نتفرهد من الديون وإن شاء الله ربي يخلص حالنا.
2: ربي يخلص حال الناس كل. واضح توجبك الشيخ لالا
10: من حسن أخلاقكم.
2: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية والأخيرة في هذا البرنامج على ما أظن. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
2: مرحبا اسمك الكريم سيدي.
11: برهان من المرسى.
2: برهان من المرسى. مرحبا سي برهان.
11: جزاكم الله خيرا.
2: مرحبا
11: بكم ان شاء الله. السؤال حول العطور البرفار.
2: نعم.
11: العطور اللي فيها الكول اللي هي نجسة على الثياب معناها نجم نحطها ونصليه ولا لا؟ بارك الله فيكم.
2: نعم
11: يترفع للقانة اللي هي نجسة.
2: نعم نعم شكرا بارك الله فيك. شكرا أقل ما يسي برهان تنجاوبه.
11: بارك الله فيك.
2: شكرا شيخ. خلينا نعود لنجيب على الأسئلة. خلينا نبدأ بسؤال سي برهان. يقول من المرسى يقول لك العطور اللي فيها للكولك وقت ما نعملوها نجم نصلوا بها أم لا؟
7: نعم مما قاله شيخ محمد الأخو عليه رحمة الله. نعم. لما سئل مثل هذا السؤال هو أخونا من المرسى.
2: نعم.
7: شيخ الأخوة من ذلك من تلك المنطقة عليه رحمة الله وإن كان بعد ذلك في جهة تونس موفلوري ويعتبر شيخ الأصول الفقيه الذي لا يجارى في زمانه وفي عصره عليه رحمات الله.
2: نعم.
7: سئل مثل هذا السؤال البارفان هذه الألكوليك فيها الألكول قال إذا كان عملها واحد ما يصليش مباشرة بعد يخليها تشيح وبعد يصلي فصلاته صحيح.
2: نعم.
7: فماشي حتى إشكال في ذلك قال فصلاته صحيحة ولكن ألا يكون البرفان ذيك تتقاطر مع جسده.
2: نعم.
7: وهو يصلي قال يخليها تشيح شوية يضربها شوية هواء وبعد يصلي يكون أثر أكل الكول مشى مع الهواء بحول الله. وهذه فتوى من الشيخ يعني سمعتها منه عليه رحمة الله ولا أريد أن أضيف ما قاله الشيخ أو أضيف كلاما فوق كلام الشيخ ونحن نعتقد في أن كلام مشايخنا هو كلام صدق بحول الله لأنهم ينطقون من مشكات معرفة الوحي والحمد لله.
2: نعم شيخ انطلاق من الكلام اللي قلته نتاع الشيخ الله يرحمه انطلاق من كلام سي برهان نستخلص إلى نشوف نسأل سؤال آخر. كذا الإنسان مضطر باش يعمل الكول في بدنه باش يداوي باش يمسح جراح باش يعمل الكول وهو عمله وجات وقت الصلاة.
7: نعم.
2: شنو يعمل؟
7: نعم هذا كما حكيت أنا حبيت أتقيد بكلام الشيخ لأن ثم شيخ أخرين كانوا يستعملونها ولا يرون في ذلك حرجا كانوا يستعملوها ولا يرون في ذلك حرجا انطلاقا من المقصد. المقصد هو التطيب والطيب وليس شربه.
2: نعم النية باش الريحة نتاعك باش يدخل الإنسان للبس خاصة تو في الصيف شيخ.
7: أيه.
2: تو في الصيف الإنسان باش يمشي للمسجد. أيه. ريحة نتاع عرق ونتاع شمس ونتاع لازم يطيب نفسه. نعم. باش على الأقل الناس. أيه. ما تخلقوش لبحذاه. نعم.
7: هذا هو الرأي اللي كنت أنا غير ما حبيتش نعطي رأي قلت فوق كلام الشيخ لأن
2: نحترم رأي الشيخ
7: باب التأدب مع.
2: نعم.
7: الشيخ.
2: نعم.
7: والحمد لله جلست إليه مدة سنتين عليه رحمة الله
2: لك. نعم.
7: فسمعت منه يعني هذه الفتوى التي أفتى بها لما سئل عن مثل هذه المسألة وأن كنت رأيت مشايخ أخر كانوا يستعملونها ولا يرون فيها حرجا.
2: نعم.
7: على اعتبار أن الأحكام مرتبطة بعللها.
2: نعم.
7: وعلة الكحوليات حرمة هو من حيث الإسكار ومن حيث الشرب.
2: نعم.
7: لا من حيث التداوي. واضح. بها يعني.
2: كذلك شيخ عنا أخت نهاج من سيدي بوزيد وتقول لك يا أخي والدي ما يصليش النجم نأخو نورثوه
7: ولدها ما يصليش
2: ما يصليش.
7: نعم.
2: نجم نورثوه قالوا لا لو اللي ما يصليش ما يورثوه
7: لا لا لا ما مشيوش المسألة ذي ولذلك أنت كترحت مال المال نسيبوه ولا نطيشوه ولا نعطيوه. نعم. لإنسان آخر فبالتالي من حقك هذه التركة وهذا الميراث لأن نحن عندنا تارك الصلاة لا يكفر وإنما هو عاص بتركه للصلاة وليس بكافر.
2: نعم.
7: فبحول الله يجوز لنا أن نرثه وأن نغسله وأن نصلي عليه وأن ندفنه في مقابر المسلمين ويعامل معاملة المسلمين لأن الدخول في الإسلام بالشهادتين ابتداء فبالتالي لك الحق في ميراثه وفي هذه التركة التي تركها.
2: نعم تقول لك كذلك يا أخي نجم أنا زاد نارث مع أمي جيراي نتاع والدي
7: هذيك هذيك فيها قانون الآن والقانون يقول والقانون كذلك هو له هذا الجانب الشرعي وأن الجراية هي للزوجة إلا إذا لم تكن الزوجة موجودة فتنتقل طبقا للقانون إلى الابن أي إلى البنت حتى تتزوج وهذا حفاظا على مكانة البنت.
2: نعم.
7: إذن فالجراية هو من حق الزوجة كما يسميه الآن منحة الدفن وغير ذلك، هو من حق الزوجة وليس من حق غيرها.
2: نعم. كذلك عن أم محمد بن بن عروس تقول لك أنا في الصلاة نسيت ركعة.
7: نعم.
2: مثلا في الرباعية ولا أي صلاة. نعم. نسيت ركعة، كيفاش ترقع الصلاة نتاعها؟
7: إذا نسيت ركعة وكانت بالقرب تقوم جيب ركعة أخرى وتسجد سجدتين بعد السلام. وإذا كان بالبعد يعني بعد ما طال الزمن أو انفضت عن ذلك المكان تعيد صلاتها.
2: نعم. كذلك عن سي صلاح بن عروس يقول لك ثم حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يرفع ما يشاء بقدرته. هذا الحديث لو تذكروا شيخ يقول الحديث هذا هل هو يعدل أجر بيتركعة؟ هل هذا صحيح أو غير صحيح؟
7: لا غير صحيح. هو شوف ثم برشا يعني أحاديث تشجع على أعمال دون أعمال.
2: نعم.
7: وإحنا عندنا أفضل عمل هو أن يكون العمل بالعمل وليس موقوفا على القول، يعني أن الأجر يكون أعظم إذا كان له أثر أعظم.
2: نعم.
7: يجيش يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. فبالتالي كذلك الذي يعمل لا يستوي مع الذي لا يعمل. فكم من إنسان يريد أن يكتفي بالإنزوى مثلا وبالدعاء، والدعاء أمر مطلوب، ولكن الذي يعمل بمقتضيات الدعاء يكون أجره أعظم.
2: نعم.
7: احنا مثلا جي نقول اللهم انصر فلسطين، اللهم أعز فلسطين، اللهم انصر إخواننا، كلام دعاء هذا أمر مطلوب، ولكن أن يكون العمل على أرض الميدان نصرة لإخواننا يكون أفضل من الذي انزوى واكتفى بالدعاء.
2: نعم.
7: فبالتالي صلاة 100 ركعة أفضل من أني أنزوي وأقول كلمة فقط.
2: نعم.
7: فحتى من حيث البعد الشرعي.
2: نعم.
7: لا يستوي الذي يعمل من الذي يقول.
2: نعم. كذلك عندنا منية من الكهف تقول لك نحن في الأضحية نتاعنا جارنا ولا قريبنا اذبح لنا، لكن هو ما يصليش ويشرب، قالوا لنا الأضحية نتاعه غير جائزة.
7: هذه كذلك من ضمن المشكلات ومن ضمن التساؤلات. نقول أضحية متاع جائزة والحمد لله، ولكن إن كان هناك مصل يتقن الذبيحة فالأفضل أن يتقدم المصلي الأفضل.
2: نعم.
7: إن لم نجد مصل تمشي تأخذ اللحم حتى من الجزار، قد تمشي الجزار اللي يذبح في الشات ما يصليش، قبل ما تأخذ من عنده اللحم تسأله خي تصلي ولا ما تصليش، ثم تأخذ اللحم وتربح.
2: نعم. ما إلا هناك هي مثلا الأخت هذه منيا هي تجب تذبح.
7: أيه. تولي هي أفضل،
2: تولي هي تذبح هي أفضل،
7: إذا كانت هي تصلي وتأدي واجباتها الدينية.
2: نعم.
7: تولي هي أفضل من هو أنه ميصليش ويزيد يشرب الخمر.
2: معناه إذا عنا أسرة. أيه. في الدار.
7: نعم.
2: للمرأة تصلي، لكن للأسف الراجل كما قلنا زوجها ما يصليش ولا يشرب، تولي تذبح المرأة أفضل.
7: تولي المرأة تذبح أفضل من أن يذبح من لا يصلي ويشرب الخمر.
2: نعم. نعم. كذلك أختنا منية تقول لك كيفية العقيق.
7: نعم.
2: كيف
7: العقيقة هي. نعم. أن يعق على الرضيع إذا بلغ 7 أيام، وكان يسمى في اليوم السابع، ما يسميش من هرلول كما نعمله إحنا، تو تغيرت يعني، تولد في السبيطار ما تخرجوا إلا ما يكون الاسم معه، يعني كان سابقا يعني يتسمى في اليوم السابع، ويعني يعق في اليوم السابع، نعمله عقيقة بأن نذبح شاة ونأكل منها ونتصدق، والعقيقة تدفع على الطفل أم الصبيان كما يقول، اللي أم الصبيان نسميه احنا بالمصالحات الدارجة التابعة اللي هو.
2: نعم.
7: القرين.
2: نعم.
7: لأن لكل له قرين، فالعقيقة ذيك تخفف ضغط الشيطان عليه من عرقلة الحياة ومن المعوقات اللي عملها له في حياته. ذاك فالعقيقة السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعق عليه في اليوم السابع، فإن لم نجد في السابع فنزيد 7 أيام أخرين، فإن لم نجد في 7 أيام الثانيين نزيد 7 أيام الثالثين، فإن لم نجد نولي نعق عليه في أي يوم، والإنسان مرهون بعقيقته ولو بلغ 80.
2: نعم. كذلك عندنا ربح من القصرين تقول لك والدي عليه رحمة الله حج عام 92 وقال لك توفى، وقال لك هو قال لك عمل الطواف نتاعه في الحج، توفى في الحج، وبعدين قال لك شافوه في عرفات وتوفى. قال لك يا اخي حج كامل لهنا
7: والحمد لله، الحج عرفه وعرفه.
2: نعم.
7: هو ركن من اركان الحج وهو الحج الاكبر، وهذا باتفاق على ركنيه حج عرفات. فإذا كان وقف بعرفة وأتم ركن الوقوف بعرفة فقد أتم حجه بحول الله. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه الحج وغيرها من الأعمال الصالحة.
2: نعم. كذلك ثم شكون يقول لك شيخ أنا بس نصلي وبنتي صغيرة نحب نعلمها الصلاة، يقول لك النجم نصلي أنا صلاتي بالجهر باش هي تسمع وتتعلم؟
7: لا نجم نقولها ما يجيش معنا مش رد سر رد جهر، وإنما الصلاة هي مجموعة من الهيئات ينبغي أن تكون وفقا لما ورد به الدليل.
2: نعم.
7: من هذه الهيئة ما يجيش أنا صلاة الظهر باش صليها جهر باش تسمع هي باش تتعلم، أنا نعلمها خارج الصلاة.
2: نعم.
7: ولكن يمكن أن أصلي بها، إن كانت الصلاة جهرية صليت جهرا، إن كانت سرية صليت سرا، وهي تصلي وراي من أجل أن تتعلم، وأعلمها قراءة الصور خارج الصلاة يكون بهذه الطريقة، لأن الصلاة واجب على كل مكلف، ما هيش لحظة تعليمية، لحظة تعليمية تكون خارج فعل الصلاة، صلاة واجب عليك معناها.
2: حتى ولو بنت تقول لك ناقصة سمع، حتى تقول لك ولو بنتي ناقصة سمع،
7: أي مش معنى معنى شيء ولي يرفع في الصوت. أنا أحافظ على الصلاة كما ورد، الصلاة سرية وألا أسمع فوق نفسي.
2: حتى في النافلة؟
7: حتى في النافلة لا، في النافلة يمكن، لا يمكن أن أصلي جهرا.
2: معنى المرأة تنجم تصلي،
7: أي
2: تنجم تعلم بنتها في مثلا في قيام ليل،
7: أي نعم.
2: في النوافل مثلا قيام ليل تنجم تحط بنتها وتعلمها بالطريقة هذه،
7: تنجم تعلم بالطريقة هذه.
2: نعم.
7: لأن صلاة النافلة معناها ما فيهاش هذا الضابط من السرية السهرية وجهرية جهرية، وإن كان احنا عندنا صلاة المرأة كلها سرا يعني سواء كان في الفريضة أو في غيرها.
2: نعم.
7: فطريقة التعليم أفضل تكون خارج الصلاة بتعليمها القرآن، وتعليمها فعل الصلاة يمكن أن تكون من خلال المتابعة.
2: نعم.
7: نعم.
2: الشيخ يظن يتوقف عند هذا الحد. بارك الله فيك.
7: شكرا.
2: شكرا سيدي الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ بالقاسم، تحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لحمد الطبابي الذي يأمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، لذلك بالحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: نجوم حول النبوة.
4: نجوم حول النبوة.
3: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة.
4: نجوم حول النبوة.
3: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. متابعينا الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. متابعينا الكرام، إذن كما عودناكم في كل حلقة نتحدث عن صحابي جليل ونذكر أهم المآثر والعلاقات التي تكون بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المباركين. وكالعادة في رفقتكم وتصاحبكم فضيلة الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا دكتور، ومرحبا بمستمعينا الكرام أينما كانوا.
5: نعم، شكرا لك دكتورة سماح. اليوم يعني شخصية كنا في الحقيقة تحدثنا سابقا عنها ضمنيا، أكيد لم نخص لها حلقة، عندما تحدثنا عن أسماء بنت عميس. نعم. رضي الله عنها وعن زوجها الأول. أكيد عرفوا متابعينا الكرام أن حديثنا اليوم هو عن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن نتحدث عن النشأة، نتحدث عن إسلامه، نتحدث عن مناقبه، نتحدث عن مشاركته في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عاش في بيت النبوة، وغيرها من المباحث المهمة اللي متعلقة بهذا الصحابي الجليل. فإذن في البداية شنو نقولوا على هذا الصحابي وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
6: طبعا هو صحابي وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
6: هو أخو سيدنا علي كرم الله وجهه.
5: سبحان الله. نعم.
6: نعم. فنشأوا مع بعضهم في نفس البيت.
5: نعم.
6: فاش تعرف أنت أثر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. كان من أوائل من دخل الإسلام بعد علي بطبيعة الحال. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فشنو تحب تكون أنت إنسان معناه سبحان الله، قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقرب الناس إليه خلقا وخلقا.
5: نعم.
6: معناه هو من ناحية يشبه له، وأيضا من ناحية أخرى ليس من حيث الشكل فقط ولا الجسم فقط، ولكن حتى من حيث الخلق، وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فكأنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه وأكيد أنه أخذ
5: أكيد
6: من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: نعم. إذن أهم محطة لما نتحدث عن الصحابي الجليل واللي هو كما قلنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب، تو نتحدثوا على بعض ما اشتهر به من ألقاب، عنده ألقاب اشتهر بها، أتوا
6: نحبوا نطلقوا لقب
5: ونقولوا علاش إن شاء الله، نقولوا علاش نخليه هذا من بعد. لكن قبل ذلك هات لو كان ناخذوا أهم محطة،
6: أهم حاجة تعرف بها
5: خاصة في البداية، خلينا نبدأ بالبداية بشوية. لما نتحدث عن سيدنا جعفر بن أبي طالب، فما الكثير من الناس ما نتحدثوا عن الهجرة دكتورة سماح، يمشي في بالهم أن الهجرة هي المقصودة الهجرة من مكة إلى المدينة. وهي يعني فما
6: سبقتها هجرة أخرى.
5: شنو الإطار العام لما نتحدث عن هجرة الأولى أو قبل هجرة من مكة إلى المدينة؟ أنا هجرة نقصد بها، وشنية علاقة سيدنا جعفر ابن أبي طالب بهذه الهجرة؟
6: طبعا الهجرة الأولى هي الهجرة إلى الحبشة.
5: نعم.
6: فسيدنا جعفر ابن أبي طالب
5: الحبشة اللي هي اليوم نقول احنا أثيوبيا تقريبا.
6: نعم، من ذوي الهجرتين، هو من أصحاب الهجرتين، معناه هاجر، كانت عنده الهجرة إلى الحبشة ثم الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. والهجرة الأولى كانت مرحلة فارقة في نشر الدعوة الإسلامية، ماهوش سهل أن الناس تدخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى في فترة الاستضعاف وفترة الشدة اللي لقاوها المسلمين. فأنه يخرج جعفر ابن أبي طالب مهاجرا وخذ معه زوجته، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جعله قائد ذلك الفوج الذي هاجر. اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لجعفر أكيد كان مدروسا، أكيد أنه لم يختره هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما، معناه يعرف شكون يختار. وفعلا قد أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختيار، هذا أثبته فعلا ما حدث في قصري في عند النجاشي.
5: نعم.
6: وقت اللي جاء وعمر بن العاص اللي حب يستردهم.
5: نعم.
6: وحب يرجعهم، وحب معناها أنه النجاشي يطردهم وأنه يخرجهم من أرض الحبشة ويرجعهم لديار الكفر. ففعلا الموقف كان فارق. ومقالته الشهيرة التي قالها، المقالة متاعه الثابتة والخطبة العصماء الذي كان عنا وقت نقرأها
5: إن شاء الله
6: شوية،
5: نأخذها نذكرها، لأنه
6: هي تدل على حكمة هذا الرجل، وتدل على علمه، وتدل على قوته، وتدل الناس ذوما سبحان الله كي تقرأ السيرة متاعهم وتقرأ شنو اللي عملوا، والله تحير في أمرك. معناها هذا إنسان لقرأ منطق، لقرأ جدل، لقرأ مناظرة، لا قراء فلسفة، لا قراء معناها علوم شرعية، لا حد شيء. يكفيه أنه تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، معاشر النبي صلى الله عليه وسلم، باش يكون سفير معناها محنك، خطيب معناها مؤثر. فهذا دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن اختياره لجعفر، ودليل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: شكرا لك. إذن دكتورة لو كان ناخذ أهم

0: ذكر لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها هذا الملك يعني أو الملك لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق كما ذكر عليه الصلاة والسلام. وكان أول من خرج المسلمين الحبشة هو سيدنا عثمان بن عفان أكيد، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أبو حذيفة وغيرهم من الصحابة الكرام. وهنا الحوار لهذا ان شاء الله باش نقفوا عليه احنا دكتوره، والايات اللي قراهم او اللي تم يعني تلاوتهم على النجاشي،
1: حسن اختيار
0: وحسن الاختيار هذا باش نعيشوه معاك ونلفوا معاك اكثر ان شاء الله.
1: وقت اللي جاء عمرو بن العاص قبل اسلامه بطبيعه الحال وبعد ذلك اسلم، جاء وحكى مع النجاشي واراد معناها ان يسترد هؤلاء الجماعه. النجاشي ناداهم، نادى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم قال لهم ما تقولون في معناها للرجل ايش قال، فكان الذي كلمه جعفر بن أبي
0: ماذا
1: طالب.
0: ماذا تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم يعني شنو رأيكم فيه؟
1: ايش قال له جعفر؟ أيها الملك، شوف معناها كيفاش أثنى عليه، أخذر براعة الاستهلال هذه كما نقول احنا. أيها الملك
0: البروتوكول
1: كنا قوما، شوف المقارنة، أعطاه الخصال متاع الرجل هذا، خصال محمد صلى الله عليه وسلم، معناها كيفاش كنا وكيفاش ولينا باش يقنع، أعطاه الحجة وأعطاه البرهان،
0: التحول اللي صار
1: أعطاه حجة وأعطاه برهان أن محمد صلى الله عليه وسلم مصلح.
0: نعم.
1: هذه بركة على ساعة خاطب أو
0: مش صالح فقط
1: مش
0: بل هو
1: فقط
0: مصلح،
1: بدأ ما حكالوش معناها أنه شنو إيمان وإسلام وكذا، لا بدأ بالتحويل الذي أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجماعة. قال له كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، وذي وحدها كفيلة بأنها كفيلة بأنها تستفز النجاشي وتخليه ينتبه، لأن النجاشي رجل عادل.
0: نعم.
1: ما عندوش قوي يأكل ضعيف، عنده القوي عنده الضعيف يأخذ حقه، كانت أرض عدل.
0: نعم.
1: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، هذه حجة أخرى. السجل متاع الرسول صلى الله عليه وسلم النظيف اللي هو يدل على صدق الرجل، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، أو كبداله الحجار معناه راي مجرد حجار
0: شرك،
1: وأمرنا بصدق الحديث، شوف معناها الخلال، وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إيش قال له النجاشي؟ قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر نعم. أشنو اللي اختار له جعفر؟ قال له النجاشي فأقرأه علي، فقرأه علي، فقرأ صدرا من سورة مريم.
0: ولو إن كان دكتورة أيضا يعني هذه القراءة يذكر المؤرخين أو الكتاب المغازي أنه يعني عمرو بن العاص لما يعني حب يأثر على النجاشي لما خرجوا وحب يأثروا، قالوا راهم يتكلموا في عيسى، لأنه حب هكا كيف احنا نلعب على الوتر الحساس. عمرو بن العاص دهية العرب يعني. وقد طبعا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه من الصحابة الكرام، لكن قبل ذلك هو حب يأثر، عنده مهمة هو أرسل يعني بها. نعم. لما مشى للنجاشي بشي أثر فيه ويقنعه حتى أنه يطرد كما قلنا احنا المجموعة اللي جاءت، خاصة وأنه نعم لأنه وصلوا أنه حتى ولوا يعني جابوا صغارهم غادي يعني سيدنا جعفر بن أبي طالب
1: ثلاثة أولاد.
0: نعم مثلا ابن عبد الله يعني تولد في الحبشة.
1: وأصلا
0: يعني
1: القصة الجميلة أنه مش حتى اندمجوا حتى أثروا في المجتمع. يا أخي أنت ليلة تولد عبد الله، النجاشي ولد له ولد، بعث لجابر بن عبد الله قال له إيش سميت ولدك؟ قال له عبد الله، سمى ولده عبد الله.
0: سبحان الله،
1: هي ماله
0: وسيدنا عيسى إني عبد الله.
1: أي معناها شوف التأثير. أي
0: سبحان الله. ولذلك يعني فعلا يعني النجاشي قال له هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فوقتها شنو قرأ عليه دكتورة؟
1: قرأ عليه سورة مريم، كاف هي عين صاد، وقرأ عليه شيئا من سورة مريم. شنو صار؟ فبكى النجاشي.
0: لو كان ناخذ من أي آية لأي آية؟
1: كاف هي عين صاد، ذكر رحمتي ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.

0: الآيات نعم الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: نعم
0: فعلا.
1: فالنجاشي اشتد بكاؤه، مش حتى النجاشي فقط، النجاشي واللي معاه،
0: حتى أن الروايات تقول نعم. حتى خضلت لحيته
1: نعم من كثرة البكاء.
0: نعم.
1: فاش قال النجاشي؟ قال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة.
0: الله
1: وحدة
0: أكبر.
1: المصدر
0: سبحان الله.
1: النجاشي حتى النجاشي كان رجلا حكيما، معناها هذا ما ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الوحي موافق لما جاء في التوراة
0: يعني
1: وما جاء في الإنجيل.
0: أنك تقنع أهل الكتاب من أنك تقنع الذي يعبد الأصنام سبحان الله.
1: بطبيعة الحال معناها الأصل ولا تكون أول كافر به، بطبيعة الحال الأصل أنهم أهل الكتاب يكونوا أول مؤمن به، أول مؤمن بالكتاب. علاش؟ لأنه نفس ما وجد في التوراة وجد في الـ في الـ في, الـ في الإنجيل وجد في القرآن.
0: نعم.
1: مصدقا لما بين يدي من التوراة، هذا الكتاب كتابنا نحن مبارك مصدق لما سبقه من الكتب، وفيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى الآية اللي قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يحكي على أهل الكتاب يعرفون كتبهم ويعرفون فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جاء بالتدقيق في كتبهم، حديث عن نبي آخر الزمان واسمه أحمد، اسمه بالضبط مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ويخرج من أرض ذات نخيل. ثم هم اليهود لماذا سبقوا إلى المدينة المنورة؟ أليس انتظارا لرسول خاتم لرسول آخر الزمان؟
0: نعم.
1: هم في كتبهم كل هذا موجود.
0: نعم.
1: ولكنهم يستكبرون، ولكنهم لما وجدوا أن هذا الرسول الذي كانوا ينتظرونه اللي هو كان معناها وصفه أنه سيخرج من المدينة المنورة وكيف سيكون قومه كل، كانوا يسخيبوه منهم، لكنه المفاجأة أنه كان عربيا.
0: حسن صلى إلى قبلة يعني
1: نعم، وهذه هي اللي قسمت ظهورهم. مصالحهم الكل باش تمشي، معناها خموا في مصالحهم، خموا في الفلوس، خموا في وسخ دار الدنيا نقولوا احنا، ولم يؤمنوا وضيعوا الإيمان. ولكن لو أنهم قرأوا القرآن من أوله إلى آخره بصدق وبعقل وبحكمة لعلموا أن هذا هو الحق المبين، وأن كتابنا يوافق كتبهم. احنا موافقين لكتبهم، نحن نعمل بكتبهم ونؤمن برسلهم، ولكنهم هم النقطة اللي ما يؤمنوش بها اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأي عادل أي منصف يقرأ القرآن فلا يمكن إلا أن يؤمن به. ولذلك اليوم برشا ناس يدخلوا الإسلام وهم غير عرب بمجرد قراءتهم لهذا القرآن حتى بالترجمة. الأصول واضحة، عبادة ربي سبحانه وتعالى وحده، عدم الشرك به كما قال هو، كل هذا من مشكات واحدة.
0: نعم.
1: كل هذا كما قال النجاشي، هذا يخرج كله من مشكات واحدة.
0: نعم.
1: المهم أنه بعد ذلك قال والله لا أسلمهم، معناها الجماعة ذوما أنا منيش بش
0: لا أسلمهم،
1: لا أسلمهم أبدا، لا أسلمهم إليكما، ولا معناها أقسم أنه لن يسلمهم إلى عمرو بن العاص، وأنهم وأبقى معناها قال لهم قدامكم أرض الحبشة هي أرضكم، وبقوا فيها إلى أن عادوا بعد ذلك إلى ذهبوا إلى المدينة المنورة.
0: نعم. إذن هذه القصة العظيمة يعني قصة الهجرة إلى الحبشة، وهذا الموقف في الحقيقة من قبل النجاشي موقف سجله التاريخ، وأهمية الحوار وأهمية التأثير والإقناع والدعوة بالتي هي أحسن، وأن لا يكون المرء فتنة، يعني بالعكس يعني من خلال دينه فإنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقه بسمته، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل بين يديه سبحان الله، فهذا كلام الله عز وجل. فهذا القرآن الذي قال فيه سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلذلك ترى من أهل الكتاب من يعني أعينهم تفيض من الدمع سبحان الله.
1: نعم. يعني لما عرفوا من الحق.
0: نعم لما عرفوا من الحق فعلا. فسبحان الله
1: نزلت في النجاشي.
0: نعم سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني فلذلك حكمة الله سبحانه وتعالى أنه حصلت هالهجرة هذه الأولى، هجرة عظيمة يعني المسلمين،
1: وأسلم النجاشي،
0: وأسلم فيها النجاشي حتى أنه صلى يعني
1: في صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلاة الغائب. نعم،
1: مش تعرف كما قلت أنت ربي يبارك لك، معناها القرآن وحده كفيل بأنه يفتح القلوب.
0: سبحان الله،
1: مش تعرف نحكي وتوى يحكي ويقول لك الغزوات وكذا، أغزر ما حدث في الهجرة، أغزر ما حدث في بداية الإسلام. الإسلام بدأ مسالما وبقي مسالما، يعني هو يعني مسالم فقط، هي حتى المحاولات القتال ولا القتال ولا الغزوات هي دفاع عن النفس ودفاع عن الأموال ودفاع عن الأعراض. هاي بداية الإسلام، هذه بداية الإسلام. ذهبوا إلى الرجل عزل، شنو عمل جعفر؟ قرأ كلام الله سبحانه وتعالى.
0: وهذا ما راش رسول الله صلى الله عليه وسلم راه دكتور.
1: نعم، هذا
0: ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو سمع القرآن من عند سيدنا جعفر،
1: لأنه كلام الله،
0: وما سمعوش من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمره ما شاف وآمن به وهو عايش معه فرد فترة.
1: هي لأن هذا الحق،
0: عظمة الإسلام والقرآن.
1: شوف احنا تو ساعات برشا يقول لك والله يا جماعة نحاول نقنع فيهم ما حبوش يقتنعوا. قل لهم ما تتعبوش رواحكم، إذا عندك أنت قوة في المهارة ولا قوة في المجادلة والمناظرة وقوة علم باش تنجم تجادلهم تفضل، وإذا هما زادة أصحاب كما قولوا احنا عندهم قابلية أنه يفهموا وقابلية لأنه ياخذوا الحق، لأن المستكبر زايد تجادله ولا الجاهل زايد تجادله. قال الإمام علي ما غلبني في العلم إلا الجاهل. احنا نقول هنا القرآن وحده كفيل، اللي استعصى عليك أمره ما نجمتش تقنعه في حاجة أعطيه القرآن، كلام الله القرآن. رغم أن معناها شوف توا آيات فقط النجاشي في ذلك العصر، معناها كيفاش أثرت عليه ودخل الإسلام وأسلم الرجل كما قلت أنت ما غير ما رأى النبي، لأن مسألة مش متعلقة بالنبي، متعلقة بالحق، متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وشنو هدف النبي هو إلا أن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فالقرآن وحده كفيل بأن يفتح القلوب وأن يفتح البلدان وأن يدخل الناس الإسلام بدون قتال وبدون أي شيء من هذا، إذا يكون فما عقل حكيم وقلب أصلا فيه الإيمان وأصلا فيه فطرة نقية. ما هو النجاشي ما هو عنده فطرة نقية، لو لم تكن هذه الفطرة نقية لما قبل الحق.
0: نعم، وهو كذلك. وخاصة دكتورة يعني كيشوفوا أنه عمرو بن العاص لما جاء وحب يكلم ملك النجاشي وكلمه وحب يأثر في الحاشية نتاعه، يقولوا المؤرخين والعلماء أنه حتى أثر كيفاش بالعطايا والهدايا،
1: وجاب الهدايا رد عليه الهدايا. نعم. رد عليه
0: يعني وهز من عنده، خاطر معروفين القريش يعني بالتجارة، فهز يعني أفضل وأجود ما عندهم من هدايا، فكان محملا بأثمن أنواع الجلود مثلا، كانوا يحبوا برشا الأنواع هذه نتاع الجلود وثمينة جدا، وعطاه حتى للحاشية، لأنه الحاشية متاع النجاشي من خلال السياق الكلام حاولوا بشي أثروا، جاءوا مع عمرو بن العاص كذلك. ولكن لا، كما قلت يعني في الأخير
1: أي والهدية شنو عندكم. قال لهم رجع حيلهم، قالوا اعتبرها شنو، اعتبرها رشوة.
0: نعم،
1: اعتبرها رشوة ذي. قال لهم ذي رشوة ذي ما نخذش. قال لهم رد الله علي ملكي، أنا ما نقبلش الرشوة فيه. قال لهم معناها كما يقول ابن هشام في السيرة، فخرج من عندي عمرو بن العاص واللي معاه مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، معناها نعم. ورد عليهم هداياهم، هزوا معناها هداياكم، لأن الرجل سمع القرآن، وذلك القرآن معناها كان كفيلا بأنه فعلا يكون الحجة القاطعة. ولذلك القرآن هو معجزة، المعجزة الخالدة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، صلى الله عليه وسلم، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم لقاءنا اليوم، ولكن ما زال لقاء متواصل دكتورة مع الصحابي الجليل. نعم، سيدنا. نعم، جعفر بن أبي طالب، لأنه ما زال عنا ما نتحدث أيضا في غزوات وفي أكيد بعض المناقب الأخرى. شكرا لك دكتورة سماح بن فرح، أستاذة الفقه وعلوم بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نلقاكم في حلقات مقبلة من برنامجكم نجوم حول النبوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة.
3: وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

عاصين عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. وحقك ما فينا مسيء يسره، صدودك عنه بل يخاف ويندم. سكتنا عن

إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، لك الحمد عاملنا بما أنت أهله، وسامح وسلمنا فأنت المسلم يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: نحبك فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به وأعجب ما فيه سماحته حسرا فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى بنى دولة فوق الحصير مهيبة فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا هما

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. بعد أن أنهينا الحديث في الحلقات السابقة عن معيار بيوع السلع في الأسواق المنظمة، ننتقل اليوم إلى المعيار الشرعي رقم 10 المتعلق بعقد السلم، وهو أحد أقدم العقود التي عرفها الفقه الإسلامي، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وجرى بها العمل بين المسلمين منذ عهده. ويكتسب السلم أهمية خاصة لكونه من العقود التي شرعت لتلبية حاجات اقتصادية حقيقية، خاصة لدى المنتجين والمزارعين وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى السيولة قبل اكتمال الإنتاج أو جني المحصول. فما المقصود بالسلم؟ وما الذي يميزه عن غيره من عقود البيوع؟ نبدأ نقول هنا أن السلم هو بيع آجل بعاجل، أي معاملة مالية أو تجارية يدفع فيها المشتري الثمن كاملا عند التعاقد، وهذا هو العاجل. خاطر احنا كي عرفنا السلم قلنا السلم هو بيع آجل بعاجل، العاجل هو ماذا؟ هو الثمن، أي دفع الثمن مقابل ماذا؟ مقابل التزام البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة في أجل معلوم، يعني أنه في عقد السلم يعجل فيه دفع الثمن في حين يؤجل فيه تسليم البضاعة. ويسمى المشتري، يعني من اشترى البضاعة هنا أو السلع في عقد السلم هنا، يسمى بالمسلم أو رب السلم، ويسمى البائع المسلم إليه، أما السلعة المؤجل تسليمها فتسمى المسلم فيه، والثمن المعجل يسمى رأس مال السلم. ويطلق على السلم أيضا اسم السلف، والسلم في اللغة يدل على معنى التقديم والتعجيل، وهو معنى ينسجم مع طبيعة العقد لأن رأس المال يدفع فيه مقدما. ويعد السلم على النقيض من البيع الآجل المعروف، ففي البيع الآجل تسلم السلعة حالا ويؤجل الثمن، أما في السلم فيعجل الثمن ويؤجل المبيع. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في تعريف السلم أن المبيع فيه يوصف بأنه موصوف في الذمة، فما المقصود بذلك؟ يعني احنا كعرفنا هنا تعريف عقد السلم قلنا أن البضاعة تكون موصوفة بالذمة، ما المقصود بموصوف في الذمة؟ المراد بالموصوف في الذمة أنه مال غير معين بشخصه يثبت دينا في ذمة البائع ويعرف بصفات منضبطة تميزه عن غيره، فهو أولا غير معين بذاته، فلا يجوز أن يكون المسلم فيه سيارة معينة بعينها أو منزلا معينا أو محصولا معينا، بل لابد أن يكون شيئا موصوفا يمكن توفيره عند حلول الأجل. يعني من الجمش نقول أنا هنا أبيعك هذه السيارة، خطر أصبحت معينة، أبيعك هذه السيارة سلما، لا هنا غير جائز. خطر نحن من بين شروط عقد السلم أن البضاعة تكون موصوفة في الذمة وليست معينة. لا يجوز كذلك أن أقول أبيعك يعني غلة هذه الأرض، لأنك هنا قد عينت وليس ولم تصبح البضاعة موصوفة في الذمة. السبب في ذلك أن تعليق العقد على شيء معين قد يفضي إلى النزاع إذا هلك ذلك الشيء أو تعذر تسليمه، كما أنه قد يدخل في بيع ما لا يملكه الإنسان أو ما لا يقدر على تسليمه. يعني أن نجم يقول إذا قلت له هنا أبيعك هذه السيارة سلما، إيش معناها؟ معناك أنا وقتش سلمها السيارة، يعني سيقع تأجيل التسليم. أي وما أدراك في تاريخ التسجيل أن السيارة ستكون موجودة بتلك المواصفات أو هي نفسها باعتبار أنك عينتها هنا. ثانيا، يثبت المسلم فيه دينا في ذمة البائع، أي أن البائع يصبح ملتزما بتوفير السلعة المتفق عليها عند حلول الأجل، هذا هو المقصود في ذمة البائع. ثالثا، لابد أن تضبط أوصاف المبيع بدقة من حيث الجنس والنوع والكمية والجودة وسائر الصفات المؤثرة في القيمة، حتى لا يبقى مجال للخلاف بين الطرفين. يعني هنا كان لخص هناك يقول ما معنى موصوف في الذمة هنا، حطينا لها ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى أن لا يكون معينا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن يثبت المسلم فيه دينا في ذمة البائع، والنقطة الثالثة كذلك أن تكون البضاعة المباعة تكون ممكن ضبطها وتحديد أوصافها بدقة. أما أركان السلام فهي أربعة، والمقصود بأركان العقد هنا أذكر ما المقصود بأركان العقد هنا، هي عناصر التي يتكون منها العقد وتدخل في حقيقته بحيث لا يتصور وجوده بدونها. وأركان السلام هي المسلم وهو المشتري الذي يدفع الثمن مقدما، والمسلم إليه وهو البائع الملتزم بتسليم السلعة عند حلول الأجل، والمسلم فيه وهو المبيع المؤجل، ورأس مال السلم وهو الثمن المعجل. هذه هي أربعة أركان. أما فيما يخص مشروعية عقد السلم فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أبرز أدلتها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد اتفق الفقهاء على جواز عقد السلم إذا استوفى شروطه الشرعية، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، فبين أنهم أجمعوا على جواز أن يدفع المشتري الثمن مقدما في مقابل سلعة موصوفة بصفات معلومة تسلم في أجل معلوم. وتظهر الحكمة من تشريع السلم في كونه يوفق بين حاجة المنتج إلى السيولة، علش خطر احنا قلنا أنه في عقد السلم يعجل فيه دفع الثمن، يعني هنا أن البائع سيستلم الثمن ابتداء منذ بداية العقد، وبالتالي يمكنه التصرف في هذه الأموال ويمكنه أن يعني يغطي كل حاجياته المالية. كما تظهر الحكمة من تشريع السلم كذلك في تغطية حاجة المشتري إلى الحصول على السلعة في المستقبل، فيحقق مصلحة الطرفين في إطار من الوضوح والانضباط والبعد عن الغرر والربا. وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن أحكام رأس مال السلم والمسلم فيه، يحسن أن نتوقف عند معاملة يكثر وقوعها في الوسط الفلاحي خاصة في بلدنا. فقد يقوم بعض الفلاحين ببيع صابتهم قبل نضجها بأن يقول الفلاح للمشتري أبيعك صابة هذه الأرض بمبلغ محدد تدفعه اليوم على أن أسلمها لك بعد نضجها وحصادها. وهذه الصورة تحتاج إلى تدقيق من الناحية الشرعية، لأن المبيع فيها معين وهو ما ستنتجه هذه الأرض بعينها، والإشكال أن هذه الصابة لم تكتمل بعد، ولا يعلم على وجه اليقين ما إذا كانت ستبقى سالمة إلى وقت الحصاد أم ستصيبها آفة أو جفاف أو غير ذلك من العوارض. ومن هنا يظهر الغرر في المعاملة، لأن المشتري قد يدفع الثمن كاملا ثم تهلك الصابة كليا أو جزئيا قبل تسليمها، فيقع النزاع والاختلاف بين الطرفين. ولذلك اشترطت الشريعة في مثل هذه المعاملات أن يكون المبيع موصوفا في الذمة لا معينا بعينه، حتى يبقى البائع ملتزما بالتسليم ولو لم تنتج أرضه الكمية المتفق عليها، فيوفرها من مصدر آخر ويسلمها للمشتري. وسنرى بعد قليل أن أحكام رأس مال السلم والمسلم فيه قد جاءت بجملة من الضوابط التي تحمي المتعاملين في مثل هذه الإشكاليات. إلى جانب هذه الصورة التي ذكرتها، يحسن كذلك أن نشير إلى أهم طرق استعمال هذا العقد في المصارف الإسلامية المعاصرة. فالمصرف الإسلامي قد يقوم بتمويل المنتجين والمزارعين عن طريق شراء منتجاتهم مستقبلا مع دفع الثمن مقدما، ثم يقوم بعد تسلمها ببيعها في السوق، وقد يلجأ أيضا إلى السلم الموازي.

التي يوفرها السلم في تمويل الإنتاج وتوفير السيولة، فإن تطبيقه في المؤسسات المالية الإسلامية يواجه عدة تحديات، وهو ما يفسر عدم انتشاره بدرجة انتشار بعض الصيغ الأخرى كالمرابحة. يعني احنا هنا توكي ننظر للمصارف الإسلامية نجد أن أكثر معاملاتها تتركز في عقد المرابحة وكذلك في عقد الإيجار المنتهية بالتمليك، في حين أن عقد السلم يندر استعماله. من أبرز التحديات التي تواجه البنك باستعمال هذا العقد هو مخاطر تغير الأسعار بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ تسلم السلعة، وكذلك مخاطر عدم التسليم أو التأخر فيه، إضافة إلى ما قد يواجهه المصرف من صعوبة في تسويق السلع التي يتسلمها والبحث عن مشترين لها، خاصة إذا كانت سلعا متخصصة أو ضيقة السوق. ولهذا تحرص المصارف الإسلامية عادة على اختيار السلع التي يكون الطلب عليها واسعا ومواصفاتها معروفة ويسهل بيعها أو التصرف فيها بعد تسلمها، وتزداد القدرة على إدارة هذه المخاطر عندما تكون السلع محل تداول في أسواق منظمة، لأن هذه الأسواق توفر قدرا أكبر من الشفافية وكذلك تسهل العثور على المشترين وتساعد على تقليل مخاطر التسويق. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل لنتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بمحل السلم وشروطه، فابقوا معنا.

مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. وبعد أن تعرفنا في الجزء الأول من الحلقة على عقد السلمي وأركانه ومشروعيته، ننتقل الآن إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بمحل السلم وشروطه. ويقصد بمحل عقد السلم كل من

0: رأس مال السلم والمسلم فيه، أي السلعة التي يرد عليها العقد. وسنقتصر في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة على الحديث عن رأس مال السلم والشروط الشرعية المتعلقة به وفقا لما ورد في المعيار الشرعي، على أن نفرد الحديث عن المسلم فيه وشروطه بشيء من التفصيل في الحلقة الموالية إن شاء الله. يعد رأس مال السلم أحد الركنين اللذين يتكون منهما محل عقد السلم، ويقصد به المقابل الذي يدفعه المشتري أو رب السلم للبائع عند التعاقد، مقابل التزام هذا الأخير بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل. وقد بين المعيار الشرعي أن رأس مال السلم لا يلزم أن يكون نقودا فقط، معناه أنك ندفع رأس المال هنا مش بالضرورة يكون رأس المال نقود، بل يجوز أن يكون من الأموال المثلية أيضا، مثل الحبوب، السكر، الوقود ونحوها من الأعيان التي لها أمثال موجودة في السوق. أو كهنا يقولنا مثلية، ما معنى ذلك أموال مثلية هنا؟ يعني لها مثل في السوق، ولا يترتب على استبدال بعضها ببعض فرق معتبر. ولتقريب هذا المعنى قسم الفقهاء الأموال إلى نوعين، هناك أموال مثلية وهناك أموال قيمية. فالمثليات هي الأموال التي تتوافر أمثالها في السوق ويمكن تعويض بعضها ببعض دون فرق يعتد به، كالقمح والشعير والسكر والوقود ونحوها. يعني هناك ناخذ أنا الشعير وإلا القمح وإلا السكر، هنا الحبات متاعهم هنا لا تختلف عن بعضها، وبالتالي يمكن أن أجد مثيل لهذه السلع في الأسواق، لذلك سميت بالأموال المثلية. أما القيميات فهي الأعيان التي لا يوجد لها مثل مطابق في السوق أو تختلف أحدها اختلافا يؤثر في قيمتها. ناخذ أمثلة على ذلك، العقارات على سبيل المثال. يعني هناك ناخذ أنا المنازل، المنازل هنا هي من القيميات، خاطر ناخذ منزل هنا لا يمكن أن أجد مثيله بالضبط في السوق. كذلك السيارات المستعملة، تو ناخذ أنا سيارة جديدة، كي السيارة ما زالت موجودة في المعمل، السيارات الموجودة في المعمل هذه كلها تعتبر مثليات، ولكن إذا استعملت السيارة أصبحت من القيميات. كذلك الآلات المستعملة واللوحات الفنية ونحوها. وقد أجاز المعيار أن يكون رأس مال السلم من القيميات أيضا، كالحيوانات مثلا، أو أن يكون منفعة معينة كحق السكنة في دار. ما المقصود كحق السكنة في الدار؟ يعني نجي أنا للطرف آخر ونتعامل معه بعقد السلم وقل له باش ناخذ من عندك بضاعة مقابل ماذا؟ مقابل أن أقدم لك هذا المنزل لتسكنه. دوك هنا أو كخذيت شنو يعني رأس المال هنا؟ شنو رأس المال؟ أصبح منفعة هنا وليس نقود. كذلك من الأمثلة الانتفاع بآلة لمدة معلومة، على أن تحدد هذه المنافع وتضبط بصورة ترفع الجهالة والنزاع. ولكن سواء أكان رأس المال نقودا أو مثليات أو قيميات أو منافع، فإن المعيار اشترط أن يكون معلوما للطرفين علما يرفع الجهالة ويمنع المنازعة. فإن كان رأس المال نقودا وهو الأصل في العمل المصرفي المعاصر، وجب تحديد عملته ومقداره وطريقة سداده. وإن كان رأس المال من المثليات، وجب بيان جنسه ونوعه وصفته ومقداره. فلو كان رأس المال قمحا لا يكفي أن يقال قمح فقط، بل ينبغي بيان نوعه وجودته وكميته، وكذلك الأمر في السكر أو زيت الزيتون إذا كان من نوع واحد ومواصفات محددة، حيث يلزم بيان صفاته ومقداره بصورة ترفع الجهالة. وإن كان من القيميات وجب تعيينه تعيينا دقيقا يرفع أي لبس أو غموض. فلو كان رأس مال السلم سيارة مستعملة، وجب تحديدها بعينها وبيان مواصفاتها. وإن كان عقارا وجب تعيينه تعيينا يمنع الجهالة، كبيان موقعه ومساحته وحدوده. ويرجع اشتراط معلومية رأس مال السلم إلى أن السلم من عقود المعاوضات التي يجب فيها أن يكون كل من الثمن والمثمن معلوما، دفعا للجهالة ومنعا للنزاع بين الطرفين. ومن أهم شروط رأس مال السلم أيضا أن يتم قبضه عند التعاقد أو في مدة يسيرة جدا لا تتجاوز يومين أو 3 أيام على أكثر تقدير، شريطة ألا تكون مدة التأخير مساوية لأجل تسليم المسلم فيه أو مقاربة له. يعني إذا كان اتفقت أنا باش نعطيك رأس المال وأنت باش تعطيني بضاعة بعد أسبوع، نجي نعطيك رأس المال بعد أسبوع، ونتسلم من عندك البضاعة، ما عادش عقد سلم هذا، ولا فيه تأجيل بدلين هنا. يستند هذا الشرط إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن السلم يقوم على تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه، بل إن بعضهم ربط تسمية هذا العقد بالسلمي أو السلفي بكون رأس المال يقدم فيها مقدما. ويثور في هذا السياق إشكال فقهي عندما يكون رأس مال السلم منفعة وليس نقودا أو سلعة مادية. فلو كان رأس مال السلم حق سكن دار لمدة معينة، فهل هنا يتحقق قبض هذه المنفعة بمجرد تسليم الدار إلى من سينتفع بها، أم لابد من استيفاء المنفعة فعلا؟ وضح المسألة هنا الخلافية. يعني احنا قلنا أن رأس مال السلم يمكن أن يكون منفعة، مثل شنو هنا؟ مثل سكن الدار. إيه، ومن شروط رأس المال هو التعجيل في الدفع. بأنك نسلمك الدار هنا باش تسكنها، هل ترى تمت عملية قبض رأس المال باعتبار أن رأس المال هنا المنفعة وليس المنزل؟ وهنا وكأنه وقع يعني تأجيل دفع رأس المال. هنا اختلف الفقهاء. ذهب المالكية إلى أن تسليم العين التي تستوفى منها المنفعة يعد قبضا حكميا للمنفعة نفسها، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى قاعدتهم المشهورة: قبض الأوائل قبض للأواخر. ومعنى ذلك أنه متى مكن صاحب الدار المنتفع من الدخول إليها والانتفاع بها اعتبرت المنفعة مقبوضة حكما، ولا يشترط انقضاء مدة السكنة أو استيفاء المنفعة كاملة حتى يقال إن رأس المال قد قبض. ولهذا أجاز المعيار الشرعي أن يكون رأس مال السلم منفعة معينة متى كانت المنفعة معلومة ومضبوطة وتتحقق قبضها على النحو المعتبر شرعا. والحكمة من اشتراط تعجيل رأس مال السلم أن المسلم إليه يحتاج إلى السيولة لتمويل نشاطه وإنتاجه، فلا يتحقق الغرض الذي شرع السلم من أجله إلا بتعجيل رأس المال وتمكين المسلم إليه من الانتفاع به في الحال. أما إذا أجل رأس المال كما أجل المسلم فيه، فإن كلا العوضين يصبح دينا في الذمة، ويخرج العقد عن حقيقة السلم ليدخل فيما يعرف عند الفقهاء ببيع الدين بالدين، أو كذلك الكال بالكال، أي مبادلة دين مؤجل بدين مؤجل، وهو من المعاملات التي منعتها الشريعة لما تنطوي عليه من غرر ومنازعات محتملة. وكما جرت عليه العادة، نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول: ما المقصود بعقد السلم؟ الإجابة: عقد السلم هو بيع يدفع فيه الثمن مقدما ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف في الذمة إلى أجل معلوم. السؤال الثاني: ما المقصود بالمسلم فيه؟ المسلم فيه هو المبيع المؤجل الذي يلتزم البائع بتسليمه عند حلول الأجل. السؤال الثالث: ما أركان عقد السلم؟ أركانه هي المسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع، والمسلم فيه وهو المبيع المؤجل، ورأس مال السلم وهو الثمن المعجل. السؤال الرابع: على أي شيء استندت مشروعية السلم؟ ثبتت مشروعية السلم بالكتاب والسنة والإجماع. السؤال الخامس: ما الحكمة من تشريع السلم؟ الإجابة: توفير السيولة والتمويل للمنتجين والمزارعين وأصحاب الأعمال قبل اكتمال الإنتاج أو حصول المحصول. السؤال السادس: ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق السلم في المصارف الإسلامية؟ الإجابة: منها مخاطر تغير الأسعار ومخاطر عدم التسليم وصعوبة تسويق السلع بعد تسلمها. السؤال السابع: ما الفرق بين المال المثلي والمال القيمي؟ المثلي هو ما يوجد له مثل في السوق يمكن أن يقوم مقامه دون فرق معتبر كالقمح والسكر وزيت الزيتون، أما القيمي فهو ما تختلف أحاده اختلافا مؤثرا في القيمة كالعقارات والسيارات المستعملة. السؤال الأخير: لماذا اشترطت الشريعة قبض رأس مال السلم عند التعاقد؟ لأن السلم قائم على تأجيل رأس المال وتأجيل المبيع، ولتحقيق الغرض منه وهو توفير السيولة للمسلم إليه. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية، نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد